المسيح له المجد ينظر إلى النفس كده بإعجاب. تقوم النفس تقول له إيه؟ أنا لحبيبي وإلي استياقه. كان في الأول لو تاخدوا بالكم في النشيد يقول إيه؟ حبيبي لي، حبيبي لي. أصل دي لازم تيجي قبل دي. لما الواحد فينا يكتشف أن ربنا بيقدم نفسه لك، ربنا يسوع جه من السماء عشان، ربنا يسوع له المجد اتصلب عشان، ربنا يسوع له المجد حط جسده ودمه على المذبح عشان، ربنا حط روحه فينا، كل ده ايه؟ حبيبي لي، هو بيقدم كل حاجة. فين بقى لما النفس تتحرك أخيرا وتقول له وأنا له أو أنا لحبيبي؟ يعني ما حدش يقدر يحب ربنا قوي إلا لما يشبع بحب ربنا الكبير قوي. ليه الواحد فينا حبه ضعيف ويفرق كتير عن حب القديسين؟ هم قد كده حسوا بحب ربنا، شبعوا بالحب الإلهي، دقوا الأول كلمة حبيبي لي، دقوها كويس، شبعوا بيه، فكان الرد أخيرا إيه؟ وأنا له أو أنا لحبيبي، أنا رب كل ليك. طبعا دي تبدو سهلة، هي مش سهلة، إن كانت على الكلام سهل ممكن نقول له يا رب كلنا ليك، بس كلام كلنا ليك إزاي؟ مخك بيروح في إيه؟ لا، بيروح في كل حاجة إلا ربنا، تبقى كدبة بقى. طب إرادتك بتروح في إيه؟ لا، بتروح في حاجات كتير ما ترضيش ربنا. ما ينفعش تقول أنا لحبيبي، لا، دي كلمة معناها تكريس القلب والفكر والإرادة، كل حاجة جوه النفس بتاعت ربنا. فده يعني مستوى مش قليل، مفيش ولا فكرة بتطلع بعيد عن ربنا، مفيش ولا كلمة برا ربنا. وإلي اشتياق، يعني أنا رب بحبك قوي وإنت كمان محسسني إنك مشتاق لي قوي. كم واحد فينا يجي آخر اليوم يحس إن ربنا متوحشه وعاوز يحكي معاه؟ تصور لما واحد يقول لك وحشتني، بقالنا مدة ما حكيناش، وإنت ما تحطش في بالك الأيام جاية كتير، وتبقى كسلان تسهر ولا تحكي ولا تقرأ. إلي اشتياقه، هو ربنا مشتاق لك، ربنا نفسه مشتاق لينا احنا. طب ده احنا شوية بشر يعني ضعفة، ما نستاهلش ده كله، إنما هو ربنا كده يقول لذتي في بني آدم، بيحبنا فبيشتاق لنا. ربنا بيشتاق لصلواتنا، بيشتاق لقعدتنا، بيشتاق حتى لشكوانا، بيشتاق لكل كلمة وكل شعور وكل حركة كده داخل القلب تجاهه. إلي اشتياقه، أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه. هنا النفس من كتر بقى إعجاب ربنا بيها بتقول له أنا كمان ليك يا رب، أنا ملكك قلبا وقالبا، اعمل فيا اللي انت عاوزه. ما هو أنا لحبيبي تبدو سهلة، بس اللي فعلا وصل إلى تسليم كامل لربنا لما ربنا يدوس عليه كده ويفعصه ما بيزعلش. ما هو أنا لحبيبي، ما هو الكلام برضو يبدو سهل، لا، بدل قلت أنا لحبيبي، أنا ملكك يا رب، اعمل فيه اللي انت عاوزه، طب ولو حطك على الصليب معاه هتشكي ولا مش هتشكي؟ ولو دخلك في تجربة يعني تقيلة شوية هتعترض ولا هتقبل؟ اللي يقول أنا لحبيبي يبقى ده، يبقى عارف كويس انه هيقبل من ربنا اي حاجة بعد كده. تعال يا حبيبي لنخرج الى الحقل، بقت العروس بقى هي اللي بتقول له ايه؟ ما تيجي نقعد. خلي بالكم في اول سفر النشيد كان هو اللي حيلها، تعالي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، تعالي نخرج، تعالي نروح، وهي تتقل عليه ومش دريانة وتقعد تنام وتصحى. دلوقتي بقت بقى ايه؟ نفس نشيطة خلاص، مليانة حب، نفس غنية بالروح، فبقت هي اللي تقول له تعالى نسرق الوقت يا رب، سرقة، تعالى نبعد عن الناس، تعالى يا حبيبي، دي العروسة اللي بتتكلم، لنخرج إلى الحقل ولنبت في القرى. ايه حكاية نخرج للحقل ونبيت في القرى؟ الخروج في الكتاب فعل مهم قوي، لأن الخروج له معنى روحي عميق، هو الانفصال عن العالم،

يعني لما ابونا ابراهيم قال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيكم، حركه نفسيه صعبه قوي ان الواحد يتفطم بره عالمه وبره ناسه كده ويترمي في الصحراء. بس هي دي اللي خلت ابونا ابراهيم عروسه جميله في نظر الله، لانه خرج. لما موسى خرج للبريه وبعد عن بقى بيت فرعون وعز فرعون وبقى راعي، وفي الاخر قدر يخرج الشعب كله. فتعالى يا حبيبي نخرج، يعني النفس بتقول له امتى يا رب اطلع بره الدنيا دي وما يبقاش في حد غيرك. تعالى نخرج، اخرج بره الماضي القديم، بره السلوك القديم، بره العادات القديمه، بره مخي التعبان القديم اللي بيفكر في الفلوس وبكره وامبارح. عاوز اخرج بره نفسي، عاوز اطلع بره كل القديم ده. تعالى يا حبيبي لنخرج. ربنا يسوع يحب كده، ان النفس تقول له خرجني يا رب بره الحبس اللي انا فيه ده. ايه جميله في المزمور تقول اخرج من الحبس نفسي كي اشكر اسمك يا رب. الواحد محبوس، محبوس في انانيته، محبوس في شهواته، محبوس في قلقه، محبوس في افكار غلط. طب عايزين نخرج. فالنفس لما تحس بجمال العلاقة مع ربنا تقول له تعالى يا حبيبي لنخرج، خرجني معاك، اسحبني، اسحبني وراك. كمان الحقل إشارة دايما لإيه؟ للنفوس. فاكرين لما ربنا يسوع له المجد في لقائه مع السامرية، جم التلاميذ وكانوا مستغربين ازاي يكلم ست زي كده، فقال لهم ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول قد ابيضت للحصاد. انتوا عينيكم مش على الحقل ليه؟ انا باصص على البشرية كلها، انا عيني على كل سامرية، كل نفس مهلهلة في الخطية عيني عليها. امتى يا تلاميذ تقولوا لي تعالى نخرج الى الحقول؟ امتوا تشتغلوا معايا فعلا وحصادين بجد؟ امتى تحسوا باللي في قلبي ان انا نفسي اجيب كل النفوس دي؟ النفس لما تعشق مسيحها تنشغل جدا بخلاص النفوس. ليه خادم تلاقوه سخن وخادم مش سخن؟ ده أصله قد كده قريب لقلب ربنا. اللي قريب من قلب ربنا يحس باللي جوه قلب ربنا. طب إيه اللي جوه قلب ربنا؟ الله يريد إيه؟ أن الجميع يخلصون. فاللي شاغل ربنا طول الوقت الحقول المبيضة للحصاد، النفوس اللي لسه ما تعرفوش، الناس اللي لسه مشغولة بالدنيا ورايحة جهنم. فهنا النفس بقى لما حبت عريسها جدا قالت له تعالى نخرج للحقل، هقول لك اللي نفسك انت تقوله لي، هعمل اللي نفسك انت تعمله، همشي معاك في ارادتك مش في ارادتي، لانه في ناموس الرب ارادته. يعني انا دلوقتي مظبوط عليك انت يا رب، انت نفسك في ايه؟ تخرج تلم ناس، انا هنفسي كمان اخرج ولم ناس معاك. ادي بقى النفس الجميله اللي شبعانه بربنا. كل الكلام الحلو اللي قاله المسيح للنفس هي نسيته وحطته ورا ظهرها وبقت مشغوله بما يشغله. هو قاعد يقول لها انت نفس جميله وانا فرحان بيكي ولسانك بقى حلو وبقيتي زي النخله كده متساميه في الفضيله ومش شبعانه بكلمه ربنا. تقول له يا رب ما تيجي نطلع بقى نشتغل، تعالى نخرج الى الحقل، تعالى نروح نجيب ناس. كم واحد فينا دلوقتي قلبه شغله على خلاص اللي حواليه، مهموم بالموضوع؟ كم واحد حاسس انه فعلا في ناس بتهلك كل يوم بسبب تقصيرنا؟ احنا اللي عارفين ربنا المفروض. طب احنا واخدينها عطية، اعطيتني علم معرفتك. الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمة هو الذي اشرق في قلوبنا، ملناش فضل، ربنا ادانا نعمة نعرفه. طيب كم واحد نفسه كمان ربنا ينور على الناس اللي حوالينا كلهم قريبين وبعيدين؟ تعال يا حبيبي لنخرج الى الحقل ولنبيت في القرى. نبيت في القرى يعني ايه؟ طب هو ده بياد؟ ده ملك، ملك وراعي، ودي يعني بقت ملكة دلوقتي. قالت له لا انا هشتغل معاك، مش عاوزة بقى ايه الحجال الاولاني ادخلني الملك الى حجاله، انا مش عاوزة الطبطبة بتاعتك بتاعت زمان، انا مش عاوزة الراحة، كل ده كان في الاول، انا دلوقتي مستعدة بات معاك في القرية، بهدلني معاك هكون فرحانة، جرني وراك حتى في اي بلد في اي حتة
أنا هشتغل معاك. فالنبت في القرى يعني إيه؟ يعني أنا مستعدة للتعب، أنا مش هدور على كرامتي كمالك امرأة الملك. في واحد يفتكر لما يقرب من ربنا هيرتاح من مجاميعه، هو هيرتاح من جوه بس من بره مش هيرتاح. لا، ربنا ما وعدناش براحة أرضية، وعدنا براحة أبدية، إنما في العالم سيكون لكم ضيق. لكن لما الواحد يقرب من ربنا يحب التعب مع ربنا، يقول له يا رب ولنبت في القرى، وماله حتى لو ملناش مكان نبات، ما انت ما كانش ليك مكان تبات، يعني انت ليس لك اين تسند رأسك، احنا هيبقى اين نسند رأسنا؟ سكنت انت يا رب المجد عايش كده في اي حتة تحط رأسك؟ طب الاول احنا. يبقى النفس اللي حبت ربنا قوي بيبقى عندها حماس للخدمة واندفاع، وما عادتش بتحسب هتنام فين، هتاكل ايه، هيدلبس ايه. لا، ده كلام بتاع زمان. لكن النفس اللي شبعانه ما بتقولش كده، بتقول له تعالى يا حبيبي لنخرج الى الحقل ولنبت في القرى. احنا نروح في القريه ونبات في اي حته، لنبكرن الى الكروم. التبكير برضو رمز للحماس او اشاره الى الغيره. ما هو الواحد يصحى كده تلاقوه يقعد يتقلب في السرير وملوش نفس يقوم، ليه؟ ما هو قلبه بارد. انما اللي قلبه سخن تلاقوه يفط كده من السرير ويصحى بدري. للتبكير دايما اشاره الى الغيره، الى الحماس، الى الحب. لنبكرن الى الكروم، تعالى نطلع بدري كده ونبتدي نقطف الكروم. ربنا يسوع له المجد قيل عنه في انجيل مرقس: في الصباح باكرا جدا خرج الى موضع خلاء وكان يصلي، عشان يدينا مثل اعلى. طب هل نحن نبكر؟ الذين يبكرون إلي يجدونني. اللي بيجي القداس بدري، واللي بيصحى مخصوص بدري يصلي باكر، واللي بيبتدي يجي كده قبل الناس عشان مشتاق للخدمة وللصلاة، طبعا كل دول هيلاقوا ربنا ويشبعوا بيه. لننظر هل أظهر الكرم، هل تفتح القعال، هل نور الرمان، هناك أعطيك حبي. يعني إيه؟ سبق وقلنا الكرم والقعال والرمان أنواع من الفضائل أو أنواع من البشر اللي جايين لحضن ربنا، ثمر. والثمر في الكتاب دايما نوعين: إما ثمر الروح في حياتك الشخصية، محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. أو الثمر يعني المكاسب الخارجية، جبت كام نفس ربنا، أشكال والوان، إشي كروم وقعال ورمان. فهي بتقول له ايه؟ انا نفسي افرحك، تعالى نصحى بدري وفرجك بقى على الكروم وعلى القعال وعلى الرمان. يعني ايه؟ النفس تبقى عاوزة تكسب نفوس عشان تفرح ربنا. هناك اعطيك حبي، يعني مش عارف اقول لك يا رب بحبك قد ايه، بس اقولها لك بطريقة: هجيب لك اغلى ولادك عشان تعرف قد ايه بحبك، لاني عارف ان مفيش هدية احلى من دي عندك، ان انا اجيب لك حد من ولادك. هناك اعطيك حبي. انت اثرت في حب ربنا سنين طويله، ما نفسكش تقدم هديه لربنا حلوه على كل اللي عملوا معاك؟ طب ايه الهديه اللي ترضي ربنا؟ ماذا اجازي الرب عن كل احساناته؟ ربنا لا محتاج فلوس ولا محتاج كنوز ولا الكلام ده كله، هو مصدر كل الخيرات. اغلى هديه تدخل بيها لربنا وتفرح ربنا وتقول له: هكذا أعطيك حبي، بقول لك فعلا بحبك بالطريقة دي، أنك تجيب له كروم، تجيب له ثمار، ترجع له نفوس، تطلع من ولادك خدام حلوين مليانين فضائل. هناك أعطيك حبي. يبقى الحب الحقيقي يعبر عنه بخدمة أو بتوبة. دايما كده اللي يحب ربنا بصدق يتوب قوي ويبتدي يبان عليه ثمر الروح، وتكمل كمان انه يخدم بحماس قوي ويجيب ناس لربنا. اللفاح يفوح رائحة. اللفاح غير التفاح، اللفاح ده ثمر له ريحة جميلة قوي، وكان يقصد به دايما العلاقة الزوجية او الاتحاد الزيجي. يعني ايه؟ لما الواحد يبقى مليان ثمر الروح وبيكسب نفوس لربنا، يبقى قرب قوي من ربنا، يبقى لزق في ربنا، يبقى فعلا بقى عضو حي في جسد المسيح. فاللفاح يفوح رائحته،
يعني ريحة النفس نفسها بقت حلوة.

من ريحة المسيح، لأنه التصق بالمسيح بقى شبهه. وعند أبوابنا كل النفائس، أو في العبر في السبعينية الثمار، من جديدة وقديمة ذخرتها لك يا حبيبي. يعني إيه؟ هي بتقول له بعد كده نفرح في السماء وافرح معاك. تصوروا المنظر ده في السماء، ربنا يسوع بقى في السماء قاعد ونفس حلوة كده زيكم، وصلت السماء فرحانة وجايبه له النفوس بقى اللي ايه بتقول له فاكر ده رب لما عدنا نصلي له سنين وطلع عينينا، ايه رأيك هو وصل السماء اهو. نفائس يفرحوا بيها بقى العريس وعروسته، يعني المسيح والخادم بتاعه والنفس اللي عشقته، ويبتدي بقى طابور كده فاكر ده رب اللي كنا فاكرينه هيهلك خالص، وبعدين بصبرك وتعبك معاه يا رب وجهاد الخادم طبعا وصلنا لده كله. عند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة ذخرتها لك يا حبيبي. يعني أنت بتحوش لربنا، بتحوش تعب قديم وتعب جديد، وجيش في يوم وتقول إيه كفاية تعبنا. لا، كفاية تعبنا إزاي؟ ذخائر، نفائس، كنوز، كنوز لينا متحوشة في السماء، تعب قديم وتعب جديد. فيش واحد يقول أنا صليت كتير كفاياني صلاة، إزاي بس؟ فيش واحد يقول أنا خدمت كتير وجبت ناس لربنا كفاية، مفيش كفاية. كفاية إزاي؟ ده بولس الرسول بيبعت لرومية وهو يعني بعد سنين طويلة يقول لهم أنا مديون للجميع، أنا لسه مديون للبرابرة، أنا لسه مديون للناس المثقفة، أنا مش مديون بحاجة بفلوس، أنا مديون يعرفوا المسيح، أنا لسه بحوش، أنا لا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض، أنا لا أحسب نفسي أني قد أدركت أو نلت شيئا ولكني أسعى. أنا بصش أنا حوشت قد إيه، أنا بص لسه كتير. عند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة ذخرتها لك يا حبيبي. ساعات الشيطان يخدع النفس يقول لها إيه، ما كفاياك يا نفس تعب، ما أنت صمت كتير. لا، حاسب صمت كتير يا رب، يدينا 100 سنة تاني ونصوم تاني، واحنا يعني عملنا ايه؟ فما تصدقش الصوت اللي يجي يقولك ما كفاية، انت عملت، انت تعبت، حاسب. اخر اصحاح، ليتك كأخ لي الرادع ثدي امي، فأجدك في الخارج وأقبلك ولا يخزونني. كلمة عجيبة اوي. اولا كونها بتشتهي كأخ، طبعا ده يصد ويرد على كل الايه الناس اللي بتقول ان النشيد فيه غزل وفيه كلام غير لائق. لا، ده حوار روحي عميق اعلى من تفكير الجسديين كتير. يعني ايه البشرية تقول للمسيح ليتك كأخ لي؟ دي صرخة العهد القديم، كل البشر اشتهوا ان ربنا يتجسد ويبقى واحد مننا ويبقى أخونا البكر ونبقى كلنا أخواته، نبقى بنشوفه بعنينا وبنلمسه بإيدينا وبنسمعه بوداننا. فالصرخة دي صرخة البشرية قبل التجسد، ليتك يا رب كأخ لي الرادع ثدي أمي. ينفع يا رب تعيش زي ما عشنا؟ ينفع يا رب تيجي وتتولد زينا؟ ينفع يا رب ترضع من ثدي الأم زي كل البشر؟ ينفع تبقى أخونا عشان نمشي وراك ونقلدك ونعرف نروح السماء إزاي؟ ربنا يستجيب ويقول طبعا ها أنا، ها أنا آتي، حاضر، بس كده حاضر. وينزل ربنا من السماء ويرضع ثدي أمه العذراء ويتجسد ويصير أخا بكرا بين إخوة كثيرين. في الآية دي إشارة إلى التجسد، وإن التجسد كان شهوة البشرية التي لا يعبر عنها، لأن الإنسان مستكتر يقول لربنا كده، مستبعدها. إنما في أشعياء يقول حاجة شبه كده، يقول له ليتك تشق السماوات وتنزل. ينفع تشق السماء وتجيلنا عشان نفسنا نشوفك، نفسنا نعرفك عن قرب. وبطريقة تانية، ليتك كأخ لي. نفسي يا رب ما حسش إنك أنت بعيد في السماء، لا أنا عاوزك حاسس إنك أنت عايش معايا في الغلب بتاعي، ومشيت على الأرض اللي أنا ماشي عليها وتعبت التعب اللي أنا بتعبه، وتبقى مثلي الأعلى. أنا مش هعرف أقلدك وانت في السماء، بس هعرف أقلدك وانت على الأرض.
الرادع ثد يا أمي. طبعا ربنا يسوع له المجد تجسد وتأنس وصار طفل حقيقي وإنسان حقيقي وردع ثد يا أمه ليكون أخا لنا. فأجدك في الخارج، يعني أنا ما كنتش طايلك، بالتجسد أنا بقيت طايلك. لما جيت لنا دنيتنا يا رب بقينا فعلا لقيناك، لقيناك ما كناش لقيينك فعلا. قبل التجسد يظل الله لغز، إله مجهول، مين شاف ربنا؟ تقعد تتكلم عن ربنا وبعدين ممكن واحد يقول لك يعني أنت شفته، تقول له ما ينفعش ما يتشافش. طب مشكلة صحيح. فربنا قال لا خلاص هتشاف، يعني أنت سمعته؟ ما مش هسمعه. لا ينفع هاجي وتسمعوني واتكلم معاكم. عشان كده نقول طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. ده كل ده امتياز العهد الجديد، إن ربنا له المجد تجسد وحل بيننا ورأينا مجده. ليتك كأخ لي. الرادع ثد يا أمي فأجدك في الخارج. أجدك كلمة جميلة قوي. أنت لقيت ربنا ولا لسه؟ فأول إصحاح من إنجيل يوحنا تحسه بالمعنى ده قوي. يوحنا وانضراوس أخو بطرس كانوا ماشيين ورا يوحنا المعمدان، وبعدين يوحنا المعمدان شاور على المسيح وقال هو ذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم. أم سابوا يوحنا المعمدان وراح ورا المسيح. فالتفت يسوع إليهما وقال لهما ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ فقال يا سيد أين تمكث؟ مش عاوزين حاجة، احنا عاوزين نقعد معاك، احنا لقيناك، ما صدقنا لقيناك. قعدوا معاه. جري كل واحد ينادي أخوه. فراح اندراوس يقول له بطرس قد وجدنا مسيا. قال له كده قد وجدنا مسيا. قال له مش معقول. قال له تعالى شوفه، تعالى وانظر. أجدك لقيت لقية. اللي بيلاقي ربنا بيلاقي أحلى لقية في الدنيا. في ناس لغاية دلوقتي ما دورتش على ربنا، وفي ناس ما لقيتش ربنا. ربنا ادانا مثل من أمثال الملكوت، قال تاجر يطلب لآلئ حسنة فوجد لؤلؤة غالية الثمن، عمل إيه؟ مضى وباع كل شيء واشتراه. طب أنت تقدر تقول أجدك يا رب أنا لقيتك وبيع الدنيا كلها بعد ما لقيتك؟ ليتك كأخ لي الرادع ثد يا أمي فأجدك بس في الخارج. في الخارج يعني إيه؟ مش هتلاقيه في الدائرة اللي أنت فيها دي، المشغوليات اللي حواليك والتفكير المادي والجري والهري اللي احنا فيه ده مش هيخليك تلاقيه، اطلع له بره شوية. أجدك في الخارج. وقف الدوامة دي، وقف التلفزيون شوية، وقف الصداع والدوشة، وقف الناس عشان تلاقي ربنا. وأقبلك ولا يخزونني. يعني لما لقيك يا رب هاخدك بالحضن وأقول لك وحشتني يا رب، نفسي أشوفك من بدري، سمعت عنك والآن رأتك عيناي. ولا يخزونني، يعني الشياطين مش هيشمتوا فيا زي زمان يقولوا لي أنت عارف ربنا أساسا، أنت فين وربنا فين، هو اللي زيك ده ينفع يمشي مع ربنا؟ إنما لما لقيك وامسكك وأقبلك محدش فيهم يقدر يخزيني ولا يكلم عليا كلمة زيادة. التقبيل في فكر الآباء أحيانا يربطوه بالتناول. ليه؟ في عادة يعلموها لنا احنا الآباء الكهنة، لما نيجي نتناول أول ما نحط المناولة في بقنا نقبلها الأول، لأنه كون الواحد بيلمس المسيح بشفتيه دي حاجة كبيرة قوي، وكل واحد فيكم بياخد المسيح في بقه، حاجة كبيرة قوي. أقبلك يا رب ولا يخزونني، يعني إيه؟ بالعكس الشياطين هم المخزيين ساعتها. منين البشر التعبانين اللي محكوم عليهم بالموت اللي كانوا في ايد الشيطان دلوقتي يقبلوا الله له المجد؟ لا خلاص الشيطان راحت عليه، يطلعوا بره هم خالص. فهنا بتقول له الكنيسة، بتقول لعريسها ليتك تكون كأخ لي، تعال خليك وسطينا ونقبلك ولا يخزونني. يعني يبقى كل واحد فينا حاسس انه بياخد المسيح له المجد في حضنه، ويبقى منتصر على الشيطان، مش مخزي من خطاياه، مش مكسوف من عمايله، كل ده بيتشال، يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. أجدك في الخارج وأقبلك ولا يخزونني. عاوز تحس بربنا شوف الخارج فين، شوف تطلع فين، شوف تبعد

ده ازاي؟ شوف تهدى ازاي؟ وبعدين دور عليه عشان تقول وجدته ولم أرخيه. اللي جت قبل كده لقيته يا رب فمش هسيبك تاني. وتقبله يعني ايه؟ تقول له الكلام الحلو اللي عاوز تقوله له. تقول له يا رب انا مشتاق لك، انا مكسوف منك. ولا يخزونني، يعني لو الشياطين كلهم وقفوا ساعتها يقولوا ده وحش خلاص انت في حضن ربنا. تفكرنا بالابن الضال لما رجع لحضن ابوه، وهو راجع ما كانش عارف هيتقابل ازاي، هو ريحته خنازير وشكله مبهدل وحافي. انما طلع الاب يجري عليه يجده في الخارج، خلي بالكم ما لقاهوش في البيت، طلع له في الخارج يعني في السك، ووقع على عنقه وقبله. هنا نفهم يعني ايه اقبلك ولا يخزونني. كان الولد مكسوف قدام العبيد لحسن الاب يعني يبهدله، لحسن الناس تشمت فيه، انت رجعت بعد ما ضيعت الفلوس، بعد العمايل السودة اللي عملتها. كان خايف من خزي الخطية، من حياة فاسدة عاشها. انما فوجئ ان ربنا كل ده مش موجود في حساباته. اقبلك ولا يخزونني، ما تخافش من خزي الخطية، لانك جوه الحضن الالهي انت خلاص فرحان بربنا، هو مغطي وساتر على كل اللي فات. لالهنا كل مجد وكرامة الى الابد.

الآب والابن والروح القدس. أول من طهو بالعذراء القديسة من جنس البشر القديسة إليصابات أم يوحنا المعمدان. قالت لها: طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. إليصابات أول واحدة طوبت العذر. وأول حاجة طوبتها في العذراء إيمانها. قالت لها: طوبى للتي آمنت. وإيمان العذراء عجيب، هي فريدة في كل شيء. لما حل الكلمة في أحشائها ظل 9 شهور، ولدته ومسكته بأيديها شيء، إن قلت الحقيقة يحير العقول. هو ده الإله الخالق غير المحدود؟ يا مسكته طفل لسه مولود. تعرف العيل لما بيقول لسه مولود حاجة يعني تخاف تمسكها، مسكته. ده اللي به خلق العالم كله، ما يرى وما لا يرى، والملائكة ورؤساء الملائكة، والدنيا دي كلها مخلوقة بيه. وظل

في هذا الوضع اللي هو اختاره لذاته، أخذ شكل العبد ووجد في الهيئة كإنسان وهي شايلاه. اشترك في المشي مع الناس، مر في كل سنين الطفولة والصبا والشباب، وعاش وهي شايفاه كده قد ايه؟ 30 سنة. بتعمل ازاي؟ انسان عادي بياكل ويشرب ويلعب مع العيال الصغيرين وهو صغير، ولما كبر مع اللي قده مع اللي زيهم مع الجيران مع القرايب، والقرايب اخواته. طبيعي مليون المية، وهي شايفاه وهي عارفاه. طب ايه الايمان بقى؟ الإيمان ظهر أمام الناس وأمام العالم، العالم مش دريان بالمسيح. يوم ما كان في حفلة العرس في قانا الجليل، في الوقت ده المسيح له المجد، بقول لك 30 سنة عايشهم تحت عينيها، وهو صغير اعتنت بيه لغاية لما كبر، ولما كبر بقى اعتني بيها بالتبادل يعني. وبعدين في عرس قانا الجليل حصلت الأزمة بتاعة الفرح ده، الخمر خلص والناس بقوا محرجين وتعبانين، ودول ربما يكونوا قرايب ولا حاجة، لأنه كان داعين العذراء وداعين المسيح، وكان له بعض التلاميذ معاه. لم يكن المسيح في ذلك الوقت صنع آيات، لا ما كانش، ولا فتح عينين عميان، ولا أقام موتى، ولا أخرج شياطين، ولا عمل حاجة. يعني الآيات ما كانش البرنامج لسه ابتدى. فراحت للخدام وقالت لهم إيه؟ راحت للمسيح في الأول وقالت له إيه؟ الناس في أزمة، ليس لهم خمر. طب يعني ايه؟ يعني هي عارفة ان هو يقدر يعمل. طب ده ما عملش حاجة، ده السنين كلها هو يعني بتدبيره الخاص ظل 30 سنة في الطبيعة البشرية كواحد من الناس بلا فروق، بل بالعكس أفقر الناس وأضعف الناس، وفي بلد مجهولة محدش يعرفها، والمؤرخين كانوا بيقولوا إن الناصرة في الوقت ده يمكن فيها 30-40 عيلة، يعني ما يتعداش الموجودين فيها 200 نفر. دي البلد اللي نشأ فيها وعاش فيها 30 سنة. قالت له ما لهمش، ما عندهمش خمر، والأمر يتطلب إيه؟ يتطلب عمل إلهي. قال لها ما لم تأتي ساعتي بعد. راحت للخدام قالت لهم إيه؟ مهما قال لكم افعلوه، طوعوه تماما. وفعلا الخدام أطاعوا، وحول المسيح الماء العادي الساذج إلى خمر، ودي من أكبر المعجزات اللي عملها المسيح وأول الآيات. وقال القديس يوحنا هذه بداية آيات صنعها يسوع وأظهر مجده. مجده إيه؟ قال المخفي. إيمان الست العذراء أمنا تجاوز كل ما هو منظور. إيه المنظور كان في المسيح؟ الضعف. لكن الإيمان بتاعها يعني هو ايه تعريف الايمان صحيح؟ ان الواحد يثق فيما لا يرى. فالست العذراء يعني عارفه
عاشت السنين دي كلها بالإيمان.

ده اللي بترضعه ده اللي بيأكل الخليقة كلها من خيره. عارفة دي؟ عشان بالإيمان ده. عشان كده بقول لك لما جه الوقت وطلبت منه اللي هو ما عملش حاجة خالص، طلبت منه يعني ما يفوق العقل، إن المية تبقى خمر وإنه يخلق. عشان كده بقول لك إيه هو الإيمان اللي ممكن الواحد يقول للست العذراء اعملي معروف، اديني ده من ابنك. الايمان بالذي لا يرى، تشوف الضعف لكن انت شايف ما بعد الضعف، شايف المسيح المتجسد، شايف المسيح مصلوب، وشايف الشر زاد قوي وده موتوه كمان. بس كده قال لا، في عين تانية، بس في الإيمان بما لا يرى. شايف المسيح اللي بيبكي على قبر العذر؟ طبعا. بس انت مش شايف الحتة التانية، انه قبل ما يعني العين الإيمان تشوف الأول كمان انه هيقيمه من الأموات. إذا انحصر الإنسان في الأمور المرئية، يا عيني يا ربي يعيش غلبان قوي. طيب الواحد بيسرق ليه؟ ما هو مش شايف غير كده، شايف الحاجة قدامه وشايف حد ما حدش هيشوف، فبيسرق. يبقى إيمانه كام؟ صفر. طب لو عنده إيمان مش هيسرق. سرق إزاي؟ لو عنده الإيمان هيشوف ما لا يرى. صح. يعني لما مرات فوطفار مسكت يوسف، ده في التكوين زمان هو ما فيش حد شايف، لكن ايه قال يوسف؟ كان عنده ايمان. قال لها ازاي اصنع هذا الشر العظيم واختي الله؟ ده فين الله ده؟ عشان كده بقول لك الايمان بتاع العذراء واحنا اولادها لابد ان احنا نشربه نعيش بيه في الكنيسة، في الشارع، في البيت. تعيش ازاي؟ قال ما احياه الان احياه في الايمان. اللي سلم الكنيسة دي الايمان بالمسيح الحي القائم من الاموات، القادر على كل شيء، ابن الله الكلمة الازلي. مين اللي سلم الكنيسة ده؟ ده العذراء. ليه؟ لان عاشت بقولك 30 سنة. الناس شافوا بداية ما شافوا الناس بداية الايات، وابتدت الناس تبقى تجد بازل، يعني الله ازاي ده بيفتح عينين مولود اعمى. فابتدت الناس بانوا ايه الناس كلامهم واحكامهم على الرؤيه، على اللي شافوه. اما الست العذراء يعني ايمانها مش على اللي تشوفه، على ما لا يرى، اليقين الجواني بقى اللي في القلب. اقول لك ايه؟ يا عيني يا رب على الناس اللي بتراه. طب خلي واحد عنده إيمان يقول إيه؟ يا سلام على المجد اللي بياخدوه. اوعى تبص من بره وبس، لأن النظر من بره وبس معناه قلة إيمان أو عدم إيمان. أنت شايف إيه؟ الكنيسة كلها مبنية على الإيمان، الأسرار بتاعتنا، القداس اللي أنت بتصليه، الجسد والدم، ايه ده؟ ده امر ايماني كبير قوي. مين يقدر يدركه اللي عنده ايمان؟ طب واحد ما عندهش ايمان ما ياخدش حاجه. فالست العذراء بقول لك ايه، سلمت اللي يعني يقرب من الانجيل ويدرس الانجيل كده كويس، يبص يلاقي العذراء الام دي او حياتها كلها متغطيه بالايمان المطلق في شخص المسيح، انه قادر على كل شيء. معرفه، ما هي عارفاه. فعشان كده بقول لك انت عارف المسيح ولا مش عارفه، وبتامن بيه ولا لا؟ ايه بقى ويدخل الايمان ده؟ بقول لك ايه، في كل تفاصيل حياتك اليوميه. هو فين ربنا؟ انا شايفه. احنا بنقول ايه يعني؟ اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. انت بتامن بالايه دي؟ هلا طبعا بامن بالايه دي.
طب معنى فين؟ جوه الكنيسة. هو ذكاء المعنى اليوم على هذه المائدة عمانوئيل، وممكن في البيت كمان، وممكن في الأوضة المقفولة، وممكن بعيد عن عينين الناس، وممكن في المعاملات اللي الناس ما تعرفهاش خالص. ايه ده عمانوئيل؟ يعني ايه؟ يعني الله معنا. لا يخلو منه مكان ولا زمان، وعينين ربنا يعني مطلعة على جميع الأمور. ده الإيمان طبعا. دقائق الحياة الصغيرة قوي معلنة أمام الله، ده الإيمان. فما أحياه الآن أحياه في الإيمان، ثقة بما يرجى، وإيقان بأمور لا ترى ولا حد يقدر يشوفها. مين يقدر يشوف المسيح اللي العذراء شايفاه؟ يعني هو عيل صغير بيلعب مع العيال، مين يقدر يشوف حاجة إلا العذراء بس؟ ليه؟ لأنها أم الإيمان. هو مع الصغيرين دول عارفها كويس قوي، المسجود له من ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة. هو في الأرض وبيلعب مع العيال، طبعا هو في الأرض وهو في حضن أبيه وهو واحد مع الآب في الجوهر، طبعا. طب عشان كده بقول لك الإيمان ده يعني هيرفعك فوق مستوى الناس اللي عايشة العيشة العادية. لو تخلي الإيمان ده عامل في بيتك، في وسط البيت، عايش إزاي؟ عايش بالإيمان إن ربنا جوه البيت، جوه العيلة دي، وهو اللي واخد باله منها. ليه؟ لأن المسيح هو اللي كون العيلة دي. إزاي كونها؟ إيه العيلة دي؟ كونت إزاي يعني؟ واحد شاف واحدة وتصاحبه ومش عارف إيه، وراحوا عمل خطوبة حفلة وبتاع وجوزوا. لا، أمال إيه؟ قال لا لا، ده الأسرة دي كونت هنا قدام المذبح، في يفتحوا ستر الهيكل أمام المذبح الناطق السمائي، وعملوا قداس وحل الروح القدس، وعمل العيلة دي، الكيان ده، الوحدانية دي. قال ده ايه؟ ده معمولة زي العيلة دي، معمولة بالإيمان. طب مين شاف حاجة؟ قال ما حد شاف حاجة. يعني شافوا بقى المصورتية والبتاع، وده بيجري وده بيعمل وده بيسوي، وممكن حتى الكهنة دول بيضحكوا ويشوف المنظر ده ويعمل ده. لا لا لا لا لا، انسى ده. ده في سر إلهي وحلول إلهي حصل، زي القداس على الخبز والخمر، نفس المستوى. مين يدركه؟ اللي عنده إيمان. طب اللي ما عندوش إيمان يتخانق ويطلق، مفيش حاجة. الأولاد دول إيه؟ هو عيال بقى، عيل خايب، عيل تعبان، عيل مش عارف نافع في الدراسة، وعيل مغلب ده، وبنت جريت كده، ولا لا لا لا لا. ما ليه الإيمان؟ قال دول أجر ثمرة البطن، ده دول عطية الله، ودول أمانة، دول أمانة. إيه شكلهم كده؟ قال لا لا، ده دول هيكل الله، عيل بيجري، عيل بيروح، عيل بيجي. لا لا لا، ده احنا عمدناه، ده العيل ده مسكن لروح الله، وده أمانة في رقبتنا. شكرا. بقول لك الإيمان ده بتاع الست العذراء اللي شايفة من بره، الناس شايفة من بره لكن هي شايفة من جوه. الناس شايفة ما يرى، أما العذراء شايفة ما لا يرى. طب ولما صلبوه؟ طب ما شايفة، شايفة فيه إيه؟ شايفة فيه القيامة ذاتها. طبعا بشريا الست العذراء بكت، ده ابنها الوحيد، بكت قوي قوي قوي قوي تحت الصليب. طب مش أم ولا إيه؟ طب وإيمانيا بتقول العالم يفرح لقبوله الخلاص. شو كده بقول لك الإيمان يطلعك بره الدايرة الضعيفة الغلبانة قوي دي، دايرة الجسد والمرئيات والمحسوسات والزمنيات،
الحاجات الوقتية ويعيش

عايشك على مستوى بقى يعني واحد زي متربي عند الست العذر، عايش ازاي؟ يقول عايش بالايمان. الضيقات، الالام، الاضطهادات، الحزن، المرض، الخسارات، لا لا كله خير. قولوا للصديق خير. ليه؟ لان من وراء ده قال اذا ضربوكم وافرحوا في ذلك اليوم وتهللوا. يا عم حد يفرح في الاضطهاد؟ لان اجركم عظيم في السماوات اللي هي ما بتتشافش بعينين الناس. يعني شوف ورا اللي يتشاف. المسيح له المجد اللي اعطانا البصيره دي، انك تشوف ورا المنظر المرئي. الحاجه اللي الناس شايفاها دي لا، في وراها حاجه تانية، في وراها حاجه تانية. ايه القديسين اللي عاشوا فقراء عيني وغلابه؟ ثم هم متمثلين بالمسيح اللي من اجلكم افتقر وهو الغني. المسيح افتقر؟ المسيح افتقر؟ اه طبعا افتقر وهو الغني، لكي تستغنوا انتم ايضا بفقره. يعني طب الست العذراء رضيت السنين اللي عاشتها مع المسيح دي، بقول لك 30 سنه في البيت، اكيد مليون الميه كانت حياتهم على القد خالص. طب الواحد بقى مخه يقول طب انت اللي بتاكل الخليقه كلها واحنا فقراء، طب مش تعمل حاجه؟ اللي يعني الاضطهاد اللي اضطهدوا المسيح، طب انت مش قادر تفنيهم؟ ده البشر يقول كده، لكن الايمان يقول غير كده. فايه ضرويه ما الواحد يعيش في الايمان؟ يعني ما يعيش زي بقيه الناس بقى، يفكر في الافكار الزمنيه العالميه الماديه. لكن اذا كان واحد يقول للست العذراء دي امي، لازم يستلم منها الايمان ده، اللي يشوف شخص المسيح الكامل، الاله القادر على كل شيء، ضابط الكل، اللي ما فيش حاجه تنفد من ايده او ما فيش حاجه تغيب عنه، اللي في ايده مقاليد الامور. عيش كده يبقى عايش فرحان، يبقى عايش مطمن جدا، حتى لو كانت الحياه الحاضره يعني مش قد كده، لكن نظري مثبت على الحياه الابديه التي اليها دعيت. لربنا المجد دائما.

يقطر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك، رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

الكائن الفضاء إن القار البابوي الحمد ليس العادة فيها للقتل لكم عدى القارة قداسة البابا في نودة الثالث يوم أربعة أربعة

باسم الآب والأب والروح القدس الإله الواحد آمين. بمناسبة وجود هذا العدد الكبير من الآباء الكهنة معنا، عايز أكلمكم النهاردة عن موضوع الاهتمام بالنفس الواحدة. اللي يقرأ الكتاب المقدس يجد فيه كام نفس واحدة لوحدها، ليها أهمية كبيرة جدا. يعني مش بس حديث عن شعوب، عن شخصيات كده ربنا اهتمنا بيها، حتى ان بعض من النفوس دي بقى السفر نفسه بياخد اسمهم سواء نساء او رجال.

يلاقي مثلا سفر نحمية هو شخص اسمه نحمية، سفر صموئيل او شخص اسمه صموئيل، سفر اسفير سيدة اسمها اسفير، سفر رعوز سيدة اسمها رعوز. فاهتمام ربنا بنفس واحدة ده ليه اهمية لازم ناخد بالنا منها علشان احنا نفسنا نهتم بالنفس الواحد. ربنا اهتم بالنفس الواحدة اما في هدايتها، هداية النفس، اما في اعدادها وتدريبها، اعداد النفس وتدريبها، لاما في انقاذ هذه النفس، لاما في اكرام هذه النفس. يعني مسألة في هداية الأنفس واحدة زي السامرية، ايه اللي يخلي السيد المسيح يمشي مسافات طويلة لغاية لما يقابل هذه المرأة عند البئر ويعمل معها لهداية نفسها؟ ليتدل على اهتمام السيد المسيح بالنفس الواحدة. ربما المرأة دي كانت شعرة انها مكروهة من الشعب كله من المدينة كلها، وان ما فيش حد بيعمل لها محامة، لكن السيد المسيح كانت هذه النفس مع انها نفس خاطئة كان لها اهمية عنده. المغدلية انسان عليها سبعة شياطين، المسيح استطاع ان يجذبها اليه وتصبح من تلاميذه اللي بيتبعوه في كل مكان، وتصبح من قديسات العهد الجديد. ده يدل على اهتمام المسيح بالنفس الواحدة حتى لو كان معاها خمسة رجال أو معاها سبعة شياطين. خذوا نفس مثلا ليذكر عشار، رجل ظالم وقاسي ومكروه من المجتمع، ويجي السيد المسيح وسط الزحام بتاع الناس يروح واقف ولاصق يزكى ويحدثه حديثا خاصا ويقول له لازم الليلة اتعشى فيك، اسرع وانزل. ايه اللي يخلي السيد المسيح يهتم بهذا الانسان الخاطي المحتقر من الناس، لدرجة لما السيد المسيح دخل بيته الناس تقولوا على السيد المسيح نفسه وقالوا ازاي يدخل ليبيت عند رجل خاص؟ فدافع عنه قال لهم اليس هذا ابن الابراهيم؟ وهكذا نيقوديموس اللي كان خايف ولم يتقابل مع المسيح الا ليلا. في لوقا 15 عندنا مسألة خاصة بالتوبة وقبول التائبين، اتكلم عن الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال. الابن الضال نفس من اثنين، نفس واحدة من اخوين الاثنين. الدرهم المفقود واحد بين عشر دراهم، الخروف الضال واحد من بين مية. دي تورينا ان السيد المسيح بيبحث عن النفس الواحدة، سواء كانت واحدة ما بين اثنين او ما بين عشرة او ما بين مية، يبحث ويدور ويخبر. اقول للاباء الكهنة انكم لازم تبحثوا عن الشخص الضال وتقبلوه، مش معناها يبقى لكم علاقة طيبة مع القديسين اللي في الكنيسة ومع الخدام الطيبين اللي في الكنيسة وتسيبوا الناس المحتقرين والمرذولين من الشعب.
لازم الواحد يبحث عن كل نفس. والكلام ده ايضا للاباء الاساقفه، لان الدستوريه بتقول فليهتم الاسقف بكل احد ليخلصه، فليهتم الاسقف بكل احد ليخلصه. انا خايف ان احنا وسط اهتمامنا بجموع الناس بعض الاشخاص يتوهوا في الزحمه وما يجدوش مجال من الكنيسه وسط الاعداد الكبيره اللي بتكون موجوده. وده اللي بتخلي بعض الطوائف بيجذبوا ناس من اولاد الكنيسه عندنا اليها. ليه؟ هم عددهم قليل، فاي واحد يخش يدوله اهتمام كبير ويدوله مسؤوليه واسمه يكون معروف، واذا غاب يدوروا عليه ويبعثوا له من ينتقده. واحنا يجي الواحد وسط جمهور كبير زي اللي انتم شايفين يتوه في الزحمه، ولو غاب محدش يقول له انت غبت ليه. خطيه عدم الاهتمام بالنفس الواحده. في عندنا نفس واحده زي يونان النبي. يونان النبي كان مهتم بكرامته الشخصيه، ولما ربنا قال له روح نادي على نينوى انها تهلك بسبب خطاياها، قال انا هروح. وبعدين ربنا مش يشفع يتوبوا وربنا يشفع عليهم ويبقى كلمتي نزلت في الارض. سهلت. لو عندنا خادم من النوع ده ده لا يصلح للخدمة، يهرب من وقع الله، يهرب من خدمة الآخرين عشان كرامته الشخصية. ربنا ما سابوش. ربنا يقول ما سابوش. طبعا ربنا قام بهداية أهل نينوى دي بلد محل، لكن هذا الواحد اللي هو يونان النبي اللي هو مناكس مع ربنا ومعاند مع ربنا ومهتم بكرامته فضل ماشي وراه، مرة بالضرب ومرة بالصبر. بالضرب أعد الله حوتا عظيما فابتلع يونان فأعطى بطن الحوت. سأل نفسه وابتدى رب ارجع، رجع بعض وصبر عليه. بعد ما هدى أهل النموة وقبلوا الكلام وتابوا بيقول الكتاب فغم ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ. اغتاظ ليه يونان؟ كلمتي وقعت الارض. يعني ما يهمكش خلاص 120 الف نسمه ويهمك ان كلمتك برضه ربنا ما سابوش. ادور على يونان بالاقناع بالامثله لغايه لما انزلوا الي ويفوق. دي تورينا قد ايه ربنا بيجري وراء النفس الواحده حتى لو كانت نفس منافسه وعنيده ومتمركزه حول ذاتها مثل يونان. ربنا بيهتم بالنفس الواحده في اعدادها. الاعداد والتدريب. يا ريت ناخد درس من ده في اعداد الخدام بالنسبه لنا ازاي يعدوا. خد واحد زي موسى النبي اهو نفس واحده، لكن ربنا ركز عليه تركيز شديد لاعداده. اعده بواسطه امه القديسه يوكابت، علمته طريق ربنا وسلمته اشياء كثيره. اعده ايضا في قصر فرعون بانه تهذب بكل حكمه المصريين كما ورد في سفر اعمال الرسل، يقول وتهذب موسى بكل حكمه المصريين. وبعدين ما اكتفاش بكده،
إعداد عن طريق أمه وعن طريق حكمة المصريين. لما لقاه طبعه ناشف وشاف واحد مصري اعتاد على اخ ليه وضربه قال لها ده عايز استعداد تاني، فاعده بالعمل في الرعي. دايما اللي اشتغل في الرعي يتعلم ازاي يصبر على الغنمات ما يضربش غنماية اذا نفرت واحدة وجبت، ياخد بالراحة بالمحبة بالهدوء. دايما اللي يخش في الرعي فكده، فأعده بواسطة أمه بواسطة حكمة المصريين بواسطة رعي الغنم، أيضا بواسطة حياة الإيمان وقوة المعجزات والعصا التي في يد موسى. دخلوا في حياة الإيمان حتة حتة. قال له يا رب انا ما اعرفش اتكلم، قال له هجيب لك هارون يبقى فهمني ليه. قعد يعد ربنا لغايه لما موسى ده قيل عنه في الكتاب وكان الرجل موسى حليما جدا اكثر من جميع الناس الذين على وجه الارض. ما كانش بالشكل ده، لكن ربنا بيهتم بالنفس الواحده في اعدادها. لو احنا اهتمينا بالنفس الواحدة في أدابها ما كانش يحصل ان كنيسة يبقى فيها 400 خادم او 600 خادم. عندنا كمان زي 600 خادم وندور على واحد يترس القسيس ما نلاقيش. ليه؟ لان احنا لا نهتم بالنفس الواحدة. الاهتمام بكل نفس لغاية لما تنضج وتكبر وتستطيع ان تعمل عمل. خذ ربنا في اعداد نفس اخرى هي نفس داود النبي. كيف اعده الله؟ اعد ربنا اولا بالمواهب، بالشعر، بالموسيقى، بالمزمار، بالعود. عدو لغاية لما بقى داود رجل رقيق ولطيف. بعدين ربنا عدو اعداد اخر برعي الغنم وبالشجاعة. رعي الغنم يديله الطيبة واللص، والشجاعة جت لما هجم على الغنمات دب واسد، هجم هو عليهم واخرج الشاه من فم الاسد. طب ده كويس يا رب، اديك عدوته بالمواهب، بالشعر، بالموسيقى، بوداعة الراعي، بشجاعة الراعي. قال لا برضو انا عايز اعد اعداد اخر. ما ربنا بيمسك النفس دي للوظائف، ده يبقى ملك واعده لكي يكون ملكا، فلازم يخشوشن. لكن معناه يخشوشن يعني الشيخ الوديع الهادي الطيب ده ميبقاش كده. فدخلوا في فوثقه دخلوا في بوثقه شاول الملك. شاول الملك كان شديد عليه، يطارده من مدينة لمدينة من مغارة لمغارة. يبتدي داود ياخد دروس أخرى، دروس في احتمال المسيئين ودروس في احترام مسيح الرب ودروس في احتمال الألم والضيقة عشان يخشوش الجرس يبقى ناشف، مش مجرد المزمار والقيصار، لا ده في حاجات تانية، الفرح والخوف لدرجة

مرة قال أنا لابد يوم من الأيام هقع في إيش أو لموت. ده أنا هخليك تاخد درس آخر في الرعاية، رعاية الله ليك. عشان كده بعدين قال لولا أن الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا. مبارك هو الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانه. ابتدى ياخد دروس في الإيمان. ربنا يعد واحد بكافة الطرق، باللطف، بالعنف، حاجة تاني بالألم. أعدته أيضا لمسألة تانية هي السقوط والقيام، لئلا من كثرة مواهبه يرتفع قلبه. فبقت النعمة تتخلى عنه شوية يروح واقع، ولما يقع يقول يا رب لا تركتني بغضبك، لا تؤدبني بسخطك، ارحمني يا رب فإني ضعيف، اشفيني فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد اندعت جدا، بللت فراشي بالدموع. علشان بعد كده الحكاية دي تنفعه لما بقى ملك وشمعة ابن جيرة أثناء قيام أبشالوم على داوود، قبله في السكة وشتم فيه شتايم صعبة، وأصحاب داوود قالوا زي الجدع ده إحنا نعمل فيه ونسوء؟ قال لهم لا اتركوه. ربنا قال لهذا الإنسان سيد داوود دي من أجل خطاياي ومن أجل سقوطي. عرفتها منين يا داوود؟ ربنا أعده للتواضع، لأنه سمح إنه يسقط وسمح إنه يقوم عشان لا يتكبر في قلبه على الذين سقطوا. صحيح ربنا بيهتم بالنفس الواحدة في إعدادها. يوسف الصديق أعده ربنا بالرؤى والأحلام. طب الرؤى والأحلام دي هيجوا يسجدوا عند قدميه زي ما شاف الأحلام؟ أعده بالمشقات وبحسب إخوته ليه وبيعهم ليه تعب وبحياة العبودية وحياة السجن. إيه الحكاية دي؟ لأن يكثر قلبك يا يوسف بكثرة الأحلام. ربنا بالسلاح اليمين وسلاح اليسار يجرح ويعصب ويدرب الناس. بعدين يوسف ده هيبقى الرجل الثاني في أرض مصر نائب الملك وزير التنمية الكبير. فربنا يدربه في الأول ودربه بالحكمة وبالموهبة تفسير الأحلام، لدرجة أن فرعون لما يوسف فسر له حلمه قال هل هنجد واحد زي ده فيه روح الله؟ عرف منين أن فيه روح الله؟ ربنا أيضا كان أعده بالرؤى والأحلام وبالتفسير وبالمشقات، أعده بالحكمة وإن يبقى فيه روح الله وبحسن التدبير، فاستطاع أن يحسن تدبير مصر، واستطاع بالحكمة وحسن التدبير أن يحسن التصرف مع إخوته ويقول لهم إن أنتم أردتم بي شرا والله أراد خيرا لكي يحفظ حياة للشعب. بنفس الأسلوب في الإعداد السيد المسيح أعد التلاميذ الاثني عشر، أعدهم بقدوته الصالحة
وأعجبهم بتعليمه الصافي العميق، وأعجبهم أيضا بتصحيح الأخطاء، كانوا بيغلطوا ويصحح لهم أغلاطهم. فرحوا أن الشياطين تخضع بهم، قال لهم لا لا لا لا لا لا تفرحوا بهذا، بل افرحوا من أسماءكم قد كتبت في الملكوت. كانوا يغلطوا ويفكروا مين اللي يكون الأول والرئيس فيهم، قال لهم لا يكن فيكم هذا الفكر، انت هتعملوا زي أهل العالم، رؤساء الأمم يسودونهم ويتسلطوا عليهم، أنت من أراد فيكم أن يكون أولا يكون آخر الكل، اللي عايز يبقى رئيس يكون خادم للكل. وأعطاهم قدوة صالحة بأن يرسل أرجلهم دي دربتهم، ولهم كما صنعت لكم اسمعوا أيضا بعضكم ببعض. وأحيانا كان يدربهم مش بس بتصحيح الأخطاء، بالانتظار على الأخطاء. بطرس لما جاء سيرة اسطنبول قال له لا يكن لك هذا، قال له اذهب عني يا شيطان أنت معصرة لي، بالانتظار عشان يحرر. ما في إنسان يجي بالكلمة الهادية وإنسان يجي بالشدة، السيد المسيح كان يتعامل معهم احيانا بالكلمه الهاديه واحيانا قليله بالشد. ودربهم ايضا واعدهم بالحب الكبير الذي اظهروا نحوكم، حب خاصته الذين في العالم احبهم حتى المتاح، واعدهم ايضا بالروح القدس الذي حل عليهم وبموهبة الألسنة ومواهب المعجزات. ربنا في اهتمامه بالنفس يهتم بإعدادها، بل في نفوس اهتم الرب بإعدادها والواحد في بطن أمه، مثل أرميا النبي قال له قبل أن تخرج من بطن وانت لسه في البطن عرفته قدسته كنت فنعيا للشعور، أعد من هو بطن أمه، وأعده أيضا بالأمر اللي لازم نصيعه. قال له يا رب ما أقدرش أتكلم، قال له هتتكلم أنا هتتكلم إلى كل من أرسلك تذهب، والكلام اللي أقوله لك تتكلم بيه في مواقف عايزة حذر. وقعدنا ندلع في الناس مش نفعيد، بس حد بلطف رمي حزمه بلطف في نفس الوقت اللي قال له لازم تروح، قال له اسمع انا جعلتك مدينة حصينة واسوار من حديد يحاربونك ولا يقدرون عليك لاني انا معك بانقذك. أعده أيضا بالوعود الطيبة وبأنه هيكون موجود معانا، وأعده بالوحي الإلهي وبالكشف، وهكذا قديسون أعدهم الله بالدعوة مثل أبينا إبراهيم، وبالوعود وبالاختيار وبالمسامحة. ربنا اهتم بالنفس الواحدة في إنقاذها، إنقاذ هذه النفس لعدة أسباب. أولا لمحبته لصاحب هذه النفس، محبة ربنا بينقص، وثانيا لأن صاحب هذه النفس ابن له وخليقة له، وأيضا لنا الإنقاذ على عجز هذه النفس عن إنقاذ نفسها. حق للإنقاذ يعني واحد زي دانيال النبي هيقدر فيه على جبل الأسود
يبقى ربنا يخش وينقذ هذه النفس. إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. ابتلى بفتية ما يقدروش على أتوم النار. مشى معهم في وسط الأتوم وأنقذهم والنار ما عملتش فيهم حاجة. ربنا بينقذ النفس وهي عاجزة عن إنقاذ ذاتها، سواء اتجهت إليه أو هو اتجه إليها دون أن تطلب. زي مثلا يعقوب أب الآباء وهو خايف من أخيه عيسو، وعيسو قال أقوم على يعقوب أخي وأفصله، وخايف يعقوب وماشي في السكة ومرمي على الأرض وراسه مستند على حجر، وربنا يظهر له ويعزيه ويكلمه ويوريه رؤيا ملاك، ملائكة صاعدة على سلم ونازلة منه، وربنا يقول له ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. إيه يا رب اشمعنى يعقوب؟ ده يعقوب ده خدع أباه وأخذ البركة بالخديعة. معلش يعقوب ده برضو ابني وأنا أدور عليه في تعبه وأنقذه في تعبه وأظهر له الرؤية إلى آخره. ربنا يهتم بالنفس حينما تقول له تلك النفس ليس لي سواك، أنا ملياش غيرك يا رب، أنت الوحيد اللي تقدر تنقذني، فيهتم بهذه النفس. يا ريت الأمر ده تأخذه الكنيسة أيضا. ياما تيجي واحدة ست غلبانة أو رجل مسكين أو غيره ويقول للأب الكاهن جربت كل الطرق وأصبح الملجأ الوحيد لي هو الكنيسة. أنت الوحيد يا ابونا اللي خلصت. يقول أنا شايف إن أنا مش فريق. روح روح. أمال أنت مسؤول أسيس عشان إيه؟ عشان تقول له روح. تصل بالملكوت ربنا يقول لك روح انطلق، زي ما قلت للأسيس، زي ما قلت للرجل الغلبان. كما ان ربنا الشخص الذي ليس له احد ينقذه الا ربنا، كمان انت ككاهن هيجي لك واحد وليس له احد ينقذه الا انت، او تجي لك عيله وليس احد ينقذها الا انت. فاعترف من المسؤوليه يبقى ما بقتش ارض، يبقى ما بقتش ارض ولم تشبه اباك السماوي. نفس الوضع بالنسبة لنا كلنا، مش بس بالآباء الكامل، بالنسبة للجان البر في كل كنيسة، لجان البر في كل كنيسة، المسؤولين عن خدمة الفقراء في كل كنيسة. كل أهل ليس لهم أن ينقذوا، فربنا يهتم بالنفس في أعدادها، يهتم بها في انقاذها، يهتم بها في هدايتها وعلاجها، يهتم بها ايضا للنفس الواحدة في الرسالة التي يعد هذه النفس لها. ابراهيم قبل اباء في يوم من الايام ربنا قال ابراهيم تعالى انا هباركك واجعلك بركه ويتبارك بيه جميع خلائق الارض، بس انت اترك اهلك وعشيرتك واذهب الى الجبل الذي اريد اياه. وقد كان شاور الترسوس واكرم الله ابراهيم قبل ما نتكلم عن شاور الترسوس، أكرم الله إبراهيم وجعله بركة لكل الشعوب وتتبارك به جميع قبائل الأرض.
وقبل شفاعته في أهل

شاور الخرسوس. ربنا أراد أن يكرمه، فمع أنه كان يأخذ موقفا حذائيا من الكنيسة، وكان يسوق ويضر الرجال والنساء إلى السجن، ظهر له في السجن وقال له: ما تفتكرش الشقاوة بتاعتك دي هتخلوني أسيبك، أنا برضو أنا شاهد إن في شيء كويس وهغلط من أجل الكويس اللي فيه، وتتهدني إيه؟ ارجع من الأمة دي، حاضر، هجعلك رسول للأمة. وقد كان وأخذ الله شاول الطرطوس وأعزي وأكرمه، مش أكرمه بس، ده سكن فيه، بيقول: لا أحيا لا أنا لكن المسيح يحيا فيه، وأعطاه المزيد من نعمته. قال: أنا نعم، لكن نعمة الله الحل معايا العاملة فيه، وبنعمته صار شاول الطرسوس بولس الرسول الذي انتحر اكثر من جميع الرسل، وقال: ولكن مش انا اللي طار، لكن نعمه الله العامله فيه. نفس الله يقال عن موسى النبي، والرساله اللي ربنا قدمه ليها، والاكرام العظيم اللي اكرمه ليه، وقال: ده موسى ده وكيل على غيره، انتوا بالرؤى بالاحلام اظهر لكم، لكن انا وجها لوجه. ايه الاكرام العظيم يا رب؟ ايوه، ده موسى ده وكيل امري. ليه يا رب يعني بعض اشخاص كده تختارهم من دون الناس وتعمل فيهم العمل كله، ودول مجرد افراد افراد افراد؟ ربنا بيشوف ايه النفوس المستعده، زي ما قال داوود المزمور: مستعد قلبي يا الله مستعد القلب. ويعمل في هذه النفوس المستعده حتى لو ارتدت بطريقه غلط، زي ما ابتدى شاول الطرسوس بطريقه غلط، وزي ما ابتدى موسى بطريقه غلط واثر راجع. يقول: لا انا اخذ واوضبه. لا زي كتلة خشب كده مقطوعة من شجرة لا ليها شكل ولا بتاع، يأتي ابن النجار ويستخدم معاها الرابوه والمنشار والفارة وينشر ويطلع منها ألواح ويعمل منها كرسي جميل يجلس عليه رب الملك. ربنا بيعمل كده، بياخد وبيصنفر وبيعد وبيوضع ويجعل هؤلاء آمنة لكرامة. خذ واحد زي أثناسيوس الرسول، ربنا اختاره وعيل صغير، ده وهو شاب صغير ألف كتابين من أقوى الكتب، كتاب تجسد الكلمة ذا انكارنيشن اوف ذا لوغوس، وكتاب الرسالة إلى الوثنيين، وأعطاه الذكاء، وأعطاه النبوغ مبكر، نبوغ مبكر، وجعله بطل لمجمع نيقيا المسكوني المقدس، اللي اجتمع فيه 318 أسقف، وكانت العقلية اللاهوتية البارزة هي أثناسيوس الرسول، وصار بطريركا بعد مجمع نيقيا بثلاث سنين، وفي تاريخ الموسطي هو أصغر بطريرك في السن، أصغر بطريرك في السن، يدور 30 سنة أو أقل، وصار بطريرك، وسمح الرب له أن يعيش 35 سنة بطريرك، من 328 ل 373، وجعله بطلا من ابطال الايمان،
اسمعنا يا رب هذا الشخص لأن ربنا عارف بقى العيونات وعارف الناس اللي يصلحوا للخدمة وعارف ايه القيمة الجميلة الطرية الحلوة اللي تنفع عليها الكرامة عارف كل ده يأخذ هذه النفس ويعدها نفوس كده معينة يعني قبل العالم في مئات الملايين لكن في اشخاص معدودين نفوس معدودة بالاسم ربنا يعمل فيه العمل سواء في الخدمة او الرعاية او التوبة او في الاباء البرية زي اما بولا السائح زي اما انطونيوس زي اما ابن اسرائيل السائح زي ابا مطعم كل دول نفوس عمل فيهم الله نكتسب كده في الدرس.

0: السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا ابن الذي في السماوات.
1: تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

شويسنام شويسنام خلفران بيوتني بشيرين ببنف مع الثواب ونوتي نوت أمين. تسبحت الساعة الثالثة وتسبحت الساعة السادسة من النهار مبارك، نقدمهما للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك، بركاته علينا أمين.

0: زقصاص يوسمون قدوس قدوس قدوس. فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيسيرها باسمي فهو يعلمكم كل شيء وذكركم كل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما

0: سماوات العالم أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم أني قلت لكم أني أمضي ثم آتي إليكم، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأن أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، رئيس هذا العالم آتي وليس له فيها شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا، أنا هو الكرم حقية أبي الكرام، كل غصن فيها لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر، وأنتم من قبل أنقياء من الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا في وأنا أيضا فيكم.
1: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح الأهنى مع بك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزاه منا يا الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يدي لكل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرمة الحقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوم، يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: آمين. حاضر في كل مكان والمال لكل كنز صالحات وموت الحياة، هلما تفضل وحي اللي فينا وطهرنا من كل الناس الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام، هلم أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الله أنت يا باب السماء، افتح لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوسك قدوس حي الموت أعظم ارحمنا. قدوس الله قدوسك قدوس حي الموت صلب أن ارحمنا. قدوس الله قدوسك قدوس حي الموت زقام الأموات صعد السماوات ارحمنا. المجد لله والابن والروح القدس آن وكل وآن ضاهر كل آمين. يا سلس قدوس ارحمنا، يا سلس قدوس ارحمنا، يا سلس قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتح كل مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك قدوس أبائنا وأخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسهم يا من هو بلا خطية. يا رب ارحمنا الذي بلا خطية، يا رب عنا وقبلت الباطن ليك، لنا لك المجد والعز وتقديس مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لا يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي الغد اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. السلام. ولكن اسالك ايها القديس امتلأ مجدا عظيما كل حين وتلاوم المسيح أسعيد صلاتنا حبيب لفنا الخطايا السلام التي ورد لنا الحقيقة المسيح لنا عزراء القديس. اسأل الرب عنا لأصنع روح نفوسنا وفن الخطايا وعزراء مريم وإطلاع قديس الشفيع الأمين جنس بشرية إشفع في المسيح التي لكي نعم لنا بوفنا الخطايا. السلام لك يا عزراء ملك الحق الحقاني، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اسكولين أيت الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا الخطايا.
1: زوكساسيوس يمون قدوس قدوس قدوس، فصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر، بركات علينا أمين.
4: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبال، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتحفوا عليهم قائلا، توبوا المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، توبوا الحزان الآن لأنهم يتعزون، توبوا الودعاء لأنهم يرثون الأرض، توبوا الجياع والعطاش للبر لأنهم يشبعون، توبوا الرحمة لأنهم يرحمون، توبوا الأنقياء القلب لأنهم يعانون الله، توبوا لسناء السلام لأنهم يدعون أبناء الله، توبوا المطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، توبوا لكم إذا طردوكم وعاروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرح وتهلأ لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد الشيء إلا أن يطرح خارجا تدوس الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفوا مدينة كائنة على جبل ولا يقودون السراج ويدعونها تحت المكيال بل يدعونها على منارة فيدي لكل من في البيت هكذا فليدين لكم قدام الناس لكي يرى عملكم الصلاح فمجد أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما
1: نسجد لك المسيح الهنا مع بك الصالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا
5: يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطايا التي تجرى عليها أبونا آدم في الفردوس مزق خطايانا يا المسيح الهنا وخلصنا أنا صرخت يا الله والرب سمعني اللهم استجب إلى صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلام يقوله فيسمع صوتي يخلص نفسي بسلام
3: سبثيك أيك يا قيوم نبماتي
5: يا يسوع المسيح إلهنا لسه مرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية أقتل أوجعنا بألامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بها انقذ كلنا من طيشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السماوية تغرفتها
3: إني كايك إرصاصي ونصني والآمين
5: إذ ليس لنا دلة ولا حجة ولا معذرة من أجل خسرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا ولدت الإله العذراء لأن كثيرة هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا يا الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحوم وقادر على خلصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتتركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجنا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
3: إني كأيك صوصي ونصوني والآمين
6: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح لأن عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب لهذا كل الأمة بتصرخ قائلنا المجد لك يا رب
3: سبتيك أيك يا قيوم نماتي
6: نزول للشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح لأن لما بشي سأصررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو ونصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعيل العالم يا رب المجد
3: لك أيك صوصي ونصوني والآمين
6: أنت يا الممتلئ نعمة يا والده إلى العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فانهضنا واستحقنا الحياة الأبدية وأننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير مائة المسيح إلهنا
7: نعظمك يا يوم النور حقيقة نجدك عزاء قديسة لأنك قلت مخلص العالم أتخلص بوسط مجلك يا سيدنا ملك المسيح فأخذ أصلك لي الشهداء تهليل الصدقين سبعة كنازة وفضان الخطائن وبشر بالسلس القدوس له توحي ننزل نجده يا رب الحمي يا رب الحمي يا رب لك أمين بالحقيقة نؤمن بإله واحد يا رب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي إله في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تكسر من روح قدس مريم العذراء تأنى الصلب عنا على عهد بلاس بنطس تألم وكبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في كتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده لدينا أحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بروح قدس الرب المحيي المنبثق من الآب نزل ونجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جميعا رسولية ونعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الضالات آمين
8: نسألك يا حمل الله رافع خطية العالم كله اسمعنا

0: عايز
1: قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما تاني الكرام بدك ارحمنا يا الله الهي ابدا عبدك كل ايها السلس القدوس ارحمنا يا رب اله قواتكم معنا لا يسمعين في شيء نقاد نصوات هل واغفر اصبحنا الله عن سيئاتنا لسانا هابر لسانا هابر لا تفعلنا معرفة لا تفعلنا ابغي المعرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من اسم القدوس الذي يزول علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا ابانا الذي في السماوات قدس اسمك لياتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.
0: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الأب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
2: وتقدماتنا

آمين. واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس، آمين. مبارك الرب الإله إلى الأبد، آمين. يا جميع الأمم باركوا الرب، ولتباركه كافة الشعوب، لأن رحمته قد ثبتت علينا، وحق الرب يدوم إلى الأبد، آمين. ألليلو.

فنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضلنا.

0: إلى هذه الساعة، هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. سيد الرب الإله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترأف علينا واسمعنا وعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، ونجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة.

الناس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار.

أباك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا من الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم القمامسة والقصوص والشمامسة والإقليرس وكل الشعب وضعف يكونوا محاللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه 12 رسولا، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويرس ومعلمنا ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسولي القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس أورغولوس، من أفواه 318 مجتمعين بنقيا، 150 مدينة القسطنطينية والمائتين بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجد اسم القدوس أيها الآب والابن والروح.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركاته علينا آمين. وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه، وحيدوا عنهم، لأن مثل هؤلاء ليس عبيد ربنا يسوع المسيح، بل بطونهم وبكلامهم الطيب وتملقهم يخدعون قلوب السلماء، لأن طاعتكم زاعت إلى الجميع. فأفرح أنا بكم وأريد أن تكونوا حكماء في الخير وبسطاء في الشر، وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم. نعمة الله لا فلتحل على أرواحنا يا أبا يا أبا يا أخوتي آمين.
1: كاسي لكم فصل من رسالة معلمنا بطرس الأولى، بركاته علينا آمين. أيها العبيد كونوا خاضعين لسيادتكم بكل خوف، ليس فقط للصالحين المترفقين بل للآخرين المعوجين أيضا، لأن هذه نعمة. إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا وهو مظلوم، لأنه ما هو الافتخار إذا كنتم تخطئون ويقمعونكم فتصبرون؟ ولكن إن صنعتم الخير وتألمتم وصبرتم فهذه نعمة من عند الله الذي دعاكم لهذا، لأن المسيح هو أيضا تألم عنا تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته. الذي لم يخطئ ولم يوجد في فمه غش، وكان يشتم ولا يشتم، وإذا تألم لم يغضب، وأعطى الحكم للعادل للحاكم العادل الذي رفع خطايانا على خشبة بجسدي، لكي ما إذا متنا بالخطايا نحيا بالبر. والذي شفيتم بجراحاته لأنكم كنتم كمثل خراف ضالة، ولكنكم رجعتم الآن إلى راعيكم وأسقف مع نفوسكم. كذلك النساء أيضا فليخضعن لرجالهن، حتى وإن كان البعض لا يقبلون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف. وعلى هذا فلا تكن الزينة الخارجية من ظفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب هي زينتكن، بل الإنسان الخفي في القلب، في الروح الهادئ الوديع العديم الفساد، الذي هو قدام الله كثير الثمن. لأنه هكذا كان قديما النساء القديسات المتوكلات أيضا على الله يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي، الذي صرتن لها أولادا صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء آنية ضعيفة، معطين إياهن كرامة كالوارثات معكن نعمة الحياة بأي نوع، لكي لا تعاق صلواتكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهواته معه، أما من يصنع مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين.

0: ريبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. ثم خرجنا في الغد وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذا أربع بنات عذارى كنا يتنبأن. وبينما نحن مقيمون هناك أياما كثيرة جاء واحد من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط بها رجليه ويديه وقال: هذا ما يقوله الروح القدس، إن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والإخوة الذين في ذلك المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. حينئذ أجاب بولس وقال: ماذا تفعلون؟ تبكون وتحزنون قلبي، لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن إرادة الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد آمين. اليوم السابع عشر من شهر مصر المبارك أحسن الله انقضاءه وعاد عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا باقي إخوتي آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء استشهد القديس يعقوب الجندي. ولد هذا القديس في قرية منجوج من أبوين مسيحيين. كان الله قد رزقهما بثلاث بنات، مضينا إلى بيت للعذارى ليتعلمن، ولما قرر والدهم عودتهن لم يوافقن على العودة بل بقينا مواظبات على الصوم والصلاة والنسك. فحزن الأبوان على فراقهن، ولكن الله عزاهما بأن رزقهما بهذا القديس، ففرح به فرحا عظيما وعلماه وأدباه بكل أدب وعلم. كان القديس يرعى غنم أبيه ومعه راعي فاضل تقي يتصف بأعظم الفضائل ويواظب على الصلاة والصوم، فتعلم منه القديس واقتدى به. ولما ثار الاضطهاد على المسيحيين سلم الراعي الغنم لوالد القديس يعقوب ومضى ليعترف بالسيد المسيح وينال إكليل الشهادة. فسأل القديس أباه أن يأذن له أن يمضي مع الراعي فسمح له. ولما وصل إلى أنصنا وجد

أريانوس الوالي يعذب القديس يسطس ابن الملك نوماريوس. فقال الراعي للقديس: انظر يا بني، هذا الذي تراه يعذب إنه ابن الملك، وقد ترك العالم وكل مجده وتبع السيد المسيح، وها هو يعذب كما تراه. فكم بالحري نحن المساكين، فتعال ولا تحزن على فراق والديك. ثم تقدم الاسنان واعترف امام الوالي بالسيد المسيح، فعذبهما عذابا شديدا بالضرب والحرق، وكان الرب يشفيهما ويقويهما ويعزيهما. واخيرا امر الوالي بقطع راس الراعي، فنال اكليل الشهاده. اما القديس فبعد ان عذبوه ووضعوه في كيس وطرحوه في الماء، انقذه ملاك الرب وعاد ووقف امام الوالي واعترف مره اخرى بالسيد المسيح. ولما تحير أريانوس في أمره، أرسل إلى وادي الفرمة، فعذبه هذا أيضا بقطع لسانه وقلع عينيه، ثم بقطع رأسه مع شهدين آخرين هما إبراهيم ويوحنا من سمنود. ونال الجميع أكاليل الشهادة. بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم أبديا أمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل أطهار مكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة.

سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاء

بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري مرقس البشير.

يا رب صوت تضرعي، الرب هو عوني وناصري، مبارك الرب الإله لأنه سمع صوتي.

القوات ربنا وإلهنا ومخلص نفوسنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وكان الكتب الذين أتوا من أورشليم يقولون إن معه بعل زابول وإنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين. فدعاهم وقال لهم بأمثال كيف يقدر شيطان أن يخرج شيطانا، وإن انقسمت مملكة على ذاتها لا تقدر تلك المملكة أن تثبت، وإن انقسم بيت على ذاته لا يقدر ذلك البيت أن يثبت، وإن قام الشيطان على ذاته وانقسم لا يقدر أن يثبت، بل يكون له انقضاء لا يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا، وحينئذ ينهب بيته. الحق أقول لكم إن كل شيء يغفر لبني البشر، الخطايا وجميع التجاديف التي يجدفونها، ولكن من يجدف على الروح القدس فلا يغفر له إلى الأبد، بل هو مستوجب دينونة أبدية، لأنهم كانوا يقولون إن معه روحا نجسا. فجاءت أمه وإخوته ووقفوا خارجا وأرسلوا إليه يدعونه، وكان الجمع جالسا حوله فقالوا له هو ذا أمك وإخوتك خارجا يطلبونك. فأجابهم وقال من أمي وإخوتي؟ ثم نظر إلى الجالسين حوله وقال ها أمي وإخوتي.

نور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لا في القوات الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس صلب عنا على هد بلاص بنطس تألم وكبر قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعم في القطار

والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح.

0: الجليلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة وقبلة الطاهرة.

أمامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين

0: يكونون من موهبتك غير المائدة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم، كفوا برادة وإلى الشر.

0: عادل
1: مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر.

هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع القوات.

لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء

نعم علينا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

التقوى، لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم.

خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

الذي للعهد الجديد الذي يصفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا

ففيما نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعود إلى السموات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدان نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال.

0: مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبط ودروس الثاني
1: يا رب ارحم،
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة رعون قطيعك بالسلام. أذكر يا رب الخمامسة والقصوص الأرثوذكسية

هداك فرح وجه الأرض ليروح حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املا قلوبنا فرحا ونعيما اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل

0: قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه الكرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قاموا

لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، أبانا القديسين، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين، وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين، والدة الإله قديسة طاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد قديس استفانوس رئيس الشمامسة وللشهداء ناظر إلى الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد، البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسقورس القديس أثناسيوس الرسول وقد بوسرس كان والشهيد رئيس الكهنة، القديس يوحنا ذهبي الفم، القديس ساوديسيوس، القديس سوفيلوس، والقديس ديمتريوس، القديس كيريلوس، والقديس باسيليوس، القديس أوروريوس الناطق بالإلهيات، والقديس أوروريوس الصانع العجائب، والقديس أوروريوس الأرماني، 318 مجتمعين بنقيا، 150 مدينة القسطنطينية، والـ200 بأفسوس، أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار، أنبا بولس الثلاث، أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم، لباس الصليب، أبانا أنبا يحنس القمص، أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، أبانا أنبا بولا الطموه وحسقيال تلميذ، وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، 49 شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كهام القيس، أبانا أنبا دانيال القمص، أبانا أنبا زيروس القس، أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذ، وأبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذه، أبانا الأنبا برام أصف الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذه، أبانا البابا الأنبا كيرلوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس، أبانا القديس يسطس الأنطوني، وأبانا القديس القمص بشوي كامل، وكل مصافي قديسيك إننا يا سيدنا لسنا أهلا أن

يتشفعون في مسكنتنا وضعفنا، كن غافرا لخطايانا ماحيا لذنوبنا من أجل طلباتهم المقدسة ولأجل اسمك العظيم.

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان. تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين فريال بباوي عبد المسيح حنا فوزي إبراهيم بهجة حنين شفيع جرجس فوزي عبده نهل عزيز في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق.

يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك.

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح

نشكر الله لأبدا بتلكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة

أيها السيد الرب إلهنا العظيم الأبدي والمتعجب منه بالمجد، حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه من كل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا.

نحوه الذي يقف أمامه ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين الشيروبيم والسرافيم وكل الجمع غير المحصى الذي للقوات.

الذي قدس هذه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك.

نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدلب غير خوف أن نصرخ إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول

فات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. أبي كريستوس يسوع.

0: ارني باسي
1: ونواتي صو.
0: اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية. اذكر يا ربي بطريرك المكرم البابا الانبا طوادروس الثاني. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
1: خلصت حقا ومع روحك ننصت بخاوف.

مؤمن مؤمن واعترفوا إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح.

متحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا. بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن

0: أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قال لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السماوية. يا رب ارحم.
1: أخطيت يا أبا يا إخواتي سامحوني وصلوا عني. أخطيت.

0: يا ملاك هذه الذبيحة صعب هذه التسبيح؟
1: فلنصبح مع الملائكة قائلين المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة آمين الليل ويزك ثابت ريكيوك يا جيو.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم. تعيشوا وتصلوا.
2: طبعا محتاج تاني ارجع اشتغل، فمين ممكن يساعدني؟

Šo je snajnan aleluja, aleluja, kanavroni ljudnim širinim bedna mojzu. تسبحت الساعة الثالثة وتسبحت الساعة السادسة من نهار المبارك نقدمهما للمسيح.

0: سواسي وسي وسي معتصم بشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا بشير بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي يسير الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل تمكتم. سلام اترك لكم، سلام اعطيكم، ليس كما تعلم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعت اني قلت لكم اني امضي ثم اتي لكم. لو كنتم تحبوني لكنتم تفرحون بني، امضي اعظم مني. وقد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى تؤمنون. لا اتكلمكم كلاما كثيرا بعد رئيس هذا العالم اتي ليس له فيه شيء، لكن لي على عين احب ابيك كما ثاني ابيتك افعل. قوم وننطلق من هنا نكرم حقك وبالكرم. كل وسط فيها لي ثمرة اقطعوا كلماتي من ثمر نقي لي ثمر اكثر. وانتم قبل ان قام من اجل كلام الذي ارجمتم به اذ بدوا يدون فيكم.
0: نسجد لك يا المسيح ما بك الصالح الروح القدس لانك قمت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي

0: أرسلت على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعهم من نية الصالح، لكن نسألك أن تجدد في أحشائنا قلبا نقيا. اخلق في الله روحا مستقيما، جدد في أحشائي، لا تطرحني عن وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. يا رب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه مني يا الصالح، لكن نسألك أن تجدد في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا. يا من يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم ارحمنا. يا والدة الإله، أنت هي الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم، يهيئ طريقنا لنا ولا خلاص.
1: الحاضر في كل مكان، المالك كل كنز الصالحات ومعطى الحياة، هلما تفضل حل فينا، طهرنا من كل دنس يا الصلاة، وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معانا ومنحنا سلامة، خلصنا يا رب ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله، أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. قدوس الله،
2: قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت ولا يولد، من عذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن ودهر الدهور كلها آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتح مرضى شعبك، اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا واخواتنا الذين رقدوا يا رب احنا نفوسهم، يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا، لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، خلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. السلام لك نسألك أيها القديس الممتلئ مجدا العذراء كل حين، وليت الإله من المسيح سيدي صلواتنا لابنك الحبيب، ليغفر لنا خطايانا. السلام التي أعطت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس، اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا، واغفر لنا خطايانا. ايتها العذراء مريم ولدت الاله القديس الشفيع الامين للجنس البشري، اشفعي فينا امام المسيح الذي ولدته. السلام لك ايتها العذراء الملكه الحقيقيه الحقانيه، السلام الفخر جنسنا، ولدت لنا عمانوئيل، نسالك اذكرينا ايتها الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح، ليغفر لنا خطايانا.
3: سوسيوس يوسيمون قدوس قدوس قدوس خصم بشرط معلمنا مريم التلمسين بركاته علينا امين.
4: أبشر جمع صعد الجبل عندما جاز قدم مئة تلميذ وفتح فعلهم قائلا طوب المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوب الحزن أعدنهم يتعزون، طوب المدعين أنهم يأتون الأرض، طوب الجبل عطش يبل أنهم يشبعون، طوب الرحمة أنهم يرحمون، طوب أنكار القبر أنهم عينوا الله، طوب صنع السلام أنهم دعونا ابناء الله، طوب المطردين ناجبر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم استردوكم وعيروكم وقالوا فيكم أهل كل شر كاذبين، افرحوا تهللنا أجركم عظيم في السماوات، فإنما كان سوى الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم إحنا أرض أنفسها فسد الماء في مجد وملح، لا استفاد شيء من خارج الدروس والناس، أنتم من العالم كنتم تخمدين كان على جبل، ولكن تدرس الرجل وأنا تحت المكيال، من لدنا عمل النار فيهدي لكل من في البيت هكذا في يدركم قدام الناس كرامكم على الصالح فمجد بركاته في السماوات ومجد الله دائما.

0: يا يسوع المسيح لأن يسوع مرتع الصليب سان سلسة وطاد الخطية الخشبة حيث ميد موتك لجو إنسانة جغلقت بديك رزمات بالخطية اقتل أوجعنا بألمك الشافية المحيا والمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طاقة العمال هبلية وشوات العمية تسكار أحكامك سمية كرافتها
1: إنك يا إيك سنسيون أسفنيون آمين
2: لا حجة ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا نحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا وليت لنا عذراء لأن كثير شفاعتي قوية مقبول عند مخلصنا الأم الطاهرة لا ترفضي خطا من شفاعتك عند الذي ولدتي لأنه رحيم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رافاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
3: صنعة خلاص في وسط الأرض كل أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك طارتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب نسجد لشخص غير فاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأنه بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم

0: لنا من قبل صليب ابنك رحمة الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فرضنا وسخفنا الحياة الأبدية وننا أن يفردوس الأول من أجل هذا المجد وشكر غير المات المزيد لنا من أقوين
1: معظمك يا أم النور الحقيقة نمجدك وعزراء القديسة ولية الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم. المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر الرسل كل الشهداء تهليل الصديقين بشر بالسلوس قدوس ولوت واحد نسب الآن ومجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآية الضوء الكل خالق السماء والأرض رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من لا يقبل كل الظهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غيره ساوى لا في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي مجدنا في البشر من أجل خلاصه جسد من روح قدس مريم العذراء أن صلب عنا على عهد الله تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد للسماوات أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس نسجد له نمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة ونعترف معمودية واحدة وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين.

0: القدوس
1: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض ملؤتين مجدك كرامتك ارحمنا يا الله لا يبدا الكل ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الرب اله القوات كن معنا لانه ليس لنا معين شدائدنا وضيقات نسواك حل واغفر واصلح لنا الله عن سيئات التي صنعناها بارادتنا التي صنعناها بغير ارادتنا التي فعلناها بمعرفه والتي فعلناها بغير معرفه خفيه والظاهره يا رب اغفر لنا من اسم القدوس الذي دعاك كرحمتك يا رب وليس أبانا الذي في السماوات قدس اسمك لاتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء خبزنا الذي لغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.

المقدس الجامع الرسولي امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم.

خلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعنا وحفظنا وقبلنا لي أشفق علينا وعضدنا وتابينا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل

وعن هذه المائدة المقدسة وعن الموضعك المقدس هذا، أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة العقارب.

عبيدك يا رب خدهم هذا اليوم أباء الكهنة أخوات الشمس كليرس كل شعب ضعفي يكون محنين فم الثالوث القدوس الآب والابن القدس فم الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الأصلية من وفاه الاثنى عشر رسول فم ناظر القديس مرقس الرسول الطاهر وشهيد البطريرك القديس الديسقورس والقديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم شهد رئيس الكهنة القديس يوحنا دابين القديس كيرلس القديس باسيلس القديس غريغوريوس من أفعى 318 المكتمة من أخيم 50 بقسطنطين 200 وأفسس من فم أبينا طبان مكرم بابا أنبا طودرس السنة فم حقارة ملمومك دي اسمك القدوس.

0: بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركات علينا آمين. أطلب إليكم أيها الإخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه. أحيد عنهم، لأن مثل هؤلاء ليسوا عبيد ربنا يسوع المسيح بل بطونهم، وكلامهم الطيب وتعاملكم يخدعون قلوب السلماء. لأن طاعتكم ذاعت إلى الجميع فأفرح أنا بكم، وأريد أن تكونوا حكماء في الخير وبسطاء في الشر، وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم. نعمة الله الآية فتح لها أرواحنا يا بي أخوتي.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته علينا أمين. أيها العبيد، كونوا خاضعين لسادتكم بكل خوف، ليس فقط للصالحين المترفقين بل بالآخرين المعوجين أيضا، لأن هذه نعمة. إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا وهو مظلوم، لأنه ما هو الافتخار إذ كنتم تخطئون ويقمعونكم فتصيرون. لكن إذا صنعتم الخير وتألمتم وصبرتم في هذه نعمة من عند الله الذي دعاكم لهذا، لأن المسيح هو أيضا تألم عنا تاركا لنا مثال لكي نتبع خطواته، الذي لم يخطئ ولم يوجد فمي غش، وكان يشتم ولا يشتم، وإذ تألم لم يغضب، وأعطى الحكم للحاكم العادل الذي رفع خطايانا على الخشبة بجسده، لكي ما إذ متنا بالخطايا نحيا بالبر، والذي شفيتم بجراحاتي، لأنكم كنتم كمثل خراف ضالة لكنكم رجعتم الآن إلى رعيكم وأسقف نفوسكم. كذلكن النساء أيضا فليخضعن رجالهن، حتى وإن كان البعض لا يقبلون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرتكم الطاهرة بخوف. وعلى هذا فلا تكن زينة خارجية، بل من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب هي زينتكن، بل للإنسان الخفيف القلب في الروح الهادي والوديع العديم الفساد، الذي هو قدام الله كثير الثمن، لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات المتوكلات أيضا على الله، يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم تدعوه سيدي، التي صرتن لها أولادا صانعات الخير وهي الخائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيها الرجال كونوا ساكنين معنا، بالعالمين أن النساء أنية ضعيفة، معطين أيهن كرامة كالوارثات معكم نعمة الحياة بأي نوع، لكي لا تعق صلواتكم، لا تحبوا العالم ولا أشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما نعمل مشيئة الله فلنثبت أبد. أمين.

0: البراكسيس فصل من أعمال أبانا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. ثم خرجنا في الغد وجئنا إلى قيصرية فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده وكان لهذا أربع بنات عذارة كنا يتنبأنا. وبينما نحن مقيمون هناك أياما كثيرة جاء واحد من اليهودية نبي اسمه أغابوس فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط بها رجليه ويديه وقال هذا ما يقوله الروح القدس إن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والإخوة الذين في ذلك المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. حينئذ أجاب بولس وقال ماذا تفعلون؟ تبكون وتحزنون قلبي؟ لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين لتكن إرادة الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم السابع عشر من شهر مصر المبارك أحسن الله انقضاؤه وأعاد عليكم علينا نحن في ضوء اطمئنان مغفور الآثام والزلات من قبل مرحم الرب يا أبي وأخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء 304 ميلادية استشهد القديس يعقوب الجندي. ولد هذا القديس في قرية منجوج من أبوين مسيحيين. كان الله قد رزقهما بثلاث بنات. مضينا إلى بيت للعذارى ليتعلمنا ولما قرر والدهن عودتهن لم يوافقنه على العودة بل بقينا مواظبات على الصوم والصلاة والنسك فحزن الأبوان على فراقهن.

ولكن الله عزاهما بأن رزقهما بهذا القديس، ففرح به فرحا عظيما وعلماه وأدباه بكل أدب وعلم. كان القديس يرعى غنم أبيه ومعه راعي فاضل تقي يتصف بأعظم الفضائل ويواظب على الصلاة والصوم، فتعلم منه القديس واقتدى به. ولما ثار الاضطهاد على المسيحيين سلم الراعي الغنم لوالد القديس يعقوب، ومضى ليعترف بالسيد المسيح وينال إكليل الشهادة. فسأل القديس أباه أن يأذن له بأن يمضي إلى مع الراعي، فسمح له. ولما وصل إلى أنصنة وجد أريانوس الوالي يعذب القديس يسطس ابن الملك نوماريوس، فقال الراعي للقديس: انظر يا بني هذا الذي تراه يعذب إنه ابن ملك، وقد ترك العالم وكل مجده واتبع السيد المسيح، وها هو يعذب كما ترى، فكم بالحري نحن المساكين. فتعال ولا تحزن على فراق والديك. ثم تقدم الاثنان واعترف أمام الوالي بالسيد المسيح، فعذبهما عذابا شديدا بالضرب وبالحرق، وكان الرب يشفيهما ويقويهما ويعزيهما. وأخيرا أمر الوالي بقطع رأس الراعي فنال إكليل الشهادة. أما القديس فبعد أن عذبوه وضعوه في كيس وطرحوه في الماء، فأنقذه ملاك الرب وعاد ووقف أمام الوالي واعترف مرة أخرى بالسيد المسيح. ولما تحير أريانوس في أمره أرسله إلى والي الفرمة، فعذبه هذا أيضا بقطع لسانه وقلع عينيه، ثم بقطع رأسه مع شهيدين آخرين هما إبراهيم ويوحنا من سمنود. ونال الجميع أكليل الشهادة. بركة صلاتهم فلتكن معنا. ربنا المجد من أبدين أمين.

فأتبت لميز لديسين أصل طار مكرمي إن قائلا إن أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما لم ترون لم يروا أن يسمعوا ما لم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فتوب لعيونكم لنا تبصر ولا ذاهم لا تسمع فلنستحق أن نسمع

كل الذين أوصونا أمرونا نشكرهم في صلواتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك يا رب الأهنا الذين صبوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاءنا كلنا خلصنا كلنا شفاءنا كلنا

كيف يقدر شيطان أن يخرج شيطانا وإن انقسمت مملكة على ذاتها لا تقدر تلك المملكة أن تثبت وإن انقسم بيت على ذاته لا يقدر ذلك البيت أن يثبت وإن قام الشيطان على ذاته وانقسم لا يقدر أن يثبت بل يكون له انقضاء لا يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته.

إن كل شيء يغفر لبني البشر الخطايا وجميع التجاديف التي يجدفونها، ولكن من يجدف على الروح القدس فلا يغفر.

كانوا يقولون إن معه روحا نجسا. فجاءت أمه وإخوته ووقفوا خارجا وأرسلوا إليه يدعونه. وكان الجمع جالسا حوله فقالوا له: هوذا أمك وإخوتك خارجا يطلبونك. فأجابهم وقال: من أمي وإخوتي؟ ثم نظر إلى الجالسين حوله.

بسم الله أبو الابن الروح القدس الله الواحد أمين. في احتفالتنا في عيد العذراء وفي النهضة ويكمل النهاردة كده الإنجيل اللي الكنيسة بترتبه في الحد الثالث من شهر مصر، زي ما سمعنا في نهاية الإنجيل لما قالوا له ها أمك وأخواتك يطلبونك، فيقول كده ربنا يسوع كل من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي. وإحنا واقفين قدام أمنا العذراء بنتعلم منها كتير من فضائلها اللي فعلا كل ما نتأمل فيها وناخد منها نقدر نتعلم ونقدر نعيش زي ما هي عاشت. يتقال على أمنا العذراء مش مجرد لقب لكن توصف حياتها كده أنها العذراء مريم البتول، ومش بس كده نقول في صلوات الكنيسة وتدعوها الكنيسة الدائمة البتولية. دائمة البتولية. وعايزين نقف كده دقايق يعني بسيطة عند البتول العذراء مريم اللي استحقت أنها تعين أسرار الله وتعرف كده ربنا عن قرب جدا لأنها بتول لأنها عذراء. بقول دوت لأنه نفوسنا تحتاج جدا إن احنا كمان نحيا بهذه الصفة الجميلة اللي كانت في أمنا العذراء إنها كانت عذراء بتول. أكيد طبعا وإحنا بنتكلم عن دوت ما نقصدش من جهة الجسد فقط أو الزواج، لأنه مش هو دوت المفهوم بس بتاع البتولية، ولكن محتاجين نوقف كده قدام النقطة دي إزاي إنه الإنسان المسيحي يحتفظ ببتوليته، بتولية عقله قلبه حواسه، يصير كده مقدس بالكامل لربنا يسوع. لأن زي ما قلت الموضوع مش مقصود بيه فقط البتولية يعني عدم الزواج. بدليل كلنا نفتكر يمكن قصة حصلت مع القديس أبو مقر لما في مرة وقف كده يقول لربنا هل في حد وصل الدرجة بتاعتي عندك؟ نتذكر أنه بعته كده إيه لامرأتين عايشين في اسكندرية الاتنين متجوزين ومخلفين، قال له كده ربنا قال له دولت أكتر منك رغم أنهم زي ما بقول متجوزين ومخلفين، لكن لما بدأ يسألهم عن حياتهم ويشوفهم عايشين إزاي يقولوا له كده أنهم متجوزوا اتنين إخوات يمكن ما كانش بإرادتهم أو ما كانش برغبتهم أنهم عايزين يتزوجوا، يعني اتجوزوا خلفوا بقوا عايشين في محبة كاملة، عايشين كده بوصايا ربنا، عايشين على الكفاف، مش بيبصوا ان هم يكنزوا شيء ولا يبقى عندهم يعني ممتلكات كتير، وزي ما بقول عايشين في محبة كاملة كل واحدة فيهم عندها ابن، لما اي ولد فيهم يعني يبكي ولا يبقى عاوز ياكل ولا اي حاجة تانية يعني ممكن تخدمه وتعمل له اللي هو عاوزه بغض النظر ده ابنها ولا لأ. فقال له ربنا كده انه الامرأتين دولت اللي زي ما بقول متجوزين ومخلفين دولت ابو مقار وصلوا كده وبقى اكتر منك. عشان كده بقول يعني واحنا كده لسه بنحتفل بعيد العذراء عايزين نتذكر جدا هذه الصفة اللي عاشت بها امنا العذراء، عاشت بتول مدية كل قلبها كل فكرها لربنا. ودوت يمكن اللي من البداية خالص لما جه ربنا يعطي الوصايا للشعب، الوصايا الأولى زي ما كلنا عارفين قال له كده تحب الرب إلهك من كل قلبك، هي دي البتولية، إنه إزاي بقى الإنسان قلبه بالكامل مقدس ومخصص لله. تحب الرب إلهك من كل قلبك

ولما يمكن بدأ الإنسان تخش في قلبه كده محبات مختلفة ومحبات غريبة مش بس ربنا، وما بقاش عارف يعني يعيش مقدس ومكرس بالكامل لله. يقول كده في سفر التثنية آية جميلة قوي، يقول كده: ويختن الرب إله قلبك وقلب نسلك لتحب الرب إلهك من كل قلبك فتحي. ويختن الرب إله قلبك وقلب نسلك تحب الرب إلهك من كل قلبك فتحي. عشان كده جميل نحن وإحنا واقفين قدام ربنا نطلب منه الطلبة دي، إنه إيه؟ إنه يختن القلب. كل محبة غريبة وكل شيء دخل للقلب وأخد منه جزء وأخد اهتمامات من القلب ومن الفكر ومن الحواس، يوقف كده الإنسان قدام ربنا ويقول: يا رب نفسي فعلا إنك أنت اللي تعمل فيا هذا العمل. عشان كده قال له كده: يختن الرب إله قلبك. هو اللي يعرف يعمل ده، يختن القلب، يشيل كل محبة غريبة وكل شيء دخل للإنسان. لأنه الفرق صحيح واضح جدا لما يبقى الإنسان مكرس قلبه ومكرس حياته ربنا، أو أنه تدخل فيه محبات غريبة. يمكن ببساطة شديدة كده نذكر مثل يعني يفكرنا ويورينا الفرق ده. كلنا فاكرين واحد من قضاة بني إسرائيل، شمشون، اللي لما كان عايش نذير للرب مقرس للرب كان شكله عامل ازاي؟ قد ايه كان فيه قوة؟ انا مش بتكلم عن القوة الجسدية، لكن كان فيه كده قوة غلبة نصرة، قادر يقف قدام كده اي حاجة. ولما عارفين كلنا انه دخلت محبة غريبة لقلبه وفقد نذره لربنا بقى عامل ازاي؟ يعني لما الانجيل بيوصفه كده بأوصف شوية صعبة، يقول عليه ان هم فقعوا عينيه، ما بقاش عنده بصيرة، ما بقاش بيشوف، ما بقاش يميز. مش بس كده، لكن بقى بالنسبة لهم اضحوكة، يعني يجيبوه يتسلوا بيه، يضحكوا عليه، بقوا يحطوه كده في الساقية بدل الحيوانات. ايه ده؟ ايه اللي نزلوا كل ده؟ دخلت كده شوية محبات غريبة في القلب، ما بقاش نذير الرب، ما بقاش مكرس لربنا. فديه الفرق زي ما كنت بقول كده واضح. اتزل شمشون وبهدل جدا لأنه سمح لمحبة غريبة تدخل القلب. عشان كده قد ايه واحنا احتفالنا بعيد العذراء نقدر نقف قدام ربنا نقول: يا رب نفسنا ترجع نفوسنا وترجع قلوبنا وترجع عقولنا وحواسنا، ونبقى كلنا بالكامل مقدسين ومكرسين ومخصصين ليك. تبقى نفوسنا فعلا نفوس كده ايه؟ نفوس عذراوية، ما يبقاش لأي شيء ولا لأي حد أي محبة غريبة تخش لها، لكن تبقى نفوسنا مقدسة ليك. وزي ما كنت بقول، اللي يقدر يعمل هذا العمل هو ربنا، إنه يختن القلب. ودوت اللي واضح في الإنجيل. يعني إزاي مثلا لما زكى قال كده: أنا عايز بس أشوفه هو معدي، وقال له ربنا: أدخل بيتك يا زكى النهاردة. لما دخل بيته عمل إيه؟ عمل ختان لقلب زكى. قال له: ها أنا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وشيت بي حد كده أديله 4 أضعاف. إيه اللي حصل؟ حصل عملية ختان قلب. قديس بولس الرسول بعد ما تعرف على المسيح وظهر له في الطريق ورايح دمشق وعرفه، اتختن قلبه. يقول كده: خسرت كل الأشياء وأنا حسبها نفاية. أنا مش عايز أي حاجة، مش عايز أي حاجة غريبة تخش تاخد كده من قلبي أي شيء. ولما عاش هو كده بقلب بتول مكرس لربنا، بقى نفسه إنه كل إنسان يكلمه عن المسيح يعمل إيه؟ يخليه هو كمان عذراء. زي ما يقول كده: خطبتكم لرجل واحد. ليه؟ يقول كده: لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. بيقول كده: أنا ببشر بقيت نفسي إن كل نفس تعرف المسيح وترتاح.

ارتبط به تصير عذراء، تصير نفس بتول مقدسة. فإحنا محتاجين جدا نطلب التلبادي من ربنا أنه يختن قلوبنا اللي ممكن يكون دخل فيها محبات غريبة، ويختن حواسنا ويختن أفكارنا، فنبقى مقدسين ومكرسين بالكاملين، نبقى زي أمنا العذراء، نبقى عايشين في العالم بنستخدم العالم صح، لكن في الآخر إيه؟ مكرسين لربنا. لما نيجي نشوف كده واحد زي دانيال النبي، ده كان إيه؟ كان عايش في العالم، كان بيشتغل في العالم، لكنه كان مكرس لربنا، كان عارف إنه مكرس مقدس مخصص لربنا. لما تحط قدامه الأكل والمشروبات بتاع الملك، يقول الآية الجميلة اللي كلنا حافظينها: أما دانيال وضع في قلبه إنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروب. حطت في قلبه إنه مكرس، إنه بتاع ربنا، مفيش حاجة غريبة تخش، مفيش حاجة غريبة تخش. كان عايش بهذا الفكر، عايش بتول مكرس لربنا، بأكد مش من جهة الزواج، لكن من جهة إزاي إنه مفيش شيء غريب يخش. محتاجين نرجع تاني فعلا نتقدس ونتكرس لربنا، وزي ما كنت بقول اللي هيعمل ده فينا هو ربنا نفسه، زي ما قال: يختن الرب إله قلبك. نقف قدامه ونطلب إنه يختن القلب ويرجعنا تاني مقدسين ومكرسين، لأن هذه النفوس اللي تعيش كده بفكره وبقلب عذراء مقدسة ليها مكان كبير في السماء. أقرأ مع حضراتكم كده كم آية ذكرهم يوحنا في سفر الرؤيا، نختم بيهم. يقول: ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صيون ومعه 144,000، لهم اسم أبيه مكتوب على جباههم. شاف 144,000 على جباههم مكتوب إيه؟ مكتوب اسم ربنا، دول بتوعه، دول مقدسين لي. ويقول كده: سمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد عظيم، وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثار يضربون بقيثارتهم، وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة الحيوانات والشيوخ، ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000. محدش عارف يتعلم الترنيمة دي غير دولت 144,000 دول. ويقول عنهم إيه؟ يقول: الذين اشتروا من الأرض، دول اشتراهم من الأرض، دافع فيهم تمن، دافع فيهم تمن، بقى مشتريهم، بقى دم مدفوع فيهم، بقى مكرسين بتوعه. هؤلاء الذين اشتروا من الأرض، هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار، لم يتنجسوا، عايشين زي ما كنت بقول كده بفكر وقلب ونفس عذراوية حلوة لربنا. اشتراهم، بقوا بتوعه، بقوا مقدسين لي، ما بقاش حد يقدر كده ايه ياخد منهم شيء ولا يخش جواهم، بتوع ربنا بس. ويقول كده: هؤلاء الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب، بقوا ايه؟ يتبعونه، زي ما بيقول كده في التسبحة: نتبعك بكل قلوبنا. هؤلاء يتبعون الخروف أينما ذهب، بقوا حاطين قدام عينيهم، ماشيين معاه وماشيين وراه حيثما ذهب، مقدسين ومكرسين بالكامل لي. هؤلاء اشتروا من بين الناس بكورا لله والخروف، وفي أفواههم لم يوجد غش، لأنهم بلا عيب قدام عرش الله. هي دي النفوس اللي عاشت كده مقدسة ومكرسة وفيها اشتياق قلب انها تبقى بس بتاعت ربنا، زي ما بقول مفيش حاجة غريبة تخش القلب ولا تاخد منه اي شيء ولا من الفكر. وعايشين في وسط العالم لكن مقدسين مخصصين لربنا فعلا، لانهم زي ما قال الكلمة دي وكررها مرتين: دول اشتروا من بين الناس، الخروف اشتراهم، دافع فيهم ايه؟ دم. فيقول كده زي ما يقول القديس بولس الرسول ويأكد ويقول ازاي انه كي لا يعيش الاحياء فيما بعد ايه؟ لانفسهم، مش بيعيشوا لنفسهم، مش بيعيشوا لنفسهم، لان الدفع فيهم تمن،
دول تشتروا من بين الناس.

0: إن سوفياس بروسخمي كرياليسون كرياليسون خنوم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله إله رب الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد
2: يسوع المسيح
1: ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور
2: إله حق
1: مولود غير مخلوق ساوي لا في الأول الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا
2: نزل من السماء
1: تجسد من الروح القدس ومريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس تألم وخبر وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات
2: جلس عن يمين أبيه
1: أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس يمكن قضاء
2: نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المتصفون الآب
1: نسجد له ونمجده مع الآب والابن ونعطف الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة
2: جماعة
1: نعترف معمودية واحدة

وأعطى لتلاميذه القديسين وصلاته قائلا: خذوا كل منه كلكم، لأن هذا وجسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا.

0: مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وروحنا، كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين في أولا. نذكر يا رب رئيس الكهنة البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بهم على كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام. نذكر يا رب قمهم سوى القصوص الأرثوذكسيين والشمامسة للخدام وكل الذين في الباتولية طهارة كل شعبك المؤمن.

أرضي الوروة حارثها تكثر أثمارها أعدها للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يلي بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تطرق

الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املا قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن اذا يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل.

التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس والنصر إيش فهمسه الشهداء ناظر إليه بقر مرقس الرسول الطار والشاهد بطريق القديس سويرس معلم ناديوس قورس والقديس أثناسيوس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة والقديس يوحنا ذئب الفم القديس تودوسوس وقديس توفيوس القديس ديمتريوس وقديس كيروس وقديس باسيليوس القديس أغريوريوس الناطق بالإليات والقديس أغريوريوس الصانع العجائب والقديس أغريوريوس الأرمني 318 مجتمعين ابن قيام 150 بقسطنطين.

أبانا بيونس القمص وأبانا بشوير برجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا بإبراهام أسقف الفيوم والبابا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس وأبونا يوستس الأنطوني وأبونا بشوي كامل وأبونا ميخائيل إبراهيم.

أسماء والذين لم نذكرهم والذين في فكر كل أحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا والإيمان بالمسيح. تفضل يا ربنا نيح نفس عبدتك المرحومة جوزفين فايز جاد التي لا تسكار الأربعين والذين لهم تسكار السنة ساري سليمان عواطف رزق عطا الله وزكية جندي كريم إسحاق وإسحاق حنا كاميليا عجيب راغب وإيفون مفيد وكل

إليك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. نحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك وانعم

بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام.

الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد

صرف لنا فصل أخيرا هذا والجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا إلهنا وخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا وإلى قديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن بيلاطس بنطوس سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادتي وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارق نسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين

0: هذا هو بالحقيقة. آمين.
1: آمين آمين آمين آمين آمين آمين. أن هذا هو بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.
0: اعطيت يا باخوتي سمح.

0: إكرام إكرام من ذي السلوس القدوس. يا ملك هذه الذبيحة الصاعدة يا رب هذه التسبحة اذكرنا قدام الرب.
1: بل نسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في العائل والأرض السلام.

أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. ليك الملك والمجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إليك، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد الأبد. محبة الله الأب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة عطية الروح القدس تكون مع جماعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

إنجيل يوحنا الأصحاح الثامن. ثم حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح، وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم، وقدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنا، ولما أقاموها في الوسط قالوا له: يا معلم، هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ قالوا هذا ليجربوه، لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض، ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض، وأما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا، مبتدئين من الشيوخ الى الاخرين، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. فلما انتصب يسوع ولم ينظر احدا سوى المرأة قال لها: يا امرأة، اين هم اولئك المشتكون عليك؟ اما دانك احد؟ فقالت: لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، بل يكون له نور الحياة. فقال له الفريسيون: أنت تشهد لنفسك، شهادتك ليست حقا. أجاب يسوع وقال له: وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق، لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب، وأما أنتم فلا تعلمون من أين آتي ولا إلى أين أذهب. أنتم حسب الجسد تدينون، أما أنا فلست أدين أحدا. وإن كنت أنا أدين فدينونتي حق، لأني لست وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وأيضا في ناموسكم مكتوب أن شهادة رجلين حق، أنا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي الآب الذي أرسلني. فقالوا له: أين هو أبوك؟ أجاب يسوع: لستم تعرفونني أنا ولا أبي، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا. هذا الكلام قاله يسوع في الخزانة وهو يعلم في الهيكل، ولم يمسكه أحد لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. قال لهم يسوع أيضا: أنا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطيتكم، حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن

فأتأت. فقال اليهود: ألعله يقتل نفسه حتى يقول: حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا؟ فقال لهم: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، أما أنا فلست من هذا العالم. فقلت:

قال لهم يسوع: انا من البدء ما اكلمكم ايضا به، ان لي اشياء كثيرة اتكلم واحكم بها من نحوكم، لكن الذي ارسلني هو حق، وانا ما سمعته منه فهذا اقوله للعالم، ولم يفهموا انه كان يقول لهم عن الاب. فقال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الانسان فحينئذ تفهمون اني انا هو، ولست افعل شيئا من نفسي، بل اتكلم بهذا كما علمني ابي، والذي ارسلني هو معي، ولم يتركني الاب وحدي، لاني في كل حين افعل ما يرضيه. وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي، وتعرفون الحق، والحق يحرركم. أجابوه: إننا ذرية إبراهيم، ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت انكم تصيرون احرارا؟ اجابهم يسوع: الحق الحق اقول لكم، ان كل من يعمل الخطيه هو عبد للخطيه، والعبد لا يبقى في البيت الى الابد، اما الابن فيبقى الى الابد. فان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرارا. انا عالم انكم ذرية ابراهيم، لكنكم تطلبون ان تقتلوني، لان كلامي لا موضع له فيكم. انا اتكلم بما رأيت عند ابي، وانتم تعملون ما رأيتم عند ابيكم. اجابوا وقالوا له: ابونا هو ابراهيم. قال لهم يسوع: لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم، ولكنكم الان تطلبون ان تقتلون، وانا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعمله ابراهيم. انتم تعملون اعمال ابيكم. فقالوا له: اننا لم نولد من زنا، لنا اب واحد وهو الله. فقال لهم يسوع: لو كان الله اباكم لكنتم تحبونني، لاني خرجت من قبل الله واتيت، لاني لم آتي من نفسي، بل ذاك ارسلني. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لانكم لا تقدرون ان تسمعوا قولي. انتم من اب هو ابليس، وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء، ولم يثبت في الحق لانه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فانما يتكلم مما له، لانه كذاب واب الكذاب. واما انا فلاني اقول الحق لستم تؤمنون بي. من منكم يبكتني على خطي؟ فان كنت اقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله، لذلك انتم لستم تسمعون، لانكم لستم من الله. فاجاب اليهود وقالوا له: ألسنا نقول حسنا إنك سامري وبك شيطان؟ أجاب يسوع: أنا ليس بي شيطان، لكني أكرم أبي وأنتم تهينونني. أنا لست أطلب مجدي، يوجد من يطلب ويدين. الحق الحق أقول لكم، إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. فقال له اليهود: الآن علمنا أن بك شيطانا، قد مات إبراهيم والأنبياء وأنت تقول

كان احد يحفظ كلامي فلن يذوق الموت الى الابد؟ ألعلك اعظم من ابينا ابراهيم الذي مات؟ والانبياء ماتوا، من تجعل نفسك؟ اجاب يسوع: ان كنت امجد نفسي فليس مجدي شيئا، ابي هو الذي يمجدني، الذي تقولون انتم انه الهكم ولستم تعرفونه، واما انا فاعرفه، وان قلت اني لست اعرفه اكون مثلكم كاذبا، لكني اعرفه واحفظ قوله. ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فرأى وفرح. فقال له اليهود: ليس لك 50 سنة بعد، افرأيت ابراهيم؟ قال لهم يسوع: الحق الحق اقول لكم، قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. فرفعوا حجارة ليرجموه، اما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى هكذا. الاصحاح التاسع: وفيما هو مجتاز رأى انسانا اعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم، من اخطأ، هذا ام ابواه حتى ولد اعمى؟ اجاب يسوع: لا هذا اخطأ ولا ابواه، لكن لتظهر اعمال الله فيه. ينبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني ما دام نهار. يأتي ليل حين لا يستطيع احد ان يعمل، ما دمت في العالم فانا نور العالم. قال هذا وتفل على الارض وصنع من التفل طينا وطلى بالطين عيني الاعمى، وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوان، الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل واتى بصيرا. فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا انه كان اعمى قالوا: اليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ اخرون قالوا: هذا هو، واخرون انه يشبهه. واما هو فقال: اني انا هو. فقالوا له: كيف انفتحت عيناك؟ اجاب ذاك وقال: انسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي: اذهب الى بركة سلوام واغتسل. فمضيت واغتسلت فابصرت. فقالوا له: اين ذاك؟ قال: لا اعلم. فاتوا الى الفريسيين بالذي كان قبلا اعمى. وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه. فسأله الفريسيون ايضا: كيف ابصر؟ فقال لهم: وضع طينا على عيني واغتسلت فانا ابصر. فقال قوم من الفريسيين: هذا الانسان ليس من الله، لانه لا يحفظ السبت. اخرون قالوا: كيف يقدر انسان خاطئ ان يعمل مثل هذه الايات؟ وكان بينهم انشقاق. قالوا ايضا للاعمى: ماذا تقول انت عنه من حيث انه فتح عينيك؟ فقال: انه نبي. فلم يصدق اليهود عنه انه كان اعمى فابصر، حتى دعوا ابوي الذي ابصر. فسألوهما قائلين: اهذا ابنكما الذي تقولان انه ولد اعمى؟ فكيف يبصر الان؟ اجابهم ابواه وقالا: نعلم ان هذا ابننا وانه ولد اعمى، واما كيف يبصر الان فلا نعلم، او من فتح عينيه فلا نعلم، هو كامل السن، اسألوه فهو يتكلم عن نفسه. قال ابواه هذا

كانا يخافان من اليهود، لأن اليهود كانوا قد تعهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج من المجمع. لذلك قال أبواه إنه كامل السن اسألوه. فدعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى وقالوا له: أعطي مجدا لله، نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ. فأجاب ذاك وقال: أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا، أني كنت أعمى والآن أبصر. فقالوا له أيضا: ماذا صنع بك؟ كيف فتح عينيك؟ أجابهم: قد قلت لكم ولم تسمعوا، لماذا تريدون أن تسمعوا أيضا؟ ألعلكم أنتم تريدون أن تصيروا له تلاميذ؟ فشتموه وقالوا: أنت تلميذ ذاك، وأما نحن فإننا تلاميذ موسى. نحن نعلم أن موسى كلمه الله، وأما هذا فما نعلم من أين هو. أجاب الرجل وقال لهم: إن في هذا عجبا، إنكم لستم تعلمون من أين هو وقد فتح عيني، ونعلم أن الله لا يسمع للخطاة، ولكن إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. منذ الدهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى. لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا. أجابوا وقالوا له: في الخطايا ولدت أنت بجملتك وأنت تعلمنا؟ فأخرجوه خارجا. فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له: أتؤمن بابن الله؟ أجاب ذاك وقال: من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع: قد رأيته، والذي يتكلم معك هو هو. فقال: أؤمن يا سيد، وسجد له. فقال يسوع: لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم، حتى يبصر الذين لا يبصرون، ويعمى الذين يبصرون. فسمع هذا الذين كانوا معه من الفريسيين وقالوا له: ألعلنا نحن أيضا عميان؟ قال لهم يسوع: لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية، ولكن الآن تقولون إننا نبصر، فخطيتكم باقية.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل العشية كلنا عارفينه إنه بيتكلم عن معجزة عظيمة. ربنا يسوع بيشبع 5000 نفس من 5 خبزات، يعني عملية حساب بسيطة كده يطلع الخبزة تكفي 1000 نفر، 1000 شخص يأكلوا من خبزة واحدة ويشبعوا ويفيد كمان. ربنا يسوع في معجزة إشباع الجموع بيورينا قوته الإلهية ببساطة شديدة جدا. إنجيل معلمنا متى يقول كده إن التلاميذ طلبوا من المسيح وقالوا له اصرف الجمع لكي يذهبوا إلى القرى ويبتاعوا لهم طعاما. هم شافوا إن الوقت، التلاميذ شافوا إن الوقت مشي والناس ابتدت يشعروا كده في عينيهم بملامح الجوع مع ان هم ما طلبوش، لكن هم حسوا باحتياج الناس

فقالوا ربنا يسوع اصرف الجمع ليذهبوا إلى القرى ويبتاعوا لهم طعاما. ربنا يسوع هنا بيورينا قد ايه المشكلة كانت كبيرة، يعني لما قال للتلاميذ اعطيهم انتم ليأكلوا قالوا له ما عندناش، ده ما فيش غير 5 خبزات وسمكتين مع ولد صغير كده. مشكلة كبيرة، ولكن ربنا يسوع يحلها بطريقة بسيطة جدا، ودي تورينا عظمة ألوهيته، أو توري للجموع في الوقت ده عظمة ألوهيته، عشان يقول لهم يعني في ناس كتير عندهم مشاكل وبيفتكروا ان المشاكل دي صعبة قوي، ولكن حلها عند ربنا بسيط جدا سهل جدا. ربنا يسوع كان بيتبع المنهج ده في معاملاته مع الجموع من مختلف المستويات، خصوصا ان هم كانوا في منطقة الجليل، يعني معجزة اشباع الجموع ديت في منطقة اسمها الطبغة قريبة من النصرة، يعني يمكن على بعد 4 5 كيلو من النصرة في الشمال. والمنطقة ديت معظم الناس اللي فيها بيشتغلوا يا اما بصيد السمك يا اما بالفلاحة، يا اما بيزرعوا يا اما بيصطادوا سمك، ما عندهمش غير الشغلتين البسيطة دولت. وبالتالي ربنا يسوع كان لازم يتعامل معاهم بطريقة بسيطة. احنا ساعات خصوصا في مدارس الاحد نبتدي نقول للولاد كلام كبير قوي، فالعيال يحسوا ان المسيحية صعبة قوي، ده عايزة ناس يعني مخها حاضر وناس يعني نوبها قوي، واحنا يعني مش كده. فتبص تلاقي الأولاد يزمزقوا في الفصل، لكن لو التعليم بسيط زي المسيح ما بيعمل تبص تلاقي الأسلوب يبقى سهل ويوري عظمة الله بمنتهى البساطة ويبقى مقبول من كل المستويات، خصوصا لو كان المستوى زي المجموعة اللي المسيح بيتعامل معها. بص تلاقي المسيح مثلا يكلمهم عن ملكوت الله، كلمهم عن ملكوت الله هنلاقيها في انجيل معلمنا متى 25. ملكوت الله يبقى ايه؟ الناس بتسمع عن ملكوت الله مملكة السماء، بس يعني مش قادرين يهضموا الموضوع ده. فالمسيح يقوله لهم بطريقة بسيطة قوي، يقول لهم كده: يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، 5 حكيمات وخمسة جاهلات. الجاهلات أخذنا مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، حكيمات أخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن، ولما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا. في نصف الليل صار صراخ هوذا العريس مقبل فخرجنا للقائه. لو تاخدوا بالكم في منطقة الجليل كان العرس ممكن يمتد 6 7 أيام، احتفالات العرس ممكن تمتد لمدة أسبوع. إمتى العريس يجي محدش يعرف، فهو بيكلمهم برضو بنفس الأسلوب بيوري لهم إيه هو ملكوت الله. وبعدين نص الليل سمعوا صوت بيقول العريس جه، قامت العذارة كلهم والمستعدات دخلوا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارة قائلات: يا سيد يا سيد افتح لنا. أجاب وقال: الحق أقول لكن إني لا أعرفكن. ربنا يسوع هنا عاوز يقول لهم إيه؟ عاوز يقول لهم ملكوت الله

للناس اللي مستعدين. مستعدين يعني ايه؟ الكل العذارى ناموا، مستعدين ولا غير، مش ولا غير مستعدين، كلهم ناموا. ناموا يعني ايه؟ قال يعني كل واحد بيقضي يومين على الارض كده وبعدين بينام. بعدين لما يجي المسيح في اليوم الاخير هيجي البوق ويقول العريس جه، فكل الراقدين يقوموا. فربنا يسوع بيقول لهم المستعدين دخلوا مع العرس، اللي أخدوا زيت معاهم في مصابيحهم، قال دول الناس اللي كانوا شايفين ان هم ما عملوش حاجة عدلة تدخلهم ملكوت السماء، عشان كده كانوا بيجتهدوا بكل قوتهم ان هم يزوروا المرضى ويعزوا الحزانة ويفتقدوا الايتام والارامل ويعملوا عمل رحمة، خصوصا لما سمعوا ان اعمال الرحمة تستر كثرة من الخطايا. فالمستعدين هم اللي اخذوا معهم زيت، اللي عملوا اعمال رحمة وعملوا اعمال كويسة كتيرة طول عمرهم عشان يكونوا مستعدين لمقابلة العريس. دول كان في مصابيحهم زيت. اما الغير مستعدين، قال دولت الناس اللي انشغلوا في العالم، شهوات العالم وافكار العالم وكبرياء العالم وغروره، حاجات كتيرة قوي من اللي في العالم اللي المسيح قال لنا لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم. قالوا له طيب يا ربي ودولت يعني خلاص بقى كده يعني؟ قال لا، في سكة للتوبة، دول ليهم سكة للتوبة. قال لهم مثل عن التوبة، قال لهم مثل عن التوبة. مثل ده موجود برضو في متى 21، بيقول لهم كده، حتى الانسان لو اخطأ، حتى لو الفرص قدامه ضيقة عشان يخش ملكوت السماء، قال في فرصة برضو. قال لهم مثل، ماذا تظنون؟ كان الانسان ابنان، فجاء الى الاول وقال يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي، فاجاب وقال ما اريد، انا مش عايز. واحد بيقول له يا ابني روح اشتغل في الغيط بتاعي، قال له انا مش عايز اشتغل، زي الجماعة بتوع هنا كده يعني، كده مش عايز. ولكنه ندم اخيرا ومضى، وجاء الى الثاني وقال كذلك، فاجاب وقال ها انا يا سيد ولم يمضي، فاي الاثنين عمى لارادة الاب؟ قالوا الاول. الاول اللي قال انا مش عايز اشتغل وبعدين رجع ندم، هو بيوريهم مثل عن التوبة، ندم وراح اشتغل في الكرم، قال هو ده اللي عمل ارادة سيده. اما التاني اللي عمل ارادة ابوه، اما التاني اللي قال له روح يا ابني اعمل في كرم، قال له حاضر وما عملش حاجة. كتير مننا بنعمل كده، نسمع كلام ربنا وننبسط بكلام ربنا ويتهيأ لنا ان احنا هنعمل بكلام ربنا، ولكن زي ما بيقول الانجيل كده، هموم العالم وشهوات سائر الاشياء تخنق الكلمة فلا تأتي بثمر. ربنا يسوع قال المثل ده لان زي ما قلنا من شوية في بعض الناس بيشتغلوا في الزراعة، فقال لهم مثل الراجل اللي بيقول لأولاده اشتغلوا في كرمي. في مثل تاني قالوا للناس اللي بيشتغلوا في صيد السمك، ده نلاقيه في متى 13. متى 13

بيقول كده متى 13 الآية 47: أيضا يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع، فلما امتلأت أصعدوها على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجياد إلى أوعية، أما الأرضياء فطرحوها خارجا. هكذا يكون في انقضاء العالم، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونه في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. لو ربنا يسوع حب يكلم الناس عن الدينونة يقول لهم ايه؟ حاجة بسيطة قوي، زي ما الصياد بيجيب الشبكة او يشد الشبكة ويطلعها على الشط وبعدين يبتدي يفرز، السمك كويسة يشيلها والسمكة الوحشة يرميها، بسيطة قوي واضحة قوي. وربنا يسوع يقول لنا مثل تاني، مثل تاني في متى 25 الآية 13 يقول: متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض، مين اللي هيخش السماء؟ كما يميز بعضهم من بعض، كما يميز الراعي من الخراف، الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمين، سهل قوي انه باين الخروف من الجدي، فيوقف الخراف على اليمين والجداء على اليسار، وبعدين يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا إلي أنبارك يا أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني. بيقول لهم على حاجات كويسة سهلة ممكن يعملوها وبيها يكسبوا أجرة في ملكوت السماوات أو يكسبوا كريدت في ملكوت السماء يدخلهم السماء. جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك؟ بيستغربوا ناس الأبرار، بيستغربوا إيه ده رب، إحنا إمتى لقيناك جعان، وإنت معقولة رب تبقى جعان؟ ده إنت بتشبع كل حي من رضاك، إنت تبقى عريان؟ ده إنت ربي بتكسو الناس بصوب برك، إمتى يا رب إحنا لقينا كده؟ قال لهم: كل ما فعلتموه بأحد إخواتي الأصاغر فبي قد فعلته. تعليم سهل، تعليم بسيط جدا، حتى إن الناس قلبها انفتح للكلام، قالوا له: ربي إنت اتكلمت عن الراجل اللي كان عنده ابنين، واحد سمع الكلام وما سمعش والتاني ما سمعش الكلام، هو يا دي الخطايا بس اللي في بالك يا رب ولا ايه؟ انت ما عندكش فكرة عننا، ده احنا حاجة صعبة قوي، ايه انواع الخطايا رب اللي انت بتغفرها؟ فنلاقي في يوحنا 8، دي ما جاتش غير في يوحنا 8 بس، ما جاتش في الاناجيل الثلاثة التانية. قال لهم نوع من العينات او نوع من عينات الخطايا اللي ممكن تتغفر، بيقول كده: وجاء اليه جميع الشعب فجلس يعلمهم، وقدم اليه الكتبة والفريسيون امرأة امسكت في زنا،
كانت بتعمل خطية واتمسكت. ولما أقاموها في الوسط قالوا له يا معلم، هذه المرأة امسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ قالوا هذا ليجربوه ليكون لهم ما يشتكون به عليه. أما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض، ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. الفريسيون فرقة جامدة قوي، عدد كبير قوي، جايبين له واحدة عملت خطية وكل واحد في ايده حجر وكلهم مستعدين يرجموها، لان موسى بيقول تترجم لحد لما تموت. هو كده. قالوا له: ايه رأيك تقول ايه انت في الموضوع ده؟ موسى بيقول كده، انت تقول ايه؟ معروف عن المسيح ايه؟ معروف عن المسيح ان هو محب العشارين والخطاة، بيحبهم قوي وبيشفق عليهم قوي وبيشجعهم ان هم يتوبوا قوي، وبيروح يقعد ياكل معاهم، مع ان ديت كانت بالنسبة للفريسيين تنجسهم. فاذا قال تترجم هيفقد الرجاء اللي بيعطيه للخطاة، وإذا قال ما تترجمش يبقى بيكسر ناموس موسى، وفي الحالتين مش هيفلت من إيديهم، من إيدين الفريسيين يعني. فيتقال كده عبارة جميلة قوي: قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. أما يسوع فانحنى إلى أسفل. خيال واحد عنده بنت واحدة، والبنت الواحدة دي اتعملت خطية وحشة قوي، وجابوها لابوها وقالوا له: بنتك دي بتعمل كذا كذا كذا، حطوا وشه في الأرض. يتقال كده: أما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض. أيوة، العمل اللي اتعمل وحش، ولكن الرحمة تفتخر على الحكم. الرحمة عند المسيح أكبر من العدل. فربنا يسوع ببساطة شديدة جدا، مع انه قلبه كان مكسور من الخطية اللي عملتها المرأة ديت، لكنه انحنى الى اسفل. والناس ابتدوا يسألوه، هو مش بيرد، كان بيقول لهم يعني كل واحد فيكم يبص على نفسه، ولكن ملقاش نتيجة، او هم ما قدروش ياخدوا المسج المسيح عاوز يقولها لهم. فلما استمروا يسألوه فجاوبهم، قال لهم: اذا كان فيكم حد ما فيهوش خطية، اذا كان فيكم حد ما عملش خطية يرجمها باول حجر. أما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا، مبتدئا من الشيوخ إلى الآخرين. مفيش حد بلا خطية. إحنا سهل نتكلم على الناس، إحنا سهل ندين الناس، إحنا سهل نقطع في فروة الناس، لكن مش سهل إن أنا أدين روحي. ربنا يسوع ببساطة شديدة جدا بيقول لي كده: قبل ما تبص على خطايا الناس بص على خطيتك.
قبل ما تشوف مين

مين بيعمل كذا ومين بيعمل كذا، شوف انت بتعمل نفس الخطية ولا لا. اما هم فلما سمعوا الناس اللي جايين يرجموا الست ديت، اما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم، خرجوا واحدا واحدا مبتدئا من الشيوخ الى الاخرين، وبقى يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. فلما انتصب يسوع ولم ينظر احدا سوى المرأة قال لها: يا امرأة اين هؤلاء المشتكون اليك؟ اما دانك احد؟ فقالت: لا احد يا سيد. قال لها يسوع: ولا انا ادينك، اذهبي ولا تخطئي ايضا. لو حد فيكو قالوا له بنتك بتعمل كذا، ده هيتنرفز ويتشال ويتنكت ويزعق ويتخانق ومعرفش يعمل ايه كمان. لكن المسيح بيعلمنا تعليم قوي جدا في اصعب المواقف، ويورينا انواع من الخطايا اللي ممكن تتغفر، يقول لها كده: اذهبي ولا تخطئي ايضا. بس كده يا رب، بس كده. اعمال المسيح وتصرفات المسيح من اول اشباع الجموع الى اخر كل ما كتب في الانجيل عن اعمال المسيح تورينا قوة عظيمة جدا وبساطة شديدة جدا نفس الوقت. في نفس الوقت بيحل المشاكل بطريقة سهلة قوي، مع ان المشاكل كل مشكلة والتانية اصعب من اللي قبلها. بعدين بيقولوا له: ربي انت عارف ان احنا غلابة، احنا بنحاول يعني نتوب، نحاول نقرب لطريق السماء. ايه اللي ممكن نعمله كمان يا رب؟ قال: مدام بتحاول تتوبوا وبتقربوا لطريق السماء، يبقى ناقصكوا حاجة صغيرة. ايه يا رب؟ قال: تطلبوا معونة من أبوك السماوي. اطلبوا معونة. قالوا له: معقول ربنا هيسمع لنا؟ كتير مننا لما يبقى واقع في خطية صغيرة ولا كبيرة، ولو ان الخطايا ما فيهاش صغيرة ولا كبيرة، كتير مننا يقول: مش قادر اقف اصلي، او مش قادر اوري وش ربنا. بينما ربنا يقول لهم مثل ظريف قوي وسهل قوي. يقول لهم: كان في قاضي في مدينة، والقاضي ده لا يهاب الله ولا يخاف وجه انسان. يعني طايح كده، قاضي طايح كده، بيعمل اللي هو عايزه. كان في أرملة في المدينة كل يوم تيجي له تقول له: انصفني من خصمي. هو مش على باله. كل يوم تقول له: انصفني من خصمي. فلأنها كانت بتزن عليه كتير وبتجيله كتير وبتطلب منه باستمرار انه ينصفها، فيقول ان القاضي ده المفتري ده قال: انصفها عشان ما توجعش دماغي، عشان ما تنهاش تجيلي كل يوم كده وتوجع دماغي. وبعدين ربنا يسوع يقول للناس ايه؟ اذا كان القاضي الظالم ده انصف المرأة المظلومة عشان بتطلب منه ليلا ونهارا، افما ينصف الله مختاري؟ مثل اللي بيتوبوا دولت يدخلوا في دايرة ايه؟ في دائرة المختارين.
الرغم يا رب ان علينا خطايا كتيره قوي، مهما كانت انواع الخطايا اللي عندنا، ايوه كل الخطايا تتغفر ما دام الانسان يطلب. عشان كده تبص تلاقي الكنيسه تركز في صلواتها يا رب ارحم، يا رب اغفر لنا بشفاعه والده الاله، يا رب اغفر لنا خطايانا. طول ما احنا بنصلي في القداس يا اما نقول له يا رب ارحم يا اما نقول له اغفر لنا. وهو من كتر ما احنا بنزن ومن كتر ما بنطلب كتر الحاحنا، هو بيتغلب من تحننه ويغفر لنا. قالوا له يا رب بالبساطه دي؟ لهم بالبساطه دي. بعدين قال لهم مثل عن غنى مراحم الله. غنى مراحم الله خصوصا على الناس اللي بيتوبوا وبرضه بالطريقة البسيطة بتاعته. غنى مراحم الله على الناس اللي بيتوبوا حتى ولو عملوا على قد ما يقدروا بس. قال مثل كده في إصحاح 20 في إنجيل معلمنا مات، بيقول ملكوت السماوات يشبه رجل الرب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه، فاتفق مع الفعلة على دينارا في اليوم وأرسلهم إلى كرمه. الصبح راح استأجر مجموعة من الناس اللي بيشتغلوا باليومية وودهم الكرم بتاعه عشان يشتغلوا في الكرم. ونحو الساعة الثالثة الصبح ده يعني عند اليهود او حسب التوقيت اليهودي يبقى امتى؟ قال الساعة 6 الصباح، زي ما احنا بنصلي صلاة باكر. صلاة باكر بنصليها امتى؟ بداية النهار. اصل اليهود قسموا النهار والليل 12 ساعة نهار و12 ساعة ليل، رفلي كده يعني بغض النظر عن شروق الشمس او غروبها. فالساعة 6 الصبح تبقى الساعة الأولى من النهار. بيقول كده ثم خرج نحو الساعة الثالثة. نحو الساعة الثالثة يبقى الساعة كام حسب التوقيت بتاعنا؟ 9 الصبح. خرج نحو الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطلين، فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم، فمضوا. وخرج نحو الساعة السادسة والتاسعة. الساعة التاسعة يعني امتى؟ الساعة الثالثة بعد الظهر. ونحو الساعة الحادية عشرة. الحادية عشرة يعني فضل ساعة واحدة والشغل يخلص. وجد آخرين قياما بطلين فقال لهم لماذا وقفتم هنا كل النهار بطلين؟ قالوا لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذون ما يحق لكم. فلما كان المساء يعني الساعة 6 مساء، فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله ادعوا الفعلة واعطيهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين. يعني في ناس اشتغلوا من الصبح لآخر النهار، وفي ناس اشتغلوا على مراحل متقطعة، وفي ناس اشتغلوا ساعة واحدة بس من النهار. قال له ابتدي من الناس اللي اشتغلوا ساعة واحدة. فجاء أصحاب الساعة الحادية عشر وأخذوا دينارا دينارا. الناس اللي اشتغلوا ساعة واحدة أخذوا دينارا دينارا، ولما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر فأخذوا هم أيضا دينارا، وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرين عملوا ساعة واحدة وقد سويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار وحره. فأجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك. المثل ده يقول إيه؟ المثل ده معروف في وسط الناس اللي بيتكلم معاهم المسيح، وربنا حب يقول لهم
الإنسان اللي بيتوب حتى لو عمل ساعة واحدة ممكن ياخد أجرة زي اللي قضى عمره كله في التوبة. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم؟ الكلام ده سلاح ذو حدين، لأن في ناس كتير تقول إيه؟ أنا لسه شباب، أما أتمتع بشبابي وأتمتع بالدنيا وأتمتع بالخطية وبعدين أبقى أتوب. وهم ما يعرفوش إذا كان في الآخر هيقدر يتوب ولا لأ. تعرفوا في مثل زي كده بيقول إيه؟ كان في مصلوب جنب المسيح اتنين، والاتنين حرامية زي بعض، يمكن كانوا يشتغلوا في عصابة واحدة. واحد قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، والتاني قال له بيقولوا عليك ابن ربنا، لو كنت ابن ربنا ورينا كده شطارتك وانقذنا، مع ان الاتنين في وضع واحد وفي حال واحد وفي خطية واحدة، لكن التصرف مختلف. في انسان ايوه ممكن يجي اخر عمره ممكن يتوب، وفي انسان ما يقدرش يتوب. في انسان ما يقدرش يتوب. قصص كتير قوي تيجي على بالي دلوقتي بس مش عارف يعني اقول لكم قصة منهم. في يوم ناس جم الكنيسة وقالوا لابونا ده أم فلان يعني في الساعات الأخيرة وتعالى شوفها. فابونا راح يصلي لها، رأى لقى الست في كومة أو سيمي كومة كده يعني، وعمالة تهلوس. الفلوس اللي عند فلان ابقوا هاتوها منه، وفلان عملت فيها كذا كذا ربنا ينتقم منها، ومش عارف ايه، كلام صعب قوي. وابونا فاكر انها ممكن تنتبه وممكن تسمع، فبقى يحاول ينبهها ويقول لها قولي يا رب يسوع ارحمني، ولا قولي اي صلوة صغيرة كده عشان تعرف تخش السماء. هي مش بتسمع حاجة خالص غير الكلام، او كل الكلام اللي بيسمعه ابونا في اتجاه واحد، هي مش قادره تسمع حاجه خالص. واحده تانية في نفس اليوم ابونا راح لها، لقاها كل اللي بيطلع من بقها صلوات ومزامير وشكر لله على اعماله ورحمته. في الساعه الاخيره محدش يعرف، في الساعة الأخيرة محدش يعرف، لكن ربنا بيقول للناس إن الحياة حسب العالم متعبة، إن في ناس كتير حتى من اللي بيتوبوا يجي الشيطان كده ويقول لهم يا خسارة، خسارة أيام زمان، ياما كنت بتسهر في الحتة الفلانية وبتشربوا في الحتة الفلانية وبتلعبوا قمار في الحتة الفلانية، فين ايام زمان؟ وكأنها كانت حاجات كويسة. ربنا يسوع بيعلم الناس تعليم بسيط قوي عشان يقول لهم ملكوت السماء معد، ملكوت السماء مفتوح وسهل، وما بيعتمدش على قوة الإنسان، أو ما بيعتمدش على قداسة الإنسان، أو ما بيعتمدش على أعمال الإنسان، لكن بيعتمد على الإنسان اللي بيرفع قلبه لربنا ويقول له يا رب أعني. ربنا يسوع النهاردة عاوز يقول لنا إن هو الإله رب الكل. مين يقدر يقول ان 5 خبزات يأكلوا 5000 شخص؟

عدا النساء والأولاد. يعني تخيلوا كده، كل واحد من اللي جايين جاي هو ومراته وواحد بس من عياله، بلاش نقول عياله كلهم، مع ان الناس كانوا بمجرد ما يسمعوا ان المسيح في حتة كله يجري، صغير كبير، بيعرف ما بيعرفش، بدليل ان اللي كان معاه الخمس خبزات والسمكتين ولد صغير، مش الكبار بس اللي كانوا موجودين، كبار وصغيرين من كل الاعمار. هنفترض بس 1000 راجل، 5000 راجل بس، معقول خبزة تشبع 5000 راجل وتفيد كمان 12 قفة؟ 12 قفة، ده الخمس خبزات والسمكتين ما يجوش قفة، ما يتحطوش في أرضية قفة واحدة. لكن ربنا يسوع عاوز يقول لنا ان هو رب الكل، هو مدبر كل خليقة، هو يعطي رحمة لكل انسان، هو غافر الخطايا حسب غناه في المجد وفي الرحمة، هو يعطي كل انسان حسب قلبه، حسب قلبه مش حسب اعماله. يمكن اعماله تساهم شوية، لكن مراحم الله فوق كل اعمال الانسان. فربنا يسوع النهاردة بيورلنا طريقة بسيطة قوي يوصل بيها السماء والتوبة والدينونة وغنى مراحم الله، زي ما أعطى دينار حتى للي اشتغل ساعة واحدة. عشان كده يا ريت لما نقرأ الإنجيل نبص على الإنجيل من الزاوية دي، المواقف اللي بيتعرض ليها المسيح، حلول اللي بيحلها المسيح، قد ايه المشكلة بتبقى صعبة، وقد ايه الحل بيبقى بسيط جدا، وقد ايه الحل يعلن مجد لاهوته، حتى لما نقع في اي ضيقة او في اي مشكلة او في اي خطية، ما نخليش الشيطان او ما نسمحش للشيطان ان هو يقفل سكة التوبة قدامنا، لان حلول الله ليس لها عدد، لإلهنا المجد الدائم الى الابد. تفضلوا نصلي.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. هكذا ينبغي أن تصلي يا نفسي حينما تزيد عليك الحروب حتى من أقرب الناس إليك، مثلما كان داود يحارب من أعدائه ومن ابنه أبشالوم، فترك للكنيسة هذا المزمور ذخيرة حية ضد سهام الشرير، فتردده كل يوم باكرا وظهرا.

0: ويد يا نبيل، انت يا ويد يا سحاج.
1: ايوه ابن عبد المسيح.
2: ايوه ابونا.
0: كل واحد فيكم ما ياخد مني تعريفة وقولوا اللي اقولكوا عليه.
1: نقول ايه يا ابونا عبد المسيح؟
0: قولوا الراهب الاسود الهبيل اهو.
1: الراهب الاسود الهبيل اهو.
0: ايوه
2: الراهب الاسود الهبيل اهو.
0: لا بحس عالي وا عشان تاخدوا السعر.
1: الراهب الاسود الهبيل اهو.
0: الراهب الاسود الهبيل اهو. قول
3: الراهب الاسود الهبيل، الراهب الاسود الهبيل، الراهب الاسود الهبيل.
4: دار أنتون تقدم
5: سيرة القديس العظيم الأب عبد المسيح المقاري المنهري.

0: صوتك.
1: المناهرة نورت يا أستاذ ناشد، فينك من زمان؟ أديلك ثلاث سنين ما جيتش المناهرة، من يوم ما أخذت الدبلوم سنة 60 وسافرت طحطة ما عادش حد يشوفه.
2: أشغال بقى يا عم وهبة، كيفك وكيف المناهرة كلها؟ أديني رجعت ها، وقلت لازم أفوت أسلم على المقدس وهبة وأطمن عليه.
1: فيك الخير يا ولدي، كيف أخبارك؟
2: قل أنت، الرجل اللي هناك دي اللي العيال ما تجري وراه، راهب بجد ولا ده راجل عبيط ولابس فراجيت راهب؟
1: لا ده راهب وقسيس كمان، ده ابونا عبد المسيح المجاري، كان في دير ابو مجار وطب حدانا المنهره، قاعد معانا اديله سنين.
2: وماله مبهدل في نفسه كده والعيال لما تجري وراه زي ما يكون عبيط؟ وازاي الكنيسه تسيبه بالمنظر ده؟
1: محدش يا ولدي يقدر يقول له انت بتعمل ايه ولا بتعمل كده ليه.
2: اه ابن اخته المحافظ اياك وراه قوه كبيره قوي كده،
1: قوي قوي وراه العدرة مريم والمسيح بحاله. عايز أكبر من كده قوة؟ أبونا عبد المسيح ده حدوتة كبيرة قوي. اتفضلوا اقعد وأنا هحكي لك. بقى أبونا عبد المسيح ده اتولد من يعني 65 قول 70 سنة كده في قرية أبو شحاتة جنبنا هنا في مطاي. أبوه سماه سمعان، سمعان حنين حني.

0: وأمه كان اسمها إستر. ولما كبر اشتغل مع أبوه في الزراعة وتربية المواشي. وكان من هو صغير بركة كبيرة قوي.
1: أمال دخل الرهبنة إزاي؟
0: هو الأول اتعلم القراءة والكتابة لوحده كه من غير مدرسة ولا كتاب، وكان بيحفظ في الكتاب المقدس على إيد واحد من رهبان دير القديس مكاريوس الكبير. وحافظ الكتاب المقدس ده حفظ لهلوبه. ما تسألوش على حاجة في الطقس ولا تاريخ الكنيسة وعقدته إلا وتلاقيه عارفه. ده قديس.
1: قديس ومبهدل كه؟ يمكن، بس ما قلتليش بقى راهب إزاي؟
0: دي قصة ظريفة قوي. قعد فترة طويلة كل شوية روح دير الأنبا صموئيل المعترف اللي في جبل القلمون مركز مغاغة، وأبوه يروح يجيبه لأنه ما كانش عنده رجالة غيره على 7 بنات. كان محتاج له في الزراعة والشغل معاه، وكل مرة يرجعه البيت يلاقي ماشي كتيرة ميتة، فحس أنه مش هيقدر يقعده معاه بالعافية، فجرب معاه اللين.
2: يا سمعان يا ولد، ربنا يهديك، يا اللي خليك تروح تقعد هناك في الصحراء وتهمنا انا وامك واخواتك البنات. انا محتاج لك يا ولد في الشغل ومعايا في الغيط.
3: واني مالي بقى، خليني اعمل اللي انا عاوزه. انا عاوز ابقى هناك مع حبيبي.
2: وتفوتني يا سمعان وانا ما فيش حدا راجل غيرك؟
3: يعني لو جالك ويد غيري تهملني اعمل اللي انا عاوزه واروح الدير؟
2: موافق.
0: وما عداش سنه الا وكان ربنا رزق ابو حنين بويد وسماه حنه،
1: وابوه سابه يروح الدير.
0: هو بس سهل كيه. ابوه فكر في طريقه تخلي ابنه يصرف نظر عن الرهبنه وعيشه البتوليه، وراح جاب واحده
1: فاهم
0: ودخلت القاعه معاه وقعدت تحاول معاه وتغريه وهو ابدا

0: بقول لك ايه، خليكي بعيد. انا بقول لك اهو،
1: تعالى تعالى بس قرب مني، تعالى وانت هتنبسط قوي. تعالى،
0: ما قلت لك بعيد، ابعدي جحكوات على بطنك، ابعدي.
2: يا بطني، نار في بطني.
1: اعمل معروف يا عم حنين، خلي ولدك يسامحني، خلوه يعمل اللي على كيفه. سامحني يا سمعان، سامحني.
3: ده باين عليه قديس بصحيح يا مجدس وهبة، وطبعا ابوه سابه يدخل الدير بقى.
4: ايوه، ودخل دير ابا مجار، وبقى اسمه الراهب عبد المسيح المجاري، وبعد كده اترسم قسيس.
3: تعرف يا عم وهبة، انا اتشددت قوي لحكاية ابونا عبد المسيح، ويا ترى كان بيتصرف جوه الدير بنفس الطريقة اللي بيتصرف بيها دي؟
4: وانا اعرف منين بقى؟ انا قلت لك على انا اعرفه عن حياته هو صغير، ممكن احكي لك على اللي بيعمله دلوقت، لكن في الدير اقول لك في ابونا راهب كان معاه في الدير، وكان في زيارة عندنا امبارح. ممكن اسألك ان كان لسه هنا ولا مشي؟
3: لا هسأل، انا متشكر قوي يا مقدس وهب.
4: واه، ملهوف قوي يعني. قل لي انت قاعد هنا معانا شوي؟
3: انا قاعد كتير، ما انا اتنقلت هنا في المدرسة، نقلتني وزارة التربية والتعليم، وبقيت فني وسائل تعليمية.
4: مبروك، المناهر نورت.

0: الحمد لله اني لحقتك يا بونا. انا سمعت انك كنت مع ابونا عبد المسيح في دير انبا مجار وقت ما اترهب من هناك.
1: ايوه يا ولدي، ابونا عبد المسيح ده قديس كبير قوي وقريب من رب المجد بصحيح.
0: احكي لي يا ابونا عن ايام رهبنته في الدير.
1: كان في الدير مرشد الروحي الجمس عبد المسيح صليب البراموسي واخوه الجمس يعقوب البراموسي، وكان اب اعترافه الجمس عبد المسيح المسعودي. الموضوع ده كان من زمان قوي، بدأ حياته هادي ما تسمعلوش حس ويسمع كلام الكل ودايما ملازم الكتاب المقدس، وكان بسيط قوي، ياكل بقايا العيش يغمسه في مية ولا خضار وياكله، وكان ياكل مرة واحدة في اليوم مع انه كان بيسهر يصلي طول الليل، وكان بيعمل زي القديس الانبا بشوي ويربط حبل في وسطه وتحت باطه ويعلقه في سقف الجلاية عشان إذا نام وهو بيصلي ما يوجعش، وكان يفضل يصلي زي أبونا تدرس المجاري لأنه كان بيحبه قوي، وكان نادر لما يخرج من جلايته، وكان يحفظ التسبحة والألحان وصوته جميل.
0: طب ليه يا أبونا هو خرج من الدير؟
1: أنا سمعت يا ولدي أن أب اعترافه الجمس عبد المسيح المسعودي هو اللي أمره أنه يسيب الدير وينزل العالم، وده من حكمة رب المجد عشان يكون شاهد للمسيح، لأن ربنا لا يترك نفسه بلا شاهد في كل زمان وكل مكان.
0: بس أنا مضايقني قوي يا أبونا أنه ماشي زي العبيط كه والعالم ما تزفه، وإنت بتقول أنه شاهد للمسيح.
1: شوف يا ولدي، المسيح قال في إنجيل لوقا: ما تفعلتم ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطلون. وفي واحد من الأباء قال إن الفضيلة إذا ظهرت سرقت ونهبت من المجد الباطل، عشان كه أبونا عبد المسيح بيداري جدسته ورا ستارة الهبل دي عشان يهرب من المجد الباطل. وفي أباء قديسين في كنيستنا استعملوا نفس الطريقة، زي القديس مرقس الأنطوني والأمبرويس اللي كان اسمه تيجي يعني الكذاب المجنون، وكمان الجمس يعقوب البراموسي، ودي طريقة بيهربوا بيها من مديح الناس ومجد العالم.
0: طب لما دي طريقة كويسة انت ما بتعملش كيه ليه يا بونا؟
1: وانا هغطي ايه يا ولدي، دول ناس عندهم جامة روحية عالية، وبعدين لو كل راهب وجسيس عمل روحه مجنون كانت الكنائس والأديرة اتقفلت وبقت مستشفى مجانين. أكيد يا ولدي اللي بيعمل كه بيبقى بإرشاد من ربنا، اللي بيكون عاوز يعلن عن نفسه لينا عن طريقهم من غير ما يشغلهم مدح الناس ولا زيف العالم. وبعدين أبونا عبد المسيح بيستعمل الطريقة دي في وقتها بس. أقول لك على حكاية، بقى أبونا عبد المسيح كان بيروح دير الرهبات، فشاف واحدة من الرهبات واخده بالها قوي من شكلها واكلها ولبسها، فحس ان ده سلوك بعيد عن حياه الرهبنه، حب يديها درس، فقعد يقول لها بطريقته انا عاوز اتجوزك. وفي يوم الراهبات اتفقوا انهم يعملوا لعبه على ابونا عبد المسيح واستخبوا تحت السرير، والرهبه دي قالت لابونا انا عاوز اعترف، ولما بقوا لوحدهم

0: يا بونا، انت مش كنت طول الوقت بتقولي عاوز اتجوزك؟
1: ايوه عاوز اتجوزك.
0: طيب يلا اتجوزني.
1: خلاص اتجوزك بكرة بكرة.
0: لا النهاردة يا بونا، النهاردة. يلا يلا يا بونا.
1: عارف بولس الرسول قال ايه في رسالة كورنثوس الاولانية؟
2: اما تعلمون انكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ ان كان احد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لان هيكل الله مقدس. افتكري دايما يا بنتي عهد البتولية اللي قطعتيها على نفسك، وبلاش الزينة اللي ملهاش دعوة بحياة الرهبنة والعبادة دي.
3: شهدنا لك يا بونا عبد المسيح،
0: شهدنا لك يا بونا.
1: بس انت وهي، انا كنت عاوز اتجوزها وست العذراء انا ماشي ومش هقعد معكم تاني.
4: شفت بقى يا ولدي ازاي هرب بطريقته من المديح والمجد؟
5: لكن يا بونا، يا ترى كان بيستعمل نفس الطريقة دي في الدير؟
4: لا يا ولدي، كان راهب زي اي راهب.
5: امال امتى قرر يعمل عبيط ويتستر بالطريقة دي؟
4: الحكاية بدت لما البابا يؤنس التسعتاشر، اللي هو البابا رقم 113، استدعاه لما سمع عن جدسته عشان يكون اب اعتراف ليه، وبعديها يرسم مطران، وفرح جدا لما شافه وقعد يكلمه بكل تقدير واحترام. طبعا ابونا عبد المسيح خاف من المنصب ومن الكبرياء اللي ممكن تترتب على قبوله، وفكر يتصرف ازاي.
6: اهلا بالاب عبد المسيح، انا سعيد اني اخد بركتك.
1: اهلا يا سيدنا.
6: كنت عاوزك يا ابونا تكون اب اعتراف ليا، لاني سمعت عن قداستك.
1: يا سيدنا، انت متجوز امي واني كمان عاوز اتجوز.
4: جام البطرك طرده وقال له انا كنت فاكرك قديس، طلعت راجل مجنون.
5: وبعدين؟
4: ومن يوميها وهو بيستخدم نفس الطريقة اللي خلته يهرب من البابا ويتخلص من حمل هو ما كانش عاوز يشيله، لانه تشبه بالقديس ماري اسحاق لما شاف ان اعمال الاسقفية هتفسد عليه حياة الوحدة.
5: بس هو كان يقصد ايه لما قال للبطرك انت متجوز امي؟
4: قصده انه متجوز الكنيسه،

0: من كلنا يا ولدي.
1: صح يا ابونا، انا دلوقتي نفسي اقعد مع ابونا عبد المسيح واخد بركته.
0: ربنا يباركك يا ولدي وينفعنا كلنا ببركة القديس العظيم ده.
1: ممكن يا ابونا تبقى تسمح لي ازورك واقعد معاك؟
0: ناخد بركة يا ولدي، ربنا يحافظ عليك.
1: ودي نبيل، بقول لك ايه؟
2: ايوه استاذ ناشد.
1: ما تعرفش الاقي ابونا عبد المسيح فين دلوقتي؟
2: انا كنت شايفه قاعد هناك على البحر.
1: انت بتحب ابونا عبد المسيح يا نبيل؟
2: بحبه قوي يا استاذ ناشد، اصل راجل طيب قوي وديما يديني فلوس واكل واي حاجه تبقى معاه، ويعدي عليه حد من العيال يديها له ويضحك معانا.
1: طب يا اخوي يا بختك، قد اسقد الدنيا اما يضحك معاك. تعال اما نشوف، قلت لي قاعد فين؟

0: سلام يا ابونا عبد المسيح.
1: سلام يا ولد.
0: قاعد على الميه تعمل ايه يا ابونا؟
1: عاوز اكل سمك.
0: بس يا ابونا انت لا معاك شبكه ولا صناره.
1: وانت مالك؟ يلا روح لحالك. يلا روح.
2: يلا نتحرك من هنا يا استاذ نشد علشان ما نضايقوش.
0: خلاص خلاص ما تزعلش يا ابونا. سعيد
1: سعيد مبارك يا اخوي. روح لحالك بقى. يلا.
0: ودي يا نبيل تعال نقف بعيد ورا الشجره دي ونشوف هيعمل ايه.
1: يا بركه رب المجد يسوع. يا ست يا عذرا،
2: هو ابونا بيعمل ايه
0: ده؟ بيرشم الصليب على الميه. يا خبر، ايه ده؟
2: ده سمك كتير قوي اما ينط من بين ايدينا ابونا.
0: السمك زي ما يكون مستني لما ابونا ياخد اللي هو عايزه. طباك يا ابونا عبد المسيح.

0: مستغرب ليه يا استاذ ناشد؟
1: دي معجزة يا عم وهب، لو شفت السمك بين ايديك كنت استعجب.
0: يا ولد احنا شفنا حاجات اكتر بكتير. اسحاق يا ولدي.
2: ايوه ابوي.
0: احكي لعمك ناشد على اللي شفته يوم ما كنت بتخدم في القداس مع ابونا عبد المسيح.
3: ابونا عبد المسيح كان بيصلي القداس ووقت حلول الروح القدس على الذبيحة شفت حاجة عجيبة جداً.

0: مال ابونا واقف كده ومش اما يصلي؟ يكون نسي؟ ده عمره ما نسي حاجه في القداس، ده واقف متسمر وما يبص لفوق زي ما يكون تايه. ايه ده؟ ايه النور ده؟ شايف يا معلم؟ وانت كمان مش اما تنطق؟ انا خايف قوي، ده نور جامد قوي فوق الذبيحه وفوق كل الهيكل. يا ابونا عبد المسيح، يا ابونا عبد المسيح.
1: كيف يا عدرا؟ انا مخاصمك يا عدرا، ليه؟ ليه تكشف سري قدام الناس؟
0: يا ابونا عبد المسيح،
1: ما حدش له صالح بيا، دوروا لكم على قسيس غيري. انا مخاصم العذراء، مخاصمها.
0: وبطل ابونا يصلي القداس من وقتها.
2: طباك يا ابونا عبد المسيح يا قديس الله، وناس كتير شافوا المعجزه دي؟
0: كل اللي في الكنيسه، بس كلهم عارفين قداسته وطهارته.
3: ده لانه يا ولدي راجل بسيط وبتاع ربنا. من يوم ما وعيت على ابونا عبد المسيح وعمري ما شفت عنده توبين، دايما بالتوب اللي عليه، يغسل ويستنى لما ينشف، وقليل لما يستحمى، ومع ذلك ريحته زي الفل. ساكن في عشه مبنيه بالطوب الني، افجر واحد في البلد ما يرضاش يدخله، ومسك في ايده جريده نخل او فرع شجره، ما عندوش اطماع في العالم.
0: وعشان كده يا ابويا ربنا بيحبه قوي. انا فاكر جارتنا لما حكت انها مره كانت اما تعدي من قدام العشه بتاعته وطلت براسها من الطاجه اللي كانت مفتوحه في العشه قبل ما يسدها، شافته نايم ووشه منور زي اللمبة وصوابع ايده العشرة مولعة زي الشمع. اتاخدت لما شافت المنظر. بعدها بشوية شفت حاجة عجيبة جدا، جم ابونا وسد

0: الطاقة وقال بتدخل تعابين.
1: أنا سمعت برضك من واحد نواحينا إن مرة أبونا عبد المسيح كان بايت عنده، وكان فايت جنب المكان اللي أبونا بايت فيه، وسمع صوته وافتكره عاوز حاجة وندم عليه. أبونا ما ردش، حاول يفتح الباب لقاه مقفول من جوه، بص عليه من فتحة المفتاح لقاه واقف وسط الجاعة وحواليه نور وصابعه شمع منور وكان بيصلي.
2: لكن انت شاغل نفسك جاوب ابونا عبد المسيح يا ناشر يا ولدي، ايه الحكاية؟
1: اصلي مش كل يوم يا عم وهبة تلاقي واحد في قداسة ابونا عبد المسيح ويكون عايش معانا وفي وسطنا. احنا دايما بنسمع عن القديسين العظام والشهداء، لكن ان واحد يشوف قديس ماشي ويتحرك قدامه.
2: الكنيسة دايما زاخرة بقديسيها يا ولدي، امال ايه؟ لوجودهم معاني بركة كبيرة. طب ده أنا من كام سنة حصلت حاجة أثبتت لي إن وجود أبونا عبد المسيح في وسطينا بركة كبيرة.
1: حصل إيه؟
2: كان أبونا بيزور دير العذراء في جبل الطير مركز سبلوط. كل الآباء في الدير وكل الشعب شافوا اللي حصل وشاهدوا بيه لحد النهاردة.
1: أيوة حصل إيه؟
2: شاف أبونا واقف يصرخ:
3: شفاعتك يا عذراء، حوش يا رب، يا أم النور، حوش يا رب المجد، أستر يا رب، هاتها في القطط والكلاب، هاتها في القطط والكلاب.
4: خير يا أبونا؟
3: شفاعتك يا عذراء، حوش يا رب، هاتها في القطط والكلاب يا رب.
2: وتاني يوم الصبح لقيوا كل الكلاب والقطط في دير العذراء ميتة، ما فضلش منهم لا قطة ولا كلب. عرفوا السكان ان فيه وباء كان حيخلص على البلد كله، لكن ربنا جيب الشفاعة ابونا عبد المسيح وتوسلاته عشان الناس وجات في القطط والكلاب.
1: يعني ابونا بيعرف الحاجات قبل ما تحصل؟
2: امال ايه؟ طب فيه اعجوبة حصلت حدانه. عارف فيه نخلة اسمها نخلة ابونا عبد المسيح، كان قاعد تحتها في يوم وهي لسه صغيرة ما طرحتش، جام واحد من أهل البلد حب يضحك مع أبونا، جام قال له:
5: إيه رأيك يا أبونا، النخلة دي هتطرح بلح أحمر؟
3: لا أصفر.
5: طب هتطرح أصفر؟
3: لا أحمر.
5: طب هتطرح أحمر؟
3: لا أصفر.
5: حيرتني يا أبونا، أصفر ولا أحمر؟
3: خلاص هتطرح أصفر أحمر.
2: وفعلا لما النخلة كبرت طرحت بلح، تلاقي البلحية نصها أحمر ونصها أصفر زي ما قال أبونا عبد المسيح بالظبط. دي موهبة يا ولدي.
1: عشان كده أهل البلد كلهم بيحبوه بيصدقوا كلامه. أنا من وقت ما جيت وسمعت من ناس كتيرة حاجات ياما قالها أبونا وكلها طلعت صح بعدين. يعني مثلا قابلت واحد قريبنا قال إن مرته قعدت سنين طويلة مش أما تخلف، وبعدين قابل أبونا عبد المسيح فقال له:
3: زي النهاردة يكون عندك ويد.
6: يا ريت يا أبونا، بس أنا مرتي بقت ست كبيرة ومش أما تخلف.
3: بقول لك زي النهاردة يكون معاك ويد.
1: وتصدق يا عم وهبة في نفس السنة كانت مرته اللي كبرت في السن مخلفة، زي ما يكون أبونا عبد المسيح بيقرأ في كتاب مفتوح.
2: طب أقول لك على حاجة تانية بمناسبة المواليد. كان فيه رجل طيب في بلدني وكان عياله أما يموتوا، وفي يوم أبونا عبد المسيح دخل عليه وقعد على أرضه وفضل يضحك.
4: أما تضحك على إيه أبونا عبد المسيح؟
3: هيجيك ويد وتسميه مكرم وفي المعمودية عجايبي.
4: أنا مش عايز وجع قلب، كل ويد يجي أما يموت.
3: ما تزعلش، وست العذراء هيجي ويد وعيش لما أحضر جوازه.
1: وفعلا الويد عاش؟
2: مش بس عاش، ده أبونا حضر جوازه زي ما قال. وبعد فترة من جوازه أمه جات لأبونا عشان يصلي لولدها عشان يخلف، قال لها:
3: ما تخافيش، مرته هتبقى جرة وشايلة وحاملة.
2: ساعتها ضحكوا عشان محدش كان فاهم قصده إيه أبونا. بس بعد كده الست خلفت تلات عيال، بقت جارة كبير وشايلة الصغير وحامل في التالت، وتحقق اللي أبونا قال عليه.
1: ده غير لما دخل على بيت تاجر قطن من أهل البلد وقال لمرته إن جوزها لازم يبيع القطن قبل 15 يوم، والراجل سمع الكلام وباعه. وبعد 15 يوم القطن سعره نزل جدا وكان الراجل هيخسر خسارة كبيرة لولا إن القديس نبهه وهو سمع كلام أبونا وصدقه. أبونا عبد المسيح ده قديس كبير، ربنا ينفعنا ببركته دايما.
7: كيفك يا ناشد يا ولدي؟ فينك؟ بقالك فترة ما شفتكش.
1: نشكر ربنا يا أبونا، كنت مشغول في المدرسة وبعدين مش عاوز أشغل قدسك، كنت عارف أنا أسئلتك كتير.
7: بالعكس يا ولدي، ده احنا بناخد بركة لما بنتكلم عن واحد زي أبونا عبد المسيح ولا عن حد من القديسين.
1: لكن صحيح يا أبونا، أني سمعت عجائب عن حاجات بيعرفها أبونا عبد المسيح قبل ما تحصل.
7: حاجات زي إيه يا ولدي؟
1: يعني مثلا يا أبونا قابلت واحد من صملوط حكال إن كان عندهم بيت قديم ورمموه، وأبونا عبد المسيح جه وقعد عندهم يومين وبعدين في يوم كان خارج من البيت فحب ياخد بركة القديس قبل ما يخرج، قام خبط على الباب.
6: سلام يا ابونا عبد المسيح، عاوز حاجة؟
8: بقول لك ايه يا ولدي، ابقى خلي بالك من الصرة بتاعتي لما تعزل من البيت وتسيبه.
6: روح فين يا ابونا؟
8: مش قلت لك ان البيت هيوجع؟ على عموم انت حر، انا ماشي وخلي بالك من الصرة بتاعتي.
6: بس انا خايف يا ابونا لو البيت وجع يوجع الناس في الشارع.
8: هو مش هيوجع في الشارع، هو هيوجع لجوه وبعد نص الليل.
1: وفعلا يا ابونا بعد 5 ايام الراجل نقل عفشه والبيت وجع لجوه زي ما قال ابونا، وفي نفس الميعاد اللي قال عليه، وما فضلش منه سليم غير الجاعه اللي كان قاعد فيها ابونا عبد المسيح.
7: دي موهبه يا ولدي، ربنا بيديها لناس بيحبهم قوي، لان ربنا عارف كل شيء. فيه ناس بيكشف لهم جزء من المعرفه دي. طب تعرف ان ابونا عبد المسيح اتنبأ بان البابا كيرلس السادس هيبقى بطرك قبل ما يقعد على كرسي ماري مرقس؟ والبابا كيرلس بيحب ابونا عبد المسيح قوي وعارف قداسته وروحانيته، لدرجه انه بعد ما بقى بطرك جه مخصوص يزور المنهره اللي هي قريه صغيره عشان فيها ابونا عبد المسيح، وحب ابونا يدخل على سيدنا البطرك. قام الانبا اثناسيوس مطران بني سويف المتنيح حب يمنعه وعنفه، لان البابا كيرلس كان طلب من الرهبان انهم يرجعوا اديرتهم، لكن ابونا عبد المسيح ما سمعش الكلام ودخل على سيدنا البطرك في الهيكل. راح سيدنا جرب عليه وبس ايديه وقال له:
9: صلي من اجلي يا ابونا عبد المسيح.
8: اصلي من اجلك يا اخوي وانت معاك المسيح كله؟
7: وبعدين الناس شافوا ابونا عبد المسيح واقف على ترعه الابراهيميه ومسك طوبه ورماها في الترعه وقال:
8: انت يا اثناسيوس تشتبني قدام الناس؟ انا هبطحك.
7: وفي نفس الوقت في مكان تاني الانبا اثناسيوس جات في دماغه طوبه محدش عرف جات منين، وبعدها على طول خبط في شجره ووجع على الارض. ولما قام البابا كيرلس ضحك وقال: ابونا عبد المسيح عملها معاك، لان البابا كيرلس وهو راهب التلمز على ابونا عبد المسيح لما كان في دير البراموس. ولما تسأل في يوم إن كان يعرف أبونا عبد المسيح قال البابا كيرلس:
9: أبونا عبد المسيح قديس عظيم بس بيتستر بالعبط. في ليلة في الدير عملت الجربان، وكان أبونا عبد المسيح ساكن معانا في دير البراموس، فقمت أطمن على الجربان خمر ولا لأ. كان حوالي نص الليل وأنا معدي قدام جليت أبونا عبد المسيح، سمعت أصوات كتيرة جواها بترتل ألحان التسبحة، صوت جميل ومعزي. قلت أبص بين ألواح باب الجلاية عشان أشوف مين من الرهبان بيلحن التسبح. شفت نور ساطع ما فيش زيه في الدير، فاستغربت، قلت هم الرهبان سابوا جلاليهم وقوم يسبحوا مع أبونا عبد المسيح، وغلبني حب الاستطلاع فخبطت على الباب. راح اختفى النور وسكتت الأصوات والدنيا بقت ضلمة، وبعديها بشوية خرج أبونا عبد المسيح وعمل روحه نايم وقعد يمسح في عينيه وقال لي:
8: إيه يا أبونا؟ أنا نايم، وهل يصح إنك تقلقني وأنا مستريح؟ وهل دي قصور رهبانة يعني؟
9: أخطيت يا أبي، حللني.
8: الله يحلك، بس ما تعملش كده تاني.
9: وقلت له حاضر، ومشيت من قدامه وبعدت شوية عن جلايته، وقفت بعيد أشوف مين من الرهبان هيخرج، وفضلت متنبه لحد ما ضرب جرس التسبيح الساعة 2 بعد نص الليل. خرج هو لوحده وراح الكنيسة، فدخلت جلايته هو كان بيسيبها مفتوحة. دخلت ما لقيتش حد، ما كانش فيها غير الحصيرة اللي بينام عليها، ورجبت جلايته أكتر من ليلة عشان أتأكد. برضو كنت بسمع الأصوات في أغلب الليالي وأشوف نفس النور، بس ما خبطتش على الباب زي ما هو طلب مني، وتأكدت من يومها إن أبونا عبد المسيح من الآباء السواح.
1: ومين هم الآباء السواح دول يا أبونا؟ وهل هم حقيقة؟
7: السواح دول يا ناشد يا ولدي حقيقة ما تقبلش الشك، دول بشر زينا ولسه عايشين، لكن وصلوا في جهادهم لمستوى عالي قوي من السمو الروحي، فربنا أنعم عليهم بموهبة السياحة. الملائكة بتشيلهم للمكان اللي هم عاوزينه ويجتمعوا مع بعض، وغالبا بيعيشوا في الجبال، بيأكلوا عشب الأرض اللي بيطلع من مية المطر، وبيمشوا جماعات أو كل واحد لحاله، وبيعملوا قداسات، وبيكونوا في القداس على الأقل 3، واحد يبقى كاهن والتاني يبقى شماس والتالت مرتل، وبيلبسوا خلاجات خشنة تستر جسدهم، وفي منهم اللي شعره بيكون طويل.

0: قليل لدرجة إنه يغطي كل جسمه، والأباء السواح ما بيحسوش ببرد الشتاء ولا حر الصيف، ولازم يجتمعوا ليلة الحد قرب نص الليل ويخلصوا قرب الفجر. وفي منهم اللي بيتحزم بحزام حديد، وفي ناس منهم بيعيشوا قريب مننا لكن هم بروحهم بعيد عننا يا ناشد يا ولدي. ومنهم قديسين معروفين كتير زي الأنبا بولا والأنبا تيموساوس السايح والأنبا ميصائيل والقديسة مريم المصرية والقديس زوسيمة والأنبا كراس. كل دول كانوا سواح في عصرهم، ودلوقتي كمان يا ناشد يا ولدي في سواح عايشين في وسطينا.
1: ده أكيد محتاج شفافية كبيرة جاوي وقرب من ربنا.
0: طبعا، وعشان تصدق إن أبونا عبد المسيح كان واحد منهم، كان في واحد راهب وكاهن اسمه الجمص ميخائيل الأسيوبي، حكى عن شيء شافه بعينه وبيثبت إن أبونا عبد المسيح كان من الأباء السواح. وكان وقت الحكاية دي ساكن في دير البراموس، وقت ما كان أبونا عبد المسيح ساكن هناك، وكان خارج في أجازة. وهو راجع للدير عن طريق الخطاطبة كان راكب ركوبة، وفي نص الطريق حصلت حاجة في منتهى العجب.
1: وهو قال لك حصل معاه ايه؟
0: ايوه يا ولدي، قال لي
2: في نص الطريق قعدت شوية انا والناس اللي معايا عشان نتغدى. بعد ما مشينا 5 ساعات بالجمال بصيت لقيت طائر اسود زي ما يكون غراب طائر على ارتفاع يجي 100 متر عن الارض، وعلى بعد كيلو تقريبا نزل الطائر ده ومشي على الارض على شكل انسان. بس انا متحققتش من المنظر، لكن رغم البعد كان بيشد النظر قوي، ففضلت باصص عليه وكل ما يقرب يوضح اكتر، لحد ما قرب قوي لقيته ابونا عبد المسيح جاي علينا. فاندهشت وسالته جاي منين يا ابونا، فعمل روحه تعبان من طول الطريق وقال لي
3: جاي من الخطاطبه.
2: بس انا اتسرعت وقلت له يا ابونا عبد المسيح انا شايفك في الجو وجاي علينا، اذكرني في صلاتك. فغضب جدا وقال لي
3: يا حبش يا اسود، انت شفتني طير مش قاعد معاكم ها؟
2: وبعدين رجع من نفس الطريق في اتجاه الخطاطبة لحد ما غاب عن عينينا. بعدها مشينا في اتجاه الدير لمدة 5 ساعات، والعجيب اننا رحنا لقيناه هناك رغم انه مشي في الاتجاه المعاكس قدامنا. والاعجب اني سألت هو ابونا عبد المسيح جي امتى، قالوا لي جي من 5 ساعات.
1: طب ابونا الراهب ما زعلش من ابونا عبد المسيح لما قال له يا حبش يا اسود؟
0: لا طبعا، لانه عارف ابونا عبد المسيح كويس، وفهم انه قال كه عشان يغطي على موضوع انه شافه طاير، وهو كان عارف ان ابونا ما يقصدش يهينه، لكن دي طريقة ابونا عبد المسيح في انه يغطي على كل شيء فيه كرامة وتمجيد من الناس.
1: دلوقت بس انا فهمت.
0: فهمت يا ولدي؟
1: كان في واحد من الاباء الكهنة حكى ان في واحدة اخرت ابونا عبد المسيح وطلعت بيه بيتها وطلبت منه يوجع معها في الخطية، لكن ابونا طبعا رفض وحاول يهرب منها لكنها كانت اشد منه ومسكته بقوة. أبونا لقى نفسه في خطر، تفتكر عمل إيه يا أبونا؟
0: عمل إيه يا ولدي؟
1: نط من الشباك.
0: يا حضرة، وكانوا في أي دور يا ولدي؟
1: الدور الثالث يا أبونا
0: باسم الصليب.
1: وأبونا عبد المسيح نزل سليم، ولما هي شافت كه تابت وأصبحت إنسانة تانية.
0: طباك يا أبونا عبد المسيح يا حبيب رب المجد.

0: مالك يا بنتي؟ اما طلعتي ليه؟
1: الحقنا يا ابونا عبد المسيح، كان عندنا ذكر بط مزغط ومعلوف من بداية الصوم عشان اذبحه على العيد وعيد بيه انا والعيال.
0: عال والحقك ليه بقى؟
1: ذكر البط مات يا ابونا، مات ورميته هناك عالكوم عشان الكلاب تاكله.
0: طب هاتيه.
1: مات يا ابونا، مات ويمكن الكلاب كلته.
0: هاتيه.
1: يا ابونا
0: غطسيه في ميه الترعه.
1: كه يا ابونا.
0: لا دوسي عليه لما الميه تغطيه، دوسي.
1: حاضر حاضر يا ابونا.
0: طلعيه من الميه وسيبيه وهاتي له شويه حشيش.
1: يا ابونا ده ميت.
0: انا قلت هاتي شويه حشيش.
1: يا ست يا ام المخلص، ده ذكر البط ما يتحرك. يا بركه ابونا عبد المسيح.
2: سلام يا عم وهبه.
3: سلام ونعمه يا ولدي.
2: شفت اللي عمل ابونا عبد المسيح؟
3: مش حكايه ذكر البط دي، المناهره كلها بتتكلم عن الحكايه دي.
2: لا ده في حكايه تانيه اعجب. كان في واحده كسيحه ومش ما تقدر تمشي، قام واحد من اهل البلد طلب من ابونا عبد المسيح انه يصلي لها.
0: اصلي لها؟ اصلي لها ليه؟ يعني انا المسيح التاني ولا قالوا لك عني اني نورت؟ انا عايز اتجوز
4: عشان خاطر الست العذراء اللي انت بتحبها يا ابونا. صلي لها دي غلبانه.
0: قوم يا بنت من هنا.
5: الحمد لله الحمد لله، شكرا يا ابونا.
4: يا رب يسوع، البت قامت زي ما تكون عمرها ما كانت مريضه.
0: اوعى تقولي لحد، عشان لو قلتي لحد تقعدي زي ما كنتي.
3: دي معجزه عظيمه صحيح.
2: شوف كمان باقي الحكايه، البت من فرحتها قالت للناس، وفي يوم قابلت ابونا قال لها
0: انت خلفت اللي قلتولك ليه، روحي واقعدي.
3: وقعد التاني.
2: ايوه يا مقدس وهبه، لحد ما راح وقف على بابها بعد كام يوم وقال لها
0: اوعديني انك تكتم السر وما تقوليش لحد تاني.
5: اوعدك يا ابونا بس رجعني.
0: المسيح شفاكي، قومي من هنا.
3: المجد الملك الملوك، ابونا عبد المسيح ده راجل قديس وطباوي. تعرف كان في واحده مريضه جدا وبتموت، قام اهلها فرحوا جدا لما ابونا جه يزورهم ودخل عليهم بطريقته.
0: انا عاوز اتجوزها.
6: دي بتموت هتتجوز ميتة.
0: وست العذراء مش هتموت وهتصحى وهتعيش كتير كمان، دي طاهرة عفيفة.
3: وأول ما خرج من عندهم قامت ولا فيها حاجة، طالما ابونا عبد المسيح دخل على مريض تعرف انه خير حتى لو كان بيموت، لانه عمره ما دخل على حد بيموت ابدا. ولما بيطلبوا منه يصلي لحد ويرفض تعرف على طول انه حينتقل. وساعات تبص تلاقيه سايب البلد وخارج، تعرف ان في حد حيتوفي وما يرجعش غير في اليوم الثالث للوفاة، دي عادته.
7: استاذ ناشد، استاذ ناشد.
2: ازيك يا اسحاق وازي ابوك المقدس وهبه؟ كل عيد قيامه وانت بخير.
7: في حاجه حصلت هتزعل الجو يا استاذ ناشد.
2: خير يا اسحاق؟ في ايه؟
7: ابونا عبد المسيح راح لربنا.
2: يا رب يسوع، امتى ده حصل؟
7: النهارده الصبح.
2: طب تعالى تعالى معايا. صحيح عم وهبه، ابونا عبد المسيح انتقل؟
3: صحيح يا ولدي، هو قالها واحنا قاعدين قال
0: انا هكلل وافرح يوم العيد.
8: واه، يعني ما هتقولش انا عاوز اتجوز زي عادتك، غيرت وبقيت بتقول انا عكلل وافرح. يكش حتموت يوم العيد يا ابونا.
0: انت ما تتنبأ يا اخوي. خلاص
9: سلامتك يا ابونا.
0: ما تزعلش يا اخوي، ادي حفره وادي حفره.
9: اياك انا كمان هموت يا ابونا،
0: انا هكلل وافرح يوم العيد.
3: وزي ما قال حصل، كلل يوم العيد وعم فانوس سبقه امبارح، زمانه فرحان في السماء زي ما قال.
10: شفت يا مقدس وهبة؟ أبونا عبد المسيح مات، أبونا اللي كنت بتحبه يا أستاذ ناشد. خلاص خلاص ما بجاش معانا. أنا لما كان علي شطان محدش شفاني وخرجوا غيره، بكلمة واحدة بكلمة واحدة خرج من جسمي ومرجعش تاني. دلوقت أبونا مش معانا.
2: لا هو انتقل بجسده بس، لكن هو لسه معانا وهيفضل يتشفع لنا قدام رب المجد، بس المهم احنا نحافظ على سيرته ونفضل شايلينها في قلوبنا.

0: عبد المسيح.
1: ايوه باب.
0: كل سنة وانت طيب يا حبيبي.
1: كل عيد قيامة وانت بخير يا باب.
0: وانت بخير يا حبيبي. وعيد القيامة السنة دي موافق كمان تذكار نياحة ابونا عبد المسيح اللي انا سميتك على اسمه، وبرغم ان انا سبت

0: عرفت المناهرة من سنين وجينا القاهرة، لكن مش ممكن انساه أبدا لأنه معانا طول الوقت.
1: بابا انت حكيت لي معجزات كتير عملها وقت ما كان عايش في المناهرة في المنيا.
0: مش بس هو عايش في المناهرة في المنيا، حتى بعد ما انتقل لسه بيعمل معجزات. يعني عندك مثلا الشال بتاعه بتحصل بسببه معجزات شفاء لحد دلوقتي، والطاقية اللي كان بيلبسها، وحتى قرش ساغ كان حد واخده بركة منه، حصل بسببه معجزات كتير.
1: لا لا لا لا، انا عاوز اسمع واحدة واحدة، احكي لي من الاول.

مزمور المعونة الإلهية، وهو أيضا من مزامير المصاعد التي كان بني إسرائيل يرتلونها عند صعودهم إلى أورشليم في الأعياد، وكانوا يكتبونه على أبواب بيوتهم ويقولونه عند خروجهم لكي يرجعوا سالمين. وتصلي الكنيسة هذا المزمور في غروب كل يوم لكي تذكرنا بالمعونة الإلهية في نهاية يومنا.

لأنه تعلق بي أناجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده.

تشتاق الأين إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر النشيد آخر إصحاح. احنا قلنا سفر النشيد بيحكي حكاية حب الله للإنسان، والله يمثل بالعريس والإنسان يمثل بالعروس، والإنسان في مجموعه كبشرية تمثلها الكنيسة. فإما أن العروس كل نفس أو أن العروس هي الكنيسة. وعندنا مثل لعروس نقية جميلة وهي أمنا العذر، ومن هنا ممكن نشوف أن العروس مرة هي النفس ومرة هي الكنيسة وأحيانا هي العذر. ليتك كأخ لي الرادع ثدي أمي، فأجدك في الخارج وأقبلك ولا يخزونني، وأقودك وأدخل بك بيت أمي وهي تعلمني، فأسقيك من الخمر الممزوجة من سلاف رماني. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان شهوة البشرية كانت ان ربنا يتجسد، فالإنسانية كلها بتقول ربنا ليتك كأخ لي عشان المسك واشوفك واقبلك، لان انا كانسان مش شايف ربنا ومش طاير ربنا. الرادع ثدي امي، يعني يا ريتك تشاركني من اول الطفوله. وطبعا ربنا استجاب لهذه الصرخه وتجسد وتانس وحل بيننا وراينا مجده. فاجدك في الخارج، يعني هلاقيك غير الناس كلها في الخارج، يعني بعيد عن دوامة الحياة، هلاقيك يا رب. أقبلك ولا يخزونني، يعني مش هيبقى غريب ان الواحد يقول بحبك يا رب، كانت قبل كده غريبة انما دلوقتي مش غريبة لان ربنا تجسد من كتر حب. وأقودك وأدخل بك بيت أمي. طب ايه أقودك دي؟ هل الكنيسة او النفس تقود الله؟ هي مقصود بيها أن الإنسان بيفتح لربنا مداخل قلبه وعقله. أقودك يعني أنا هفتح لك يا رب باب قلبي وباب عقلي، وأدخل بك بيت أمي يعني إلى عمق أعماقي. الإنسان زي ما يفتح لربنا زي ما ربنا يدخل، على قد ما يفتح له على قد ما ربنا يدخل. إذا اديت ربنا نص ساعة غير لما تديله ساعة غير لما تديله ساعتين، إذا اديت له عقلك بس من غير ما تدي فلوسك غير لما تدي عقلك وقلبك وفلوسك وعواطفك وكل حاجة. فهنا أقودك يعني أقول لك يا رب الحتة دي عاوزة تتوضب، والحتة دي كمان ودي كمان ودي، ادخل يا رب كل حاجة جوايا وصلح كل حاجة. وأدخل بك بيت أمي، يعني يبقى بيننا وبينك يا رب علاقة خاصة، علاقة سرية، علاقة حب حقيقي. يبقى الواحد من جواه بيكلم ربنا بحب وحاسس أنه ربنا قريب ليه. وهي تعلمني. الأم دايما إشارة للكنيسة، والكنيسة هي اللي بتعلمنا كيف نحب الله. الكنيسة هي اللي بتعلمنا إزاي نصلي، الكنيسة بتعلمنا ازاي نعيش، بتعلمنا ازاي نقلد ربنا يسوع، ازاي بتعلمنا ازاي نسبح، ازاي ننتظر المجيء الثاني، ازاي نتوب. هي اللي بتعلمني كل حاجة. فأسقيك من الخمر الممزوجة من سلاف رماني. النفس اللي انشغلت بأن المسيح يملاها من جواها ويسكن فيها وينظف كل حاجة جواها، وانشغلت بالتعليم والتلمذة طول الوقت، بتبقى عايشة هيمانة سكرانة بحب ربنا، وبتقدم لربنا شيء مفرح. إشارة للخمر الممزوج، أسقيك من الخمر الممزوج. يعني إيه؟ تصوروا معايا واحد يقعد يقرأ الإنجيل شوية ويفرح بكلام ربنا، وبعدين يقعد يرد على ربنا في الصلاة، أشكرك يا رب على الكلام اللي قلته، أنا فرحان يا رب بالعطية دي، أنت رب كريم معايا قوي. هنا بيعمل إيه الإنسان؟
بيسقي الله من الخمر الممزوج، يعني ايه؟ بيفرح ربنا زي ما ربنا فرحه بالكلام الحلو، هو كمان بيفرح ربنا بصلواته الحلو، بتسابيحه، بتشكراته. والخمر الممزوج يعني ايه؟ صلواتنا تلاقوها زي الخمر الممزوج، لان هنا اسقيقة منسوبة للكنيسة او الانسان، هو اللي هيسقي ربنا. طب احنا هنسقي ربنا خمر ممزوج يعني ايه؟ يعني ساعة نقول له احنا بنحبك وبنشكرك قوي، وساعة بنقول له احنا وحشين قوي، يا ريتك تتوبنا وتغيرنا وتصلحنا. فخمر ممزوج يعني صلواتنا ممزوجة بين حاجتين على الاقل، تمجيد وشكر وتسبيح وعرفان، والجنب التاني توبة وتنهد وصراخ ودموع وشكوى من الضعف والخطية اللي احنا فيها. وربنا يشرب ده ويشرب ده ويبقى فرحان. ربنا يفرح بالإنسان اللي في صلواته حار وبيشكي نفسه وبيشكي ضعفه وبيقول له رب غيرني وصلحني، ويفرح بالإنسان اللي فرحان بيه وعمال يقول له أشكرك يا رب، كتر خيرك يا رب، المجد ليك يا رب. فأسقيك من الخمر الممزوج. شوف لما يجي لك ضيف حلو وتبقى عاوز تعمل له مشروب كده من أجمل وأجود ما عندك، ربنا بيزورك فتبقى عاوز تقدم له حاجة تفرحه، فتعمل له شراب ممزوج، خمر ممزوج، إشارة إلى الفرح والتوبة في نفس الوقت. الحزن التوبة يمتزج بفرح الشكر والتسبيح. من سلاف رماني، برضو السلاف ده نوع من أنواع، من أجود أنواع الخمر، ورماني يعني الظاهر كانوا يحطوا على الخمر ساعات طعم الرمان. والرمان لأنه في كزرع فيه شوك وفيه قشرة وفيه حاجات كده، رمز للجهاد ورمز للتعب. فالواحد وهو بيجاهد يقرأ ويجاهد يفهم ويجاهد يسجد ويجاهد يصد الخطية ويجاهد يشكر من قلبه ويجاهد ينقي أفكاره، بقى بيقدم لربنا سلاف رماني، يعني بيقدم له صلوة كده مخدومة، صلوة جميلة فيها كل أنواع الحاجات اللي تفرح ربنا. شماله تحت رأسي، ما زالت العروسة بتتكلم، النفس أو الكنيسة، ويمينه تعانقني، دي جات قبل كده، إنما احنا دلوقتي في آخر سفر النشيد، فوصلنا إلى إنسان شبعان بربنا خلاص، مستقر في حضن ربنا، على آخر حياته كده مستني يروح السماء، إنسان غرقان في محبة ربنا، أو كنيسة فرحانة بعرسها طول الوقت. ده آخر سفر النشيد، مش هتلاقوا بقى الشكوى القديمة وانت فين يا رب وانا بجري وراك، لا احنا استقر الوضع خلاص. والبعض بيفهم ان آخر سفر النشيد ده بقى الحالة السماوية، يعني واحد دخل السماء ففرحان بربنا جدا وعايشين في خمر من نوع سماوي، يعني في حب أبدي لا يوصف. شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. النفس لما تقرب من ربنا قوي ترجع تبقى زي الطفلة الصغيرة. كل ما الإنسان قرب من ربنا كل ما حس إنه زي الطفل الصغير مهما كان سنه. فربنا شايله على شماله وبيمينه بيطبطب عليه وبيحضنه. طبعا إحساس الأمان والراحة إن ربنا له كل المجد واخد الواحد جوه حضنه، ده إحساس لا يعبر عنه. شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. وتحت راسي ليه؟ ما هو الراس دي اصلها اساس المشاكل كلها، فراسنا وافكارنا في القلق وفي الخوف وفي الشهوات وفي. فلما ربنا يحط ايده تحت راسنا يريح دماغنا، يشيل منها كل الافكار المتعبه، كل القلق، كل الخوف على اللي جاي، وكل الزعل على اللي فات، كل ده يتشال، فتبقى الراس كده هاديه وتنام نوم عميق زي الطفل اللي نايم على كتف ابوه او امه. ويمينه تعانقني عشان مفيش حاجة تيجي تخبطه من بره، فبرضو إحساس بالأمان جميل. والمعانقة دايما إشارة إلى الاتحاد. شوفوا احنا في آخر كل ساعة في صلواتنا نقول حتى نصل إلى اتحاد الإيمان، إلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود. يعني احنا لسه ما دخلناش في هذا الحضن، ما شبعناش بهذا العناق، يعني احنا نعرف ربنا وبنلمسه صحيح، لكن ما دخلناش إلى الداخل. العناق ده معناه واحد فرحان قوي وعنده أمان عجيب،
ان ربنا شايله شيل من على الارض وحطه جواه. وحلف كنا يا بنات اورشليم، كان هذه الطفله نامت في حضن ابوها وهو كمان نام. فبقت النفس بتقول احلف كنا يا بنات اورشليم اللي كانت بتقوله زمان، الا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. يعني ايه الكلام ده؟ برضو الايه دي ليها معاني كتير سبق شرحناها، نشرحها بطريقه تانيه. النفس لما تكون شبعانه بربنا لا تطلب شيء، تقول حتى يشاء. طب يستجيب

يستجيب منين ما يحب يستجيب. طب يجي ياخد النفس برضو يجي ياخدني في الوقت اللي يريحه. طب المشاكل تتحل، تتحل خير ما تتحلش خير زي ما يشوف. طيب القيامة تقوم وكفاية على كده برضو حتى يشاء. وحلف كنا يا بنات أورشليم لا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. يعني ايه؟ كل ما الواحد حب ربنا اكتر كل ما فهم يعني ايه حتى يشاء دي، كل ما عاش الكلمة دي تبقى حياته كلها مرتبطة لتكون مشيئتك. اللي انت شايفه رب احلى حاجة، اللي بتعمله اجمل حاجة. تسمعنا او ما تسمعناش دي حاجة انت حاسبها كويس، شوف اللي انت شايفه واعمله حتى يشاء. احنا مش هنقعد نقلقك بصلواتنا يا رب اعمل يا رب سوي، احنا هنقول وانت بقى عاوز تنام نام حتى تشاء. فهنا لانها نفس عايشة في عشرة وعمق وحب وإيمان وزهد، هنا سلمت خالص بقى، ما بقاش فيها ما لقاش عندها طلبات خلاص. ايه طلباتها؟ ما لقاش طلبات. ايه طلبات؟ ما فيش طلبات خلاص. هتاخد اكتر من ربنا، ربنا كله معاها وهي جوه حضن ربنا. كمان المعنى ده يقال على الصليب والقيامة. ليه؟ ساعات الواحد يبقى متضايق ويقول الدنيا كلها شر، يا رب امتى تيجي وتديني العالم ده وتنقذ ولادك وتخلصهم؟ الى متى يا رب؟ الى متى؟ يظن الناس انك نايم. اصحى يا رب، قم يا رب، قم في صرخات كده في المزامير، يعني قوم يا رب اعمل حاجة. مسموح بالصلاة دي طبعا لما الواحد يكون تعبان يصرخ، انما كل ما الواحد حب ربنا مش هيصرخ قوي، هيقول له يا رب برضو حتى تشاء. عاوز تيجي دلوقتي يا ريت، عاوز تأجلها برضو اللي انت شايف كله حلو. ماذا تشاء يا رب؟ اللي انت شايف. احنا بنقول اتأخرت ليه يا رب، وبعدين نرجع نقول لك لا يا رب انت برضو دريان وعارف انت هتيجي امتى. ألف سنة عندك كيوم واحد ويوم واحد كألف سنة، يبقى مفيش تأخير ولا حاجة. كمان العريس المسيح له المجد صعد على الصليب ونام، غمض عينيه على الصليب، فالحبيب نام على الخشبة. فالعروسة بقت تقول للبشرية سيبوه نايم، لا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. هو هيصحى بس هو عارف هيصحى امتى، هو محدد لنفسه اليوم التالت، سيبوه يصحى في اليوم التالت. سيبوه نايم لأن في نومه قيامتنا كلنا، في موته دي اللي على الصليب خلاص كل البشرية. فلا تيقظناه، ما تعطلهوش عن صليبه، محدش يقول له بلاش صليب، محدش يقول له بلاش تنام، سيبوه ينام لأنه حين ينام احنا كلنا هنطلع من القبر. فلا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. سيبوه نايم. سيبوه نايم ليه؟ لأنها أدركت أن في نوم المسيح خلصنا، يعني المسيح ارتضى أن يتجسد ويموت لكي يعطينا حياة أبدية. فبقت بتقول لكل الناس بنات أورشليم حبايبها العاقلين بقى العذارى الحكيمات، اوعوا تعطلوا عن صليبه. اللي يحب ربنا ما يقولوش بلاش صليب، يقول له أحلى ما عندك صليبك خلاص، وماله صليبك أحلى حاجة. نفس المعنى بالنسبة لنا، اللي يحب ربنا ما يرفضش صليبه، اللي يحبه يقول له أجمل هدية اديتهاني يا رب هي الصليب اللي اديتهوني طول حياتي، ده اللي خلاني أقوم معاك وانتصر معاك وادخل معاك الحياة الأبدية. فأنا مش هقول لك ارفع الصليب يوقظنا الحبيب، يعني كأن الواحد بيقول له كفاية تجارب، كفاية وجع، كفاية ألم. النفس اللي فاهمه ربنا تقول له لا يا رب صليبك حلو وانا معاك على الصليب قابل كل حاجه، ولن ايقظك مش هقلقك حتى تشاء. شوف انت تحب تشيل الصليب امتى، او تشيلنا مع بعض من الدنيا احنا وصليبنا. فالايه دي معناها تسليم جامد لربنا، واحد مسلم تمام لربنا، يحبه قوي فسايبه بقى ايه يعني يعمل اللي هو عاوزه. وفيها تواصل مع القديسين. بنات أورشليم دايما في سفر النشيد كانوا إشارة لحبايب العريس،

العذارى الحاكمات، النفوس العذراوية اللي شافت المسيح الكل في الكل، واللي كانت بتقول للعروس ما حبيبك من حبيب حتى تحلفينا. يعني احنا عارفين انت بتتكلمي عن مين، احنا مقدرين حبيبك قد ايه حلو، احنا مش مستغربينك وانت بتجري وراه كده، احنا كنا زيك واحنا في الدنيا، كنا بنجري ونستخسر ننام وعاوزين نصلي طول الوقت، فالقديسين يبصلنا ويشجعونا. ليه؟ لان هم كانوا في الدنيا عارفين يعني ايه واحد يحب ربنا من كل القلب. طبعا من كتر الحب ده والتسليم ده بقت العروسة جميلة فعلا، بقت النفس مزينة بالفضائل. فوهي طالعة السماء بقى وهي خارجة من الجسد وهي بتقفل حساباتها على الأرض، سمعنا صوت الملائكة والقديسين يقولوا إيه؟ من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها؟ فاكرين الآية دي جت قبل كده، وكان بيقول من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر، إشارة للنفس اللي خرجت برة الدنيا تتزين بالفضائل وبالصلاة، كل الأبخرة دي الصلاة، وأذرة التاجر يعني الهدوء والبساطة والتواضع والنقاوة والطهارة والحاجات الحلوة دي. هنا ملخص الكلام، من هذه الطالعة من البرية أجمل ما فيها مستندة على حبيبها. أجمل حاجة في النفس الإنسانية أنها تحط كل ثقة في عرسها. اللي بيضعفنا وبيعطلنا ان احنا بنستند على قوتنا ونثق في ذواتنا، وملعون من يتكل على ذراع بشر. اتكال على الرب خير من الاتكال على الرؤساء. فهنا مستندة على حبيبها، يعني دي نفس عادية كانت مليانة خطايا زينا، انما حطت كل اتكالها وثقتها في ربها، فادها جمال يفوق كل جمال. كل لما الواحد استند على المسيح في كل خطوة، في كل نفس، في كل قرار، في كل خدمة، في كل عمل، يا رب ملياش غيرك، انت الملجأ وانت المعين وانت صخرتي وانت إلهي وانت انت سندي، انا معرفش اعمل حاجة لوحدي. مستندة على حبيبها، الملائكة يبصوا للنفس دي يقولوا لها ايه؟ من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها. جمالها من جماله هو، هي مش جميلة في ذاتها، إنما لأنها مسنودة كده عليه مديها جمال غير كل الجمال. تحت شجرة التفاح شوقتك، هناك خطبت لك أمك، هناك خطبت لك والدتك. إيه شجرة التفاح؟ أفكركم من أول إصحاح في النشيد، العروسة لما شافت العريس أول مرة قالت حبيبي كالتفاح بين الوعر. ايه تفاح بين الوعر؟ يعني هو غير كل الناس، جماله غير جمال كل البشر. فشجرة التفاح بيعتبروها عادة إشارة إلى التجسد، يعني ربنا له المجد لما تجسد له جمال غير كل البشر، له جاذبية غير كل الناس مهما كانت الناس حلو. فشجرة التفاح هي علامة التجسد، إن المسيح له المجد بقى شجرة وسط الأشجار، لكن كل الأشجار جنبه وعر، يعني ملهاش طعم ملهاش منظر. فتحت شجرة التفاح شوقتك، يعني أنا خطبتك وخليتك تحبيني لما جيت لك الدنيا. يعني إحنا بتوع العهد الجديد يعني غرقنا حب في ربنا يسوع بسبب مجيئه إلينا على الأرض، كونه عاش وسطينا، كونه كلف نفسه وجي من السماء يبقى واحد مننا ويموت عشان، حاجة كبيرة قوي، ده امتياز ما خدهوش بتوع العهد القديم، أو أنبياء وأبرار اشتهوا ما نحن نرى ولم يروا. فتحت شجرة التفاح شوقتك، يعني كل ما تتأمل في التجسد وفي المسيح اللي مشى على الأرض واللي طلع على الصليب، كل ما تفكر في الموضوع ده تشتاق لربنا، يتحرك قلبك وتحبه وتغير عليه. هناك خطبت لك أمك، يعني إيه؟ الكنيسة لما خطبت النفس خطبتها من تحت شجرة التفاح. يعني إيه المعنى الحلو ده؟ هو إمتى الواحد بقى مسيحي؟ لما تعمد. وتعمد إمتى؟ لما آمن. وآمن بإيه؟ بإن الله صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده.

أهم حاجة في المسيحية أن ربنا تجسد وتأنس وحل بيننا. فهناك خطبت لك أمك، يعني الكنيسة تتأكد أن أنت صدقت أن ربنا يتشاف، ربنا يجي الدنيا دي، ربنا يفدي البشرية بنفسه. لما تدخل في دي هناك اتخطبت، خطبت لك أمك، خطبت لك والدتك. يعني النفس تتخطب للمسيح، المشروع يبتدي بإيه؟ بالإيمان، بالتجسد والفداء، وبعديها بقى المعمودية والميرون والأسرار والحياة المقدسة. فالنفس بتفتكر كده، تقول هي البداية كانت إيه؟ أنا من إمتى اتخطبت له؟ أنا اتخطبت له يوم ما صدقت إنه جه الدنيا عشان تحت شجرة التفاح اشتقت له، وهناك خطبت نفسي لي. خلي بالكوا كلمة الخطوبة دي مالية الكتاب برضو، لأننا في الخطوبة نتعرف ببعض ونحب بعض، وفي الزواج إيه؟ نلتصق إلى الأبد ونتحد ببعض. فطول ما احنا على الأرض تعتبر فترة خطوبة، لأن اتحادنا بالله ليس كاملا، لسه في خطايا، لسه في ضعفات، لسه الجسد ده معطلنا، فاحنا لسه في فترة الخطوبة. لكن الخطوبة مبنية على إيه؟ ابتدت بإيه؟ وهيجي الخاتم دلوقتي بتاع الخطوبة، ابتدت بمعرفة الله، بأنه جالنا عشان يعرفنا نفسه. اتقدم، يعني العريس اتقدم للعروسة إمتى؟ لما جه الدنيا. المسيح لو المجد تجسد كمان يقدم نفسه عريس للبشرية، قبل كده ما قدمش العرض ده بهذا الشكل. عشان كده على طول ترد عليه وتقول له ايه؟ اجعلني كخاتم على قلبك، كخاتم على ساعدك. كأنها بتقول له ايه؟ مش هتنقل الدبلة من اليمين للشمال بقى، مش هتاخدني عندك وابقى خاتم مش على ساعدك، على قلبك. يعني ايه؟ انا عاوز ألزق فيك الى الابد، انا عاوز هذا الختم اللي بيربطنا ببعض ما يبقاش معرض في اي وقت انه يتفك تاني. فاجعلني كخاتم على قلبك وعلى ساعدك. قلبك يبقى اتنقل الشمال، خلي بالكم شمال يبقى ايه؟ مش هيطلع خلاص، جواز ده ابدي. انما الخطوبة معرضة لسه انها تتفك، طول ما الواحد عايش على الارض خايف على نفسه لما تكملش الحكاية. فهي بتقول له امتى رب تكمل ويبقى الخاتم في الشمال، ومش في الشمال في ايدك، ده انا عاوزاه على قلبك. يعني عاوزاني اخد ما كرسي جوه قلبك، وتبقى انت ماليني وانا ماليك، يعني شغلك وانت شغلني. اجعلني كخاتم على قلبك، كخاتم على ساعدك، لان المحبة قوية كالموت. كمان كلمة خاتم هي كانت في الاصل ختم، الخاتم في اصله هو الختامة اللي كان يختموا بيها. والختامة دي عندنا رمز جميل ليها، الكنيسة لما نجيب لها عيل صغير كده عاوزينه يبقى ابن ربنا، نموته ونصحيه، نعمده يعني، وبعدين نعمل ايه؟ نختمه، نحط الميرون، نسميه سر الختم او سر التثبيت، عشان يبقى اسم ربنا معلم على كل حتة في جسمه، فيبقى كده مش بتاع الدنيا، ده الشياطين ما يقدروش يقربوا منه. ليه؟ لانه مختوم، كان زمان مختون، بس ما كانتش بتنفع بالنون دي بتاعت اليهود، ما كانتش تحميهم من الشياطين، كلهم اغلبهم هلكوا. انما مختوم، لا مختوم تحميهم. عشان كده نسمع في سفر الرؤيا ان ربنا يقول للملائكة استنوا لما اختم عبيدي، هو بل مختمهم، لان طول ما هم مختومين يبقى كده محفوظين، مش هيرضوا يضيعوا ابدا. فاجعلني كخاتم على قلبك وخاتم على ساعدك، يعني خلي ختمك باين عليا، وخليني انا جوه قلبك وجوه ايدك، شغلك طول الوقت ومسكني طول الوقت. خاتم على قلبك يعني خليك باصص عليا ومشغول بيا، وعلى ساعدك يعني اعمل كل اللي في وسعك يا رب، بس ما تسيبنيش اضيع، ما تسيبنيش اطلع بره ايدك ابدا. وده الوعد اللي قاله المسيح، قال لا يستطيع احد أن يخطف من يدي، لأن المحبة قوية كالموت. غريب شوي، إيه علاقة المحبة بالموت؟ الموت ده مش حاجة حلو، هو الموت ما كانش حاجة حلو، دلوقتي بقى حاجة حلو. الموت هو الحاجة الوحيدة اللي ما كانش إنسان يقدر يطلع براها، كانش فيه إنسان يقدر يغلب الموت أبدا.
فلما يقول المحبة قوية كالموت، يعني زي ما الموت غلب الكل المحبة تغلب الكل. المحبة الإلهية تغلب كل إنسان مهما كان عنده لو فتح قلبه للحب وتجيبه. وحتى بيننا وبين بعض المحبة دايما تكسب، حتى لو اتجرحت كتير. المحبة قوية كالموت، يعني الإنسان يفضل يحاول ما يموتش لكن في الآخر يموت. في ناس تعند مع الحب سنة واثنين وعشر، لكن في الآخر الحب يكسب. فالمحبة دايما تكسب. فقوتها هنا مقصود بيها أنها قوية زي الموت اللي غلب الكل. فالمحبة تغلب الكل. افتكر لو عاوز تغلب حد حبه، تغلبوش بالعقل، اغلبه بالحب. مفيش حد يقدر يقف قدام الحب كتير. إنما كمان صار الموت أجمل عطية ياخدها الإنسان لما يكون لازق في ربنا. النفس لما تحب ربنا قوي تقول له إمتى بقى يا رب أخرج من هذا الجسد ده، من الحب. فيبقى تعبير الحب هو الرغبة في الانطلاق من الجسد. فالموت اللي كان سيء وكريه ورديء قبل المسيح وقيامته صار شهوة بعد قيامة المسيح، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. فلما يقول المحبة قوية كالموت، يعني يا رب ما فيش لحظة حلوة هتبقى في حياتي قد لحظة خروج روحي من جسدي ودخول روحي فيك إلى الأبد. لما الإنسان يقول له في يديك أستودع روحي، تبقى أجمل لحظة وأقوى لحظة في العمر كله، لأن المحبة قوية كالموت. المحبة خلت الموت يتغلب ويبقى قيامة. محبة ربنا غيرت طعم الموت من مرارة ومن شوكة إلى حلاوة وإلى بهجة، وأصبح الموت ده حاجة تفرح مش حاجة تزعل. المحبة خلت الصليب بعد ما كان علامة عار وعلامة هزيمة وعلامة ذل وموت إلى علامة انتصار ومجد. كل ده المحبة هي اللي عملته. فمن هنا بيقول المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهاويم. الهاوية في وقت سليمان ما كانش حد بيطلع منها، أي واحد مهما كان كويس كان بعد ما يخلص

جدا ما بيخليش حد يطلع برا، بيكسب كل النفوس مهما كانت عنيدة. يعني ايه؟ يعني الهاوية الصعبة دي اللي كانت بتأسر الكل، المحبة تأسر الكل وتسجن الكل كده في محبة ربنا. لهيبها دي على المحبة، لهيب نار لذا الرب، المحبة لها نار، لهيبها لهيب نار لذا الرب. يعني اللي قلبه تكوى بحب ربنا تلاقوه زي النار، تلاقيه حار في الروح، تلاقيه سخن على طول، تلاقيه مستخسر الأكل والشرب والنوم والدلع. ليه؟ لأنه بيحب. النهاردة لما تشوفوا شاب عايش كده في قصة غرام وهيام، يعني تبصوله كده يسهر وينام وحياته ملخبطة وما يحسش بالجوع ولا يحس بال... إيه الحكاية؟ بيحب. يقول لك حالة حب. طب ما احنا كلنا عاوزين ندخل في حالة حب لا تنتهي، مش هذا الحب العاطفي الأرضي، حب يدوم إلى الأبد. السماء كلها عبارة عن إيه؟ حالة حب. كل اللي في السماء هيمنين بربنا وفرحانين بربنا في حالة حب، فلا بيفكروا في أكل ولا شرب ولا راحة. مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحب، والسيول لا تغمرها. إيه المياه الكثيرة؟ المياه نوعين في الكتاب، نوع حلو ونوع وحش. نوع اللي يشرب منه يعطش، ونوع اللي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد. النوع الحلو إشارة إلى عمل الروح القدس بكل بقى ثمار الروح القدس، محبة وفرح وسلام وطول أنا. النوع الوحش مقصود به كل ملذات الحياة، هي دي بقى المياه الكثيرة. كل ملذات الحياة لا تطفئ المحب، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحب. يعني لو واحد بيحب ربنا خيروه بين كنوز الدنيا وربنا، طبعا يختار ربنا. لو واحد مريض بيحب ربنا يقولوا له طب تخف بس تبعد عن ربنا، يقول لا خليني عيان بس خلي ربنا معي. مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحب. نفس المعنى بالنسبة لربنا لما تقال في رسالة روميا، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم؟ بعدها يقول لا موت ولا حياة ولا حاجة تقدر تفصلنا عن محبة ربنا. فالمية الكتيرة يعني تقول مشاكل، تقول تجارب، تقول خطايا، تقول ضعفات، تقول ملذات، تقول كنوز الدنيا، لا تطفئ المحب. والسيول لا تغمرها. ساعات بقى تبقى الحكاية زي السيول، مش مية عادية، يبقى في ضغط جامد عشان يطفي المحبة وبرضو ما بتطفيش. لهيبها لهيب نار لذا الرب. يبقى تحول سفر النشيد إلى سيمفونية حب في الآخر، بعد ما العريس جري ورا العروس وتعبت والعروس تابت ورجعت له مرة ومرات، وفي الآخر عرفت أنه ما فيش زيه واتحدت به وطلبت أنها تكمل معاه، قبلت عرضه، بقت بتتغنى بالحب، بقت بتقول هي أحلى حاجة في الحياة دي هي الحب، والمحبة الحقيقية دي ما فيش حاجة تغلبها أبدا. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. ده كأنه بقى دي رسالة لكل الأجيال. يعني لو الإنسان حط المحبة في كفة وكل ثروة بيته في كفة، ثروة بيته دي ولا حاجة. مش هيقول المحبة تكسب، ده كلمة المحبة تكسب دي قليلة، ده تحتقر احتقارا كل ثروة بيته. وهنا يعني برضو مهمة في العلاقات الإنسانية، المحبة أغلى من القرش اللي بتعمله والهدية اللي بتجيبها. المحبة اللي في القلب الصادقة ملهاش تمن، إنما الفلوس والهدايا كويس تعبير محبة بس أقل جدا من المحبة. ولو كنت هتجيب فلوس ولا هدايا وما تحبش، الفلوس والهدايا ملهاش طعم، تحتقر احتقارا، لأن ما رهاش حب. الناس جعانة حب مش جعانة هدايا وجعانة فلوس. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقار. نفس السيمفونية دي قالها بولس الرسول في كورنثوس 13 بطريقة تانية، قال لو قدمت جسدي حتى احترق، ولو أطعمت كل أموالي، ولكن ليس لي محبة فإيه؟ فلا أنتفع شيئا.

ما عملتش حاجة خالص. لو كل حاجة عندي اديتها لربنا من غير ما احبه ما عملتش حاجة، ولو اديت الناس حاجات كتير وانا مش عارف احبهم برضو ما عملتش حاجة. كده الحكاية المفروض تخلص بقى، هم هيمنين بالحب والعروسة وصلت السماء تقريبا وفرحانة بعرسها ومش هتسيبه أبدا ومش هتطلع بره حضنه تاني وسايباه يعمل اللي هو عاوزه. وبعدين لقيناها بتقول حاجة غريبة قوي، بتقول لنا أخت صغيرة ليس لها سديان. إيه اللي فكرك بأختك دلوقتي؟ فماذا نصنع لأختنا في يوم تخطب؟ النفس لما تحب ربنا قوي يفضل قدامها حاجة واحدة بس شغلها. ايه اللي شغلها؟ خلاص الناس، تنسى نفسها خالص وتفكر في غيرها بقى خلاص. نفس لما تشبع بربنا تفكرش في نفسها، تفكر في اللي حواليها. فهي بتقول لعريسها على فكرة عندنا اخت صغيرة مش بتاعة جواز، مش هينفع تتخطب بالمنظر ده. وتاخدوا بالكم من تعبير لنا أخت، يعني إيه؟ ما هي الأخت دي أخت وأخت وأخت العروس. منين؟ من ناحية البشرية، المسيح شاركنا بشريتنا، خد طبيعتنا بقى واحد مننا. فما يشغل المسيح يشغلنا، فالنفوس البعيدة والناس غير المؤمنة هي دي الأخت الصغيرة. يعني إيه؟ البشرية الساقطة العاجزة أن تعرف الله، الناس الكتيرة البعيدة عن ربنا هي دول اللي يشغلوك. لو بتحب ربنا قوي مفيش حاجة هتشغلك غير دي. وليس لها سديان، مفروض تكون عرفت السديان اللي هم ايه، عادنا نقول عهد قديم وعهد جديد. هي كانت بتفتخر ان عندها لبن الام لانها ناضجة ولانها شبعانة بكلمة ربنا. فاختها الصغيرة دي لا فهمة قديم ولا فهمة جديد، فقيرة في كلمة ربنا. فماذا نفعل لأختنا يوم تخطب؟ دي هتعرفك ازاي؟ دي هتحبك ازاي من غير كتاب مقدس؟ مين يقول لها على أسرار العهد القديم وحلاوة العهد الجديد؟ يبقى اللي شاغل الواحد فينا ايه؟ اوصل كلمة ربنا للناس ازاي؟ اذا كنت بتحب ربنا بجد لازم توصل لدي، لازم تنشغل بالناس البعيدة عن ربنا. هتطلع في قلبك لازم الحكاية دي، لأن هو ده اللي شاغل ربنا. ربنا ما جاء ليدعو أبرارا بل خطاء إلى التوبة. فإذا أنت حبيته قوي هتجري تدور على الخطاء اللي عاوزين توبة. ففي كلمة الأخت الصغيرة يعني البشرية المريضة الصغيرة في معرفتها الجهلة بالله، كل بقى الشعوب غير المؤمنة والناس الملحدة والناس الضالة اللي مشيت في سكك غلط، كل دول أختنا الصغيرة. ما تبصش للناس البعيدة عن ربنا وانت متغاظ منهم، دول أختك الصغيرة، دول الناس اللي ما يعرفوش، دول الغلابة اللي لسه قلبهم ما نوارش. دول ماذا يفعلون يوم تخطب؟ لو جيت يا رب على السحاب دلوقتي تاخد البشرية في حضنك هيروحوا فين دول؟ ادي اللي شاغل العروسة الحلوة، ادي اللي شاغل أمنا العذراء في السماء، وهي بتقول له لسه يا رب في ملايين من البشر ما عرفوكش. يوم تخطب البشرية ليك على السحاب، طب النفوس دي هتروح فين؟ وبعدين تقول بقى العروسة دي إن تكن سورا فنبني عليها برج فضة، وإن تكن بابا فنحصرها بألواح أرز. عارفين بقى لما تكون الزوجة قاعدة مع جوزها وبيفكروا في أختهم الصغيرة أو بنتهم، فبتقول له نعمل فيها ايه البنت دي؟ دي ملهاش منظر خالص، دي ما تعرفش حاجه، دي ما تنفعش في جواز. طب اقول لك، لو كانت سور يبقى واضح ان هي مش كلام على اخت صغيره بجد، كلام كله مجازي. ان تكن سور ضعيف نحط لها برج فضه. يعني ايه؟ ما بعد كده هتقول انا سور، هتقول انت فاكر اصلا انا سور. يعني ايه الكنيسه سور؟ يعني الإنسان لما يبقى روحاني شبعان بربنا يبقى زي السور بيصد الخطية ويبقى واقف على حيله. فأرميا واحد ربنا يقول له أرميا ها أنا أجعل منك سور نحاس، عمود حديد وسور نحاس يحتمون فيك ولا يقدرون عليك.
إنما الغلبانة دي صورها واطي ومكسر، فهي بتقول له ينفع السور نبني عليه برج عشان يقدر يصد الشياطين؟ إيه هو البرج؟ الفضة برضو من الكلمات المعتادة لوصف الكتاب المقدس أو وصف الإنجيل، لأن المزمور يقول كلمة الله كفضة مصفاة مجربة في الأرض 7 أضعاف، والفضة أصلها كانت غالية، حاجة كده جميلة يعني غالية. فهنا نبني، إن كانت صور نبني عليها برج فضة، يعني لو كانت مبتدئة في المعرفة نكبرها في المعرفة ببرج فض، نغذيها بالإنجيل تقوم تبقى صور كده على القيمة. يبقى أنت بتبص حواليك بتلاقي نفس لسه يعني بتجر رجليها، تقول نعمل فيها إيه دي؟ نغذيها، نكبرها، نشبعها بالإنجيل، نعمل منها برج فضة عشان تبقى عالية وتبقى كده قادرة تصد الخطايا والشياطين اللي حواليها. وإن تكن بابا، ما كل نفس تنفع تبقى باب للمسيح بعد كده، إنما دي باب تعبان لسه، أخت صغيرة ليس لها سديان. طب نجملها إزاي الباب التعبان ده؟ نحصرها بألواح أرز. فين البيوت القديمة تلاقي الباب ملخلخ كده وحالته حال، يجي نجار شاطر يحط كده لوح أرز، شجر أرز شديد عشان يخلي الباب متماسك وقوي. معناها أن إذا كنت أنت شبعان بربنا هتفكر كيف تشبع الآخرين، وهتشوف كل واحد احتياجه إيه وتزود عليه. اللي ناقصه كلمة ربنا عاوز تديله كلمة ربنا، اللي ناقصه حب تغرقه حب، اللي مش فاهم العقيدة ألواح الأرز يقصد بيها الفكر المستقيم القوي. نحصرها بألواح أرز، يعني نحط لوح كده ولوح كده ونحدد الباب عشان ما يبقاش اللي داخل بيخبط ويتعور. فنحصرها بألواح أرز، في نفس تايهة مش فاهمة العقيدة، مش فاهمة الإيمان، متلخبطة. طب ما دي نفس صغيرة عاوزة تشجيع، عاوزة الواحد يهتم بيها. وبعدين تقول له أنا سور وثدي كبرجين، هي بتقول له بركة تعبك معايا، أنا بقيت سور وبقى عندي عهد قديم وعهد جديد زي البرجين، فممكن أختي كمان تبقى كده. النفس اللي تحب ربنا ما تحبش تبقى لوحدها مع ربنا، تقول له زي ما عملت معايا يا رب وتعبت معايا، اتعب مع فلان، زي ما استحملتني كل السنين دي وعملت مني بني آدم، اعمل منه حاجة. إذا كنت قبلتني يا رب واشتغلت بيا، طب ما ده فلان أحسن مني. بولس الرسول في آخر حياته قال المعنى ده، قال عارفين ربنا اختارني أنا ليه؟ هو بولس كان وحش قوي، قال ليظهر فيا يسوع المسيح أنا أولا كل أنات مثالا للعتيدين أن يرثوا الخلاص. يعني ربنا حب يختارني أنا عشان يحطني قدام كل الناس كده ويقول شايفين شاول الترسوس الوحش اللي ما ينفعش في حاجة، شوفوا عملت منه إيه، يلا همتكوا بقى، يلا شطارتكوا بقى. فيبقى بولس بيصلي لكل الناس يقول له رب غيرت قلبي أنا الحجر، مش هتقدر على قلبه فلان، عملت مني أنا سور حديد، مش هتقدر على فلان، طلعت مني أنا التعبان برج فضة، فلان ده مش أحسن مني. فيبقى ده الحب الحقيقي، يتحول الحب الإلهي والعشق الإلهي إلى حب لكل البشر وإلى شهوة خلاص كل الناس. دي النتيجة الطبيعية للي بيحبوا ربنا. أنا سور وثدي كبرجين، حينئذ كنت في عينيه كواجد سلامة. يعني إيه العروسة بتقول؟ الغريب كل لما أقول له كلمتين دول ألاقي عينيه تبرق وأعجبه أكتر. يعني إيه؟ كل لما تصلي الواحد بعيد عن ربنا تعجب ربنا أنت أكتر. كنت في عينيه كواجدة سلامة، يعني الكلام عجبه، صلواتك من أجل البعيدين بيعجب ربنا لأنه قلبه على البعيدين، هو كمان مشغول على خلاص الناس كلها. فكنت في عينيه، ما يجمل النفس مشغوليتها بإخواتها، حرصها على الأخت الصغيرة اللي ملهاش منظر، اللي الناس بتحتقرها، النفوس الضعيفة المهانة في المجتمع، المجربين والمشردين والمحتاجين والمظلومين كل دي الأخت التي ليس لها سديان. نفكر نعمل لها إيه؟
كنت في عينيه كواجد سلامة.

كل ما اصلي عشان الناس دول ربنا يبص لي كده ويحط سلامه في قلبي ويقول وجدت نعمة في عيني. ملخص الحكاية ايه؟ كان لسليمان كرم في بعل هامون. هنلخص كل النشيد في سطرين كده. فيحكي الحكاية بطريقة تانية، ما هو بقى فنان وشاعر فمخه بيودي ويجيب بس بالروح القدس هنا. فبيقول سليمان في آخر النشيد، أنا أقول لكم الحكاية، أصلا أنا كان عندي كرم في حتة اسمها بعل هامون. بعل يعني سيد، وهامون يعني الجموع. فهنا بيقول أنا كان عندي كرم في منطقة اسمها سيد الجموع، دفع الكرم إلى نواطير كل واحد يؤدي عن ثمره ألفا من الفضة. إيه اللي أنت بتقوله؟ إيه علاقة ده بالموضوع؟ بيقول ما هو أنا الكرم ده كان غالي عليا قوي، فجبت نواطير. النواطير اللي هم إيه؟ النواطير النواظير، يعني اللي بينظروا الحقل، اللي هم جماعة الفلاحين اللي هيشرفوا على إنتاج الحقل، سموهم النواطير. زي في نشيد واحد لما قالت جعلوني ناطورة الكروم وأما كرمي فلم أنطره، يعني شغلوني عندهم ونسيت نفسي وضيعت عمري، لكن الناس مشياني في ساقية كده. فهنا بيقول أنا دفعت الكرم إلى نواطير. خلي بالكوا ده بالظبط شبه اللي قاله المسيح في مثل الكرامين، نفس المثل كان قريب للكلمتين دول. كل واحد يؤدي عن ثمره ألفا من الفض، ده واضح أنه ده حقل ضخم جدا. فكل حارس أو عامل من دول مطلوب منه يؤدي عن حقله يطلع خير بألف من الفضة، رقم كبير محسوبة كده أن الشغلانة دي تجيب ألف من الفضة، كل واحد يطلع ألف. كرمي الذي لي هو أمامي، سليمان بيقول كده أو ربنا بيقول كده. بيقول إيه؟ بيقول صحيح أنا سلمت الكرم لنواطير، إنما أنا عيني على كرمي. أنا مسلم الكنيسة لحراس في العهد القديم للأنبياء، لو أثروا أنا عيني على كرمي. وفي العهد الجديد لأبائنا الرسل والكهنة والخدام، إنهم لو أثروا كرمي الذي لي هو أمامي، وحده هو الراعي الصالح. يعني إيه؟ يظل هو الوحيد الأمين كل الأمانة. فمهما احنا أثرنا في كرمه، يقول كرمي الذي لي هو أمامي، يعني أنا هفضل ورا كرمي لغاية ما يتملي كله ثمر لأني بحبه. صحيح سلمته النواطير أو فعل، إنما أنا قلبي فيه، فأفضل أنا اللي أشتغل بنفسي. وبرضو دي إشارة إلى تجسده، كرمي الذي لي هو أمامي، يعني أنا جيت الكرم بنفسي لما لقيت الفعل مش بيطلعوا خير زي ما جاء في مثل المسيح له المجد. الألف لك يا سليمان ومئتان لنواطير الثمر. إيه الكلام ده؟ سليمان إشارة للمسيح، وألف دايما رقم كبير وكامل، عشرة في مية. العشرة دايما رمز الوصية ربنا، كلمة ربنا يرمز لها برقم عشر زي الوصايا العشر. والمية يعني كلمة ربنا تعمل كل المفاعيل بتاعتها في النفس، أو تلف العالم كله وتكسب كل الناس. فالألف لك يا سليمان يعني إيه؟ يعني يا رب بكلمتك تحصد الكل، أو بكلمتك تغير النفوس وتخليها كاملة بالرغم من كل عجزها وفقرها. والمئتان لنواطير الثمر، عارفين زي اللي اتفق مع الفاعل يقول له بص كل ما تطلع لي ألف فضة ليك فيهم 200 حصتك، 200 من الألف، يعني غير الألف أديك أنا 200 أجر تعبك. فالنواطير دول هياخدوا 200 فضة، يشتغلوا طبعا بحماس جدا لأن هم هيجازوا حسب تعبهم، فيبقى هو اللي بيحصد وفرحان بالحصاد، إنما كمان النواطير كسبانين كتير. يبان بقى علاقة ده باللي قبله ليه؟ إذا كنت عروس للمسيح بتحبه، اشتغل عنده في النواطير، اشتغل في الفعل. ده القبض كتير قوي، ده الخير كتير قوي. كل ألف نفس تاخد لها 200 قصادها، أو مقصود بيها إيه؟ إنت هتفرح معاه بالنتيجة. المتين رمز الإيه؟ 2%. الاتنين دايما إشارة إلى أهم وصيتين، حب ربنا
وحب الناس. دايما رقم 2 في الكتاب رمز الحب الله وحب الناس، لان لو عملت دول تبقى عملت كل حاجة. لو عملت الوصيتين دول تبقى كملت الانجيل كله. لما سألوا المسيح ما هي اعظم الوصايا، قال تحب الرب الهك وتحب قريبك كنفسك، افعل هذا فتحي. فتلاقوا 2 كتيرة في امثال المسيح، دينارين وسمكتين، الحاجات دي كلها الاباء فهموها على وصية الحب، حب الله وحب القريب. فال200 للنواطير، يعني انت يا انسان عاوز تقبض، تاجر بوصية الحب لله والحب للناس بقدر ما في وسعك، في 100 اضرب 2 في 100، يعني شوف تحب ربنا قد ايه وتشوف حب الناس قد ايه، تقوم تكسب وتقبض. طبعا ده ملخص لفكرة، اذا كانت النفس شبعانة بربنا هتشتغل مع ربنا في كرمه، هتنتبه الى ما يشغل بال الله من خلاص النفوس. يجي بقى اخر كلام نسمعه في السماء، ايتها الجالسة في الجنات، المسيح بقى بيدعي عروسته، الاصحاب يسمعون صوتك فاسمعيني. ده المسيح لو المجد بينادي عروسته بيقول لها ايه، انت بقيتي قاعدة في جنة على طول، سمعيني صوتك، ده بيقولوا صوتك بقى حلو قوي، اسمعيني صوتك لانك جالسة في الجنات. الاصحاب مين؟ اصحاب العريس، الملائكة والقديسين والحلوين دول كلهم، فعمالين يقولوا له شفت النفس اللي كانت وحشة في الاول بقت ازاي، فبيقول لها طب سمعينا بقى، سمعينا صوتك الحلو. فنهاية السفر العريس بيدعو عروسه الى التسبيح الى الابد، انها تغني الى الابد، يقول لها تعالي الاصحاب بيقولوا سمعينا صوتك، يعني تعالي شاركينا بتسبيحك في الابدية الى اخر الدهور، لانك صرت جالسة في الجنات، يعني انت عايشة في ملك تاني، عايشة في حب الهي، فانت عايشة كأنك في جنة. تقوم هي تقول له ايه، لا انا عاوزك لوحدك برضو، اهرب يا حبيبي وكن كالظبي او كغفر الايائل على جبال الاطياب. يعني ايه؟ واضح ان لسه العروس ما وصلتش السماء، فكل لما المجد يوصل لها ويقرب منها تقول له لا انا متعودة نهرب سوا ونختلي. طول ما الانسان عايش على الارض يخاف من المجد ويخاف من الهيصة والزحمة، يبقى عاوز يهرب ويأخذ حبيبه معه. اهرب يا حبيبي وكن كالظبي. فاكرين الظبي اللي هو ذكر الغزال اللي ينط كده ويجري؟ قالت له زي من الاول ما كنت بتاخدني وتكرني وراك وتمشي من جبل لجبل ونهف كده فوق الجبال ومحدش يطولنا، خلينا نرجع للعز ده تاني، مفيش كان احلى من القعدة معاك والخلوة معاك. فهي بتقول له انا مش عاوزة اغني قدام الناس ويبصوا عليا ويقولوا بقت حلوه، كل ده ما لا يعنيني، انا كل اللي يعنيني جبل الاطياب بتاع زمان، الخلوه بتاعت زمان، العشره بتاعت زمان، الذكريات الحلوه اللي بيني وبينك على الجبال وما كانش معانا حد تالت. فاهرب يا حبيبي وكن كالظبي او كغفر الايائل، ذكر اللي هو قائد القطيع بتاع الايائل، على جبال الاطياب. لما كانت قبل كده تقول له هناك أعطيك حبي، يعني إيه؟ جبل الطيب، يعني زي ساكبة الطيب، تاخد المسيح على جنب وتغرقه بالطيب، الحب والتسبيح والشكر والتوبة والدموع ربنا يدينا من سفر النشيد إن احنا نقرب بس من بعض المعاني. هو سفر عميق جدا، أتمنى ترجعوا تقروه كلكم تاني وتفتشوا فيه على هذا الحب بين الإنسان والله وبين الله والإنسان، لأن كل ما الحب ملأ قلبنا وعقلنا كل ما حياتنا اتغيرت. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.

0: بعدما استقرت مملكة داود أراد أن يبني بيتا للرب، فكان كلام الرب إلى ناثان قائلا:
1: اذهب وقل لعبدي داود هكذا قال الرب، أأنت تبني لي بيتا لسكناي؟ متى كملت أيامك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك هو يبني بيتا لإسمي وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد؟
0: فذهب داود إلى خيمة الاجتماع وترنم قائلا: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليل يا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين.

تابعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامته ارحمنا يا الله يا
1: رب الكل قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر أصبح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رموز تعقيد. نقول بشكر أبانا الذي في السماوات، قد تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر.

0: تسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد، أمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، أدعى الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين.

سفر اللاويين. الأصحاح 23. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: مواسم الرب التي فيها تنادون محافل مقدسة، هذه هي مواسمي. 6 أيام يعمل عمل، وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة، محفل مقدس. عملا ما لا تعملوا، إنه سبت للرب في جميع مساكنكم. هذه مواسم الرب، المحافل المقدسة التي تنادون بها في أوقاتها. في الشهر الأول في 14 من الشهر بين العشاءين فصح للرب، وفي اليوم 15 من هذا الشهر عيد الفطير للرب. 7 أيام تأكلون فطيرا، في اليوم الأول يكون لكم محفل مقدس. عملا ما من الشغل لا تعملوا، و7 أيام تقربون وقودا للرب، في اليوم السابع يكون محفل مقدس. عملا ما من الشغل لا تعملوا. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: متى جئتم إلى الأرض التي أنا أعطيكم وحصدتم حصيدها، تأتون بحزمة أول حصيدكم إلى الكاهن، فيردد الحزمة أمام الرب للرضا عنكم، في غد السبت يرددها الكاهن، وتعملون يوم ترديدكم الحزمة خروفا صحيحا حوليا محرقة للرب، وتقدمته 20 من دقيق ملتوت بزيت وقودا للرب رائحة سرور، وسكيبه 1/4 هين من خمر، وخبزا وفريكا وسويقا لا تأكله إلى هذا اليوم عينه، إلى أن تأتوا بقربان إلهكم فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم. ثم تحسبون لكم من غد السبت من يوم اتيانكم بحزمة الترديد 7 أسابيع تكون كاملة، إلى غد السبت السابع تحسبون 50 يوما، ثم تقربون تقدمة جديدة للرب. من مساكنكم تأتون بخبز ترديد 2/2 رغيف يكونان من دقيق، ويخبزان خميرا بكورة للرب، وتقربون مع الخبز 7 خراف صحيحة حولية، وثورا واحدا ابن بقر وكبشين محرقة للرب مع تقدمتها وسكيبها وقود رائحة سرور للرب. وتعملون تيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية، وخروفين حوليين ذبيحة سلام، فيرددها الكاهن مع خبز البكورة ترديدا أمام الرب مع الخروفين، فتكون للكاهن قدسا للرب. وتنادون في ذلك اليوم عينه محفلا مقدسا يكون لكم، عملا ما من الشغل لا تعملوا، فريضة دهرية في جميع مساكنكم في أجيالكم. وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في حصادك، ولقاط حصيدك لا تلتقط، للمسكين والغريب تتركه، أنا الرب إلهكم. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: في الشهر السابع في أول الشهر يكون لكم عطلة تذكار هتاف البوق، محفل مقدس. عملا ما من الشغل لا تعملوا، لكن تقربون وقودا للرب. وكلم الرب موسى قائلا: أما العاشر من هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة، محفلا مقدسا يكون لكم،
تذللون نفوسكم وتقربون وقودا للرب، عملا ما لا تعملوا في هذا اليوم عينه، لأنه يوم كفارة للتكفير عنكم أمام الرب إلهكم. إن كل نفس لا تتذلل في هذا اليوم عينه تقطع من شعبها، وكل نفس تعمل عملا ما في هذا اليوم عينه أبيد تلك النفس من شعبها. عملا ما لا تعملوا فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم. إنه سبت عطلة لكم فتذللون نفوسكم. في تاسع الشهر عند المساء من المساء إلى المساء تثبتون سبتكم. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر السابع عيد المظال، سبعة أيام للرب، في اليوم الأول محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعملوا. سبعة أيام تقربون وقودا للرب. في اليوم الثامن يكون لكم محفل مقدس تقربون وقودا للرب. إنه اعتكاف، كل عمل شغل لا تعملوا. هذه هي مواسم الرب التي فيها تنادون محافل مقدسة لتقريب وقود للرب، محرقة وتقدمة وذبيحة وسكيبا، أمر اليوم بيومه، عدا سبوت الرب وعدا عطاياكم وجميع نذوركم وجميع نوافلكم التي تعطونها للرب. أما اليوم الخامس عشر من الشهر السابع ففيه عندما تجمعون غلة الأرض تعيدون عيدا للرب سبعة أيام، في اليوم الأول عطلة وفي اليوم الثامن عطلة، وتأخذون لأنفسكم في اليوم الأول ثمر أشجار بهجة وسعف النخل وأغصان أشجار غبياء وصفصاف الوادي، وتفرحون أمام الرب إلهكم سبعة أيام، تعيدونه عيدا للرب سبعة أيام في السنة، فريضة دهرية في أجيالكم. في الشهر السابع تعيدونه، في مظالة تسكنون سبعة أيام، كل الوطنيين في إسرائيل يسكنون في المظال، لكي تعلم أجيالكم أني في مظالة أسكنت بني إسرائيل لما أخرجتهم من أرض مصر، أنا الرب إلهكم. فأخبر موسى بني إسرائيل بمواسم الرب.

الأصحاح 24. وكلم الرب موسى قائلا: أوصي بني إسرائيل أن يقدموا إليك زيت زيتون مردود نقيا للضوء لإيقاد السرج دائما خارج حجاب الشهادة في خيمة الاجتماع، يرتبها هارون من المساء إلى الصباح أمام الرب دائما فريضة دهرية في أجيالكم. على المنارة الطاهرة يرتب السرج أمام الرب دائما، وتأخذ دقيقا وتخبزه 12 قرصا، عشرين يكون القرص الواحد، وتجعلها صفين، كل صف 6 على المائدة الطاهرة أمام الرب، وتجعل على كل صف لبانا نقيا فيكون للخبز تذكارا وقودا للرب. في كل يوم سبت يرتبه أمام الرب دائما من عند بني إسرائيل ميثاقا دهريا، فيكون لهارون وبنيه فيأكلونه في مكان مقدس، لأنه قدس أقداس له من وقائد الرب فريضة دهرية. وخرج ابن امرأة إسرائيلية وهو ابن رجل مصري في وسط بني إسرائيل، وتخاصم في المحلة ابن الإسرائيلية ورجل إسرائيلي، فجدف ابن الإسرائيلية على لسم وسب، فأتوا به إلى موسى، وكان اسم أمه شالومية بنت دبري من سبط دان، فوضعوه في المحرس ليعلن لهم عن فم الرب. فكلم الرب موسى قائلا: أخرج الذي سب إلى خارج المحلة، فيضع جميع السامعين أيديهم على رأسه ويرجمه كل الجماعة. وكلم بني إسرائيل قائلا: كل من سب إلهه يحمل خطيته، ومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل، يرجمه كل الجماعة رجما، الغريب كالوطني عندما يجدف على الاسم يقتل، وإذا أمات أحد إنسانا فإنه يقتل، ومن أمات بهيمة يعوض عنها نفسا بنفس، وإذا أحدث إنسان في قريبه عيبا فكما فعل كذلك يفعل به، كسر بكسر وعين بعين وسن بسن، كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه، من قتل بهيمة يعوض عنها، ومن قتل إنسانا يقتل، حكم واحد يكون لكم، الغريب يكون كالوطني، إني أنا الرب إلهكم. فكلم موسى بني إسرائيل أن يخرجوا الذي سب إلى خارج المحلة ويرجموه بالحجارة، ففعل بنو إسرائيل كما أمر الرب موسى. الأصحاح 25. وكلم الرب موسى في جبل سيناء قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: متى أتيتم إلى الأرض التي أنا

أعطيكم تثبت الأرض سبتا للرب. 6 سنين تزرع حقلك، و6 سنين تقضب كرمك وتجمع غلتهما، وأما السنة السابعة ففيها يكون للأرض سبت عطلة سبتا للرب. لا تزرع حقلك ولا تقضب كرمك، زريع حصيدك لا تحصد، وعنب كرمك المحول لا تقطف. سنة عطلة تكون للأرض، ويكون سبت الأرض لكم طعاما، لك ولعبدك ولأمتك ولأجيرك ولمستوطنك النازلين عندك، ولبهائمك وللحيوان الذي في أرضك، تكون كل غلتها طعاما. وتعد لك 7 سبوت سنين، 7 سنين 7 مرات، فتكون لك أيام 7 السبوت السنوية 49 سنة. ثم تعبر بوق الهتاف في الشهر السابع في 10 الشهر في يوم الكفارة، تعبرون البوق في جميع أرضكم، وتقدسون السنة 50، وتنادون بالعتق في الأرض لجميع سكانها. تكون لكم يوبيلا، وترجعون كل إلى ملكه، وتعودون كل إلى عشيرته. يوبيلا تكون لكم 50، لا تزرعوا ولا تحصدوا زريعها ولا تقطفوا كرمها المحول، إنها يوبيل. مقدسة تكون لكم، من الحقل تأكلون غلتها. في سنة اليوبيل هذه ترجعون كل إلى ملكه. فمتى بعت صاحبك مبيعا أو اشتريت من يد صاحبك، فلا يغبن أحدكم أخاه. حسب عدد السنين بعد اليوبيل تشتري من صاحبك، وحسب سن الغلة يبيعك. على قدر كثرة السنين تكثر ثمنه، وعلى قدر قلة السنين تقلل ثمنه، لأنه عدد الغلات يبيعك. فلا يغبن أحدكم صاحبه، بل اخشى إلهك، إني أنا الرب إلهكم. فتعملون فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملونها، لتسكنوا على الأرض آمنين، وتعطي الأرض ثمرها، فتأكلون للشبع وتسكنون عليها آمنين. وإذا قلتم ماذا نأكل في السنة السابعة إن لم نزرع ولم نجمع غلتنا، فإني آمر ببركتي لكم في السنة السادسة، فتعمل غلة ل3 سنين، فتزرعون السنة 8 وتأكلون من الغلة العتيقة إلى 9، إلى أن تأتي غلتها تأكلون عتيقا. والأرض لا تباع بتة، لأن لي الأرض وأنتم غرباء ونزلاء عندي، بل في كل أرض ملككم تجعلون فكاكا للأرض. إذا افتقر أخوك فباع من ملكه، يأتي وليه الأقرب إليه ويفك مبيع أخيه. ومن لم يكن له ولي فإن نالت يده ووجد مقدار فكاكه، يحسب سن بيعه ويرد الفاضل للإنسان الذي باع له، فيرجع إلى ملكه. وإن لم تنل يده كفاية ليرد له، يكون مبيعه في يد شاريه إلى 7 اليوبيل، ثم يخرج في اليوبيل فيرجع إلى ملكه. وإذا باع إنسان بيت سكن في مدينة ذات سور، فيكون فكاكه إلى تمام 7 بيعه، 7 يكون فكاكه. وإن لم يفك قبل أن تكمل له 7 تامة، وجب البيت الذي في المدينة ذات السور بتة لشاريه في أجياله، لا يخرج في اليوبيل. لكن بيوت القرى التي ليس لها سور حولها، فمع حقول الأرض تحسب، يكون لها فكاك وفي اليوبيل تخرج. وأما مدن اللاويين، بيوت مدن ملكهم، فيكون لها فكاك مؤبد للاويين. والذي يفكه من اللاويين
المبيع من بيت أو من مدينة ملكه يخرج في اليوبيل، لأن بيوت مدن اللاويين هي ملكهم في وسط بني إسرائيل. وأما حقول المسارح لمدنهم فلا تباع، لأنها ملك دهري لهم. وإذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك فاعضده غريبا أو مستوطنا فيعيش معك. لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة، بل اخشى إلهك فيعيش أخوك معك. فضتك لا تعطيه بالربا، وطعامك لا تعطي بالمرابحة. أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليعطيكم أرض كنعان فيكون لكم إلها. وإذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد، كأجير كنزيل يكون عندك إلى سنة اليوبيل يخدم عندك، ثم يخرج من عندك هو وبنوه معه ويعود إلى عشيرته وإلى ملك آبائه يرجع، لأنهم عبيدي الذين أخرجتهم من أرض مصر لا يباعون بيع العبيد. لا تتسلط عليه بعنف، بل اخشى إلهك. وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم، منهم تقتنون عبيدا وإماء، وأيضا من أبناء المستوطنين النازلين عندكم منهم تقتنون، ومن عشائرهم الذين عندكم الذين يلدونهم في أرضكم فيكونون ملكا لكم، وتستملكونهم لأبنائكم من بعدكم ميراث ملك، تستعبدونهم إلى الدهر. وأما إخوتكم بنو إسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف. وإذا طالت يد غريب أو نزيل عندك وافتقر أخوك عنده وبيع للغريب المستوطن عندك أو لنسل عشيرة الغريب، فبعد بيعه يكون له فكاك، يفكه واحد من إخوته أو يفكه عمه أو ابن عمه أو يفكه واحد من أقرباء جسده من عشيرته، أو إذا نالت يده يفك نفسه، فيحاسب شاريه من سنة بيعه له إلى سنة اليوبيل، ويكون ثمن بيعه حسب عدد السنين كأيام أجير يكون عنده. إن بقي كثير من السنين فعلى قدرها يرد فكاكه من ثمن شرائه، وإن بقي قليل من السنين إلى سنة اليوبيل يحسب له، وعلى قدر سنيه يرد فكاكه، كأجير من سنة إلى سنة يكون عنده. لا يتسلط عليه بعنف أمام عينيك. وإن لم يفك بهؤلاء يخرج في سنة اليوبيل هو وبنوه معه، لأن بني إسرائيل لي عبيد، هم عبيدي الذين أخرجتهم من أرض مصر، أنا الرب إلهكم.

اتفقنا بنعمة المسيح ان احنا نركز تعاليمنا وتأملاتنا في هذا الشهر حوالين السر العظيم الذي أعلنه الله للأتقياء، سر التقوى، إن الله ظهر في الجسد وصار إنسان، وأفتكر إحنا في المرة الأولانية اتكلمنا عن الفهم اللاهوتي لطبيعة ربنا يسوع المسيح، وإنه صار إنسان عشان يخش معانا في التجربة ويسير معانا في الطريق. وباختصار خالص، تعبير اللاهوتي الجميل اللي ذكرته التسبحة، أخذ اللي لينا وأعطانا اللي ليه، وعشان بيحبنا أنبقى زينا وسكن في وسطنا.

وعاش عيشتنا. والمرة اللي فاتت كنا بنسمع عن سر التجسد في العهد القديم، والآية الجميلة اللي افتتح بيها معلمنا بولس الرسول برسالته: الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء بطرق متنوعة كلمنا، أخيرا كلمنا في ابنه. كان بيتكلم في الأنبياء، والمرة دي بيتكلم في خلال ابنه.

في عمل عظيم جدا جدا، هو عمل الخلاص اللي يتممه ربنا للبشرية. في ذهن الله وفي فكر ربنا ابتدى العمل ده، أقول من ساعة ما خرج آدم من الجنة وقال له إن نسل المرأة هيسحق رأس الحية، مشيرا إلى هذا نسل المرأة هو السيد المسيح، ولا أقول أكثر من كده إن فكر الله المحب هو فكر الخلاص من الأول من الأجيال القديمة، وكل واحد من ناحيته بيوضب للعملية الضخمة دي، نبي ورا نبي ورا نبي ورا نبي، الكل عمال ايه يرتب ويجهز، اصلها عملية كبيرة. وحتى في ميلاد ربنا يسوع المسيح تجد حاجات كتيرة دخلت في الموضوع، ميلاد يوحنا المعمدان، زكريا وقال لي صبات ما يجيبوش عيال لغاية لما يجي الوقت المحدد، وزعلوا من ربنا وقالوا ما يسمحش صلاتنا. لكن في إطار عام للخلاص للبشرية ومن مراحم ربنا ومحبته إن حط الإنسان يلعب دور صغنطوط خالص خالص في هذا البرنامج الضخم. فالإنسان لما يبقى أناني ويجي نحول النظر لنفسه بس لوحده، هو يقوم يقول إيه، طب وليه يا رب انت بتعمل فيا كده؟ وبعدين الانسان لما يخرج من انانيته يخرج لدائره كبيره، يبص يقول له اشكرك يا ربي لانك انت بتعمل فيا كده، لانك حطتني جزء من البرنامج بتاع الخلاص. حاجات كتيره، مثلا واحده ارمله عاشت مع جوزها 7 سنين، قصة مؤثرة جدا، وترملت وسكنت في الهيكل عابدة 84 سنة، واخرتها ايه؟ ده ايه ده؟ 84 و7 91، وشوف اتجوزت وهي عندها كم سنة مثلا؟ 20 سنة، يبقى 111. كل ده عشان ايه؟ المستنية ده حنة بنت فنوئيل لها برضو جزء في البرنامج. لما مات جوزها دخلت الهيكل وقالت انا ليا جزء، انا ربنا حطتني في برنامج المنتظرين في دائرة الاسرائيل، في جماعه انا اسمهم المنتظرين قاعدين كده بس صلاه في الهيكل. راجل سمعاني الشيخ. المهم فعلا لما جاء ملء الزمان كل ده بايه بيتوضب. لما يبقى رئيس الجمهورية ماشي تبقى يقعد يوضبه قبليها بيومين ثلاثة، وعساكر تقف في الشوارع وتوضب ومستكلات قدامه، حاجات كتيرة خالص. هو اللي يهمنا في الموضوع اللي أنا بنفرح له إن أنا بنشكر ربنا، سواء في التجارب أو سواء في الفرح، سيان الاثنين مفيش فرق، لكن بنشكر ربنا لأنه معتبر الإنسان أهو بيلعب دور صغير، رغم ان الله مش محتاج للانسان ليلعب دور في برنامج الخلاص العجيب. انا كاهن في الكنيسه بادي عمل في خدمه هذا الخلاص، انت واحد من الشعب بتادي عمل في بيتك في عملك، المعلم بيسبح بادي عمل في برنامج

خلاص ربنا. الشماس ده بيخدم كجزء من العمل العام بتاع برنامج الخلاص. جميل قوي الكنيسة دي، وشكرا لله اللي هو بيستخدم الآلات الضعيفة، حتى ان العدرا قالت ملقاش واحدة غلبانة اكتر مني. هو اذا الله نظر الى استطاع امت هذا الاختيار. وشكرا لله اللي اخر ميلاد يوحنا المعمدان، وشكرا لله اللي رمل حنة بنت فنوئيد، وشكرا لله اللي خلى سمعان الشيخ محبوس في السجن بتاعه عشان ينتظر خلاص الرب، وشكرا لله اللي شغل الناس بالرعاة غلبانين سقعانين في الشتاء هيموتوا من التلج عشان يستنوا جوقة الملائكة جاية من السماء تقول مجد لله في العالي على الأرض السلام. وشكرا لله لأجل هؤلاء المجوس اللي جاؤوا من آخر الدنيا وجايبين هدية معاهم، إيه؟ شوال كده مليان مر، قالوا ده نقدمه له هدية. شكرا لله اللي اختارني أنا أكون ابنه وحطني في هذا البرنامج. وبقدر ما تتسلم حياتي بين إيدين ربنا يشتغل معايا، يشتغل بي في بطريقة هرمونية جميلة مع الملائكة والقديسين رغم ان انا حقير وتافه. وهكذا الباب مفتوح لكل نفس تضع يديها نفسها بين يدي الله. هو اذا انا امنت الرب بلا قيد بلا شرط بلا ذات بلا تشامخ بلا كبرياء بلا اغتصاب لمجد ربنا ولا سرقته، نفسه ترمي نفسها كده تقول له انا امنت الرب يعمل فيا اشتغل فيا زي ما انت عاوز. كتر خيرك ان انت حطيتني جزء في البرنامج الكبير ده. ده لما جاء ملء الزمان. العهد القديم اشتغل كتير في هذا الموضوع، الانبياء زي ما شفنا المره اللي فاتت نبوات ملهاش حصر. في العهد الجديد النهارده الكنيسه بتعمل هذا العمل وبتديله حقه على قدر طاقتنا الضعيفه في الليالي ديت اللي هي العشيات اللي بنسميها عشيات كياك او ليلة 7 و4 اللي هي زي الليلة دي 4 سبوت في شهر كياك. ونقعد ايه؟ تقعد الكنيسة تراجع ما قيل في القديم وما قيل في سفر الرؤية وما هو منتظر في السماء حوالين سر التجسد، وتقعد تدور وتتفنن وتتأمل في ما صنعه الله للإنسان ومراحمه الواسعة، وتكتب وتشعر وترسل وتغني، وكل ده مش قادرة توصل لعظمة هذا السر العظيم. وبحق بولس الرسول قال عظيم هو سر التقوى. سر مش موضوع يتفهم بالعقل، مش حدث عارض في تاريخ البشرية. سر التقوى الله ظهر في الجنة. دي الليالي اللي احنا بنلميها ليالي 7 و4. واذا كان الواضح فيها التمجيد للست العدرة طبعا، لان الست العدرة هي المفتاح اللي احنا ندخل منه لسر التجسد. هو سر التجسد ده حصل في الهوى، حصل في الخيال، حصل في ذهن الانبياء، ده حصل في بطن العدرة. ما تم في بطن العدرة من يوم بشارتها لميلادها لغايه لما اتصلب، دي حاجات لازم نفهم كويس. لا يقدر الانسان يدركها ولا يطيق ان يعيشها ولا يحتمل لسر اسرار. هو العجب في الموضوع كيف ان هذه العذراء القديسة اجتاز في قلبها سيف وعرفت الاسرار كلها. ام ربنا عمل كده؟ يوحنا مشي وراه لغاية الصليب، فربنا قال له هكافئك، اديك هدية حلوة يا امرأة
هو ذا ابنك يا يوحنا، هو ذا امك. وللوقت اخذها الى خصر، اخذ العذراء تكشف اللي صاحب العذراء، تكشف له اسرار الايه التجسس. ولولا المعلومات اللي اخذها لوقا الانجيلي من العذراء ما كناش عرفنا حاجه عن سر الايه الميلاد العجيب. جت لذيذه خالص، لان التلاميذ دول ما عرفوش العذراء غير لو المسيح كان عنده سنه 30 سنه. اما هذه الاسرار فكانت محتفظه بها في ايه، في قلبها. احنا بقى كل اللي عندنا من العهد القديم عباره عن اضواء، اضواء مسلطه على العذراء، العذراء بالذات، لان هي المعمل زي ما بنسميه الكنيسه اللي تم فيه سر التجسد، فالاضواء بتسلط عليه. وانا بقدر الامكان كل ما بكتشف تامل في العهد القديم بفهم العذراء اكتر، وكل ما بحب العذراء وافهمها بفهم المسيح. لان العلامه اوريجانس كده يقول: من لا يعترف ان العذراء والدة الاله فهو لم يعرف المسيح بعد. المسيح بالنسبه لي بقى حاجه مقطوعه مفصوله، العذراء عملت التحام بين طبيعتين فعرفته. لان المعرفه في المسيحيه ليست معرفه الكلام، بيحكوا عن واحد اسمه يسوع، وادي كتاب ربنا هو الانجيل اقراه تبقى مسيح، لا، معرفه المسيح معرفه الالتحام ودخول في شركه وصلت لدرجه الاتحاد بالطبيعه. ومن هنا يبقى اكتر واحد عرف المسيح اللي اتحد بيه اكتر، يبقى الست العذراء اكتر واحده عرفت اسرار المسيح في العالم كله. وسر التجسد اصبح معلن لينا في شخص العذراء، ويبقى احنا ليس بمقدورنا الخاص ادراك اسرار ربنا في التجسد الا بقدر ما يعلن لنا الله في تواضعنا وفي مسكنتنا قدامه. باختصار عشان وقتنا، التسابيح اللي احنا بنعملها الليله اسمها تسابيح كيات، وبيسموها تسابيح 7 و4. هي اصلا ليله السبت دايما، لعشيه السبت تبقى صباحيه الحد، في طقس الكنيسه ان الكنيسه تسهر للصبح وتنتهي بقداس بدري مش زي دلوقتي كده، والمؤمنين يكونوا في حاله سهر مستمر وترتيل وتسبيح، وبعدين ينتهم الصبح بالايه بالقداس. وده هو ده البرنامج بتاع كل يوم حد. احنا النهارده في 7 و4 نزود شويه حاجات، تراتيل مدايق في النص بين الايه التسابيح دي. مفروض الكنيسه ابتدت من العشيه تسبح ربنا لغايه لما يطلع الفجر، يقوم النور يطلع النور ده، يبقى منظر جميل قوي واحنا عايشين في الضلمه كده بالليل، تسبح ربنا ويجي يطلع النور في وشنا، وبعدين يطلع النور مع بدايه القداس الالهي، وكان ده كل ده كان استعداد للنور. واشراق النور مشبع للنفس جدا، حتى انه لما المسيح جه قال عن نفسه، قال انا نور العالم، وكل ما يعرف عن الابديه ان ليس فيها ظلام نهائيا، لان شمس البر ربنا يسوع المسيح هو سيكون موضوع ضيائها، وسوف لا يكون هناك غروب بالمره. من اجل هذا اصبح الليل معمول للسهر، عشان خاطر ينتهي بالفجر وباشراق ربنا يسوع المسيح. ومن هنا كانت قيامة السيد المسيح في فجر الحد، لأن هذه الإشراقة الجميلة بددت كل ظلمات اليأس والفشل والخطية والخوف من ذهن البشرية في فجر الأحد الجميل، عندما أخذت المريمات الأطياب علامة، المريمات الساهرات، والطيب علامة على المشاعر الرقيقة، فأخذتها عشان تقدمها للمسيح القائم من الأموات. تبتدي الصلاة زي ما هنشوف الليلة بصلاة نصف الليل. صلاة نصف الليل، صلاة نصف الليل دي في الإجبية 3 صلوات ورا 4، مزامير وإنجيل وقطع، خدمة أولى وثانية وثالثة. الخدمة الأولى الإنجيل بتاعها

إنجيل العذارى، الجاهلات والحاكمات اللي كانوا في انتظار العريس. واللي يهمنا في الموضوع العريس جه الساعة في منتصف الليل، اللي كانت مصابيحهم منورة دخلوا. مش احنا قلنا أولاد النور هم اللي يخشوا؟ عشان كده أول جملة في تسبيحة نصف الليل: قوموا يا بني النور لنسبح رب الإيه؟

التي نستطيع أن نبدأ بها صلواتنا. اللي يقف يصلي صلاة نصف الليل يقول أنا ابن للنور ويولع مصباحه ويقف فرحان مش من زيته فاضي. والإنجيل الثاني بتاع الخدمة الثانية عن المرأة الخاطية اللي تقرى الليلة دي، وكأن بداية حياة النور هي حياة التوبة، لأن التوبة فرح كبير لقلب الله. إن كان وجود الابن في البيت موضوع مفرح لأبيه، فرجوع الابن بعد غيبة طويلة أكثر فرح لأبوه. من أجل هذا أخذت التوبة مكانة عظيمة، بحيث إن هي تحول السماء كلها مع ملائكتها إلى فرح. والإنجيل الثالث إنجيل القطيع الصغير المفرد من هذا العالم، المفرد الإنجيل القطيع اللي اتفرد عشان يكون للمسيح. هذا القطيع قطيع صغير، لكن ربنا يسوع المسيح معاه، ويبتدي نصلي صلوات نصف الليل. الصلاة بقى بتبتدي في الليلة ديت، كلمة هوس يعني تسبيح، لما نقول الهوس الكهفي يعني الترنيمة بتاعت كيانك. ففي ترتيلة جميلة خالص نبتديها بعد صلاة نصف الليل دلوقتي، اللي يقعد يسمع، وديت نبتدي فيها ايه؟ مزامير من العهد القديم، لكن كلها عن سر التجسد، بحيث ان الهوس الكهفي ده فيه معناه على بعضه يعني لذيذ لذيذ ما تشبعش منه. كل جملة بتحمل إشراقة جديدة وبتلقي ضوء جديد على قلب الإنسان وعلى فهمه، بحيث إن الإنسان يزداد ينفتح قلبه أكثر وأكثر لمفاهيم هذا السر الإلهي. التسبيحة العادية أصلا بتتكون من 4 هوسات و7 تزكيات. كلمة هوس يعني ترتيلة، عشان كده سموها 7 و4. 4 هوسات، ايه هم ال4 هوسات؟ ما الكنيسة زمان بتعمل تراتيلها، مش تراتيل كده وخلاص يلا نفتح كتاب التراتيل صفحة كذا اللي يطلع يطلع، لا، الكنيسة بترتل بحساب. ال4 تلاتيل هم دول: الترتيلة الأولانية ترنيمة موسى النبي، الترنيمة الثانية المزمور 135، الترنيمة الثالثة ترنيمة الثلاث فتية في أتون النار، الترنيمة الرابعة المزمور الأخير واللي قبله واللي قبله، اللي هم بتاع سبح الله في جميع قديسيه. الهوس الأول أو أدي ال4 هوسات اللي احنا نقول كل ليلة، والكلام ده مش بتقللت الحد، في كل ليلة تسبح العادية. ايه هما الاربعة دول؟ قال كده: تسبيحة موسى النبي دي تسبيحة الغلبة والخلاص. موسى بعد ما عبر البحر قال نسبح الرب لانه بالمجد قد تمجد، وقعد يرتل يسبح في خروج 15. وفي رؤيا الاصحاح 15 بيقولوا ان الغالبين اللي غلبوا هنا في العالم وصلوا السماء بيسبحوا في السماء ايضا تسبيحة موسى عبد الله وترنيمة الخروف. شوف ارتباط كنيستنا الحلو، ان التسبيحة اللذيذة دي بتاعة العهد القديم. تصور ناس كان لازم يموتوا كلهم، فجم على شط البحر، البحر اتفتح، هم عدوا والاعداء نزلوا وغاصوا في الايه؟ في البحر. يا سلام على المنظر ده، وقفوا يرقصهم، فاخدت مريم النبية الدف وقعدت ترتل برقص مع البنات ويقول سبحوا الرب لأنه بالمجد قد إيه تمجد. ده الهوس الأول الإصحاح 15 من سفر الخروج. الهوس الثاني الترنيمة الثالثة ترنيمة الشكر، يعني الكنيسة النهاردة مش ناقصها حاجة. الكنيسة النهاردة وظيفتها التسبيح والشكر، لأن مش ممكن تاخد الكنيسة أكتر من كده. ناس بيقولوا ملكوت الله لسه في السماء، وناس بيقولوا لا ده هيجي في 1000 سنة، وناس بيقولوا وربنا يسوع المسيح بيقول ملكوت الله داخلكم. نحن الآن نعيش الملكوت على الأرض، يسوع جوايا، جسد ودمه على المسبح، مفيش حاجة تفصلني عنه ولو حتى السجن.
هطلب منه ايه؟

هطلب منه يديني عطية مادية، اشكر الرب في انه صالح والى الابد رحمته. المزمور 135 ده كله شكر شكر شكر شكر شكر من اوله لاخره، وفي الواقع هو بيرجع يشكر تاني على العبور اللي تم، عبور البحر الاحمر. يعني ليه صلاه بالمزمور ليه بتسبحه موسى؟ تسبحت المجهود الثالث، تسبحت الثلاث فتن دول في اتون النار، ثلاثة جوه النار، النار مولعة وربنا مستقل عنه بيرتله. يقوم بدل ما يطفي النار يجي واحد رابع بيقول عنه الملك شبيه بأولاد الإله، ويتمشوا معاهم جوه الإيه؟ جوه النار. وبعدين وهما ماشيين جوه النار يقولوا حلوة النار، ما تطلعوا بره النار، لا مش عاوزين نطلع. حول الأتون إلى ندى بارد. التسبحة بتاعة كياه لما بتيجي تعلق على الحتة دي بتقول لك كده، لقد غلبوا النار بقوة الرابع الموجود قدامهم معاهم. يعني قصدي اقول الغلبة والانتصار على التجربة هنا ما كانتش بان انا خطيت حواجز التجربة وطلعت منها، لكنهم غلبوا التجربة بقوة الرابع الذي كان موجود معهم. التسبحة ديت صورة لأمجاد صليب ربنا يسوع المسيح، صليب المتعب المؤلم في مظهره المملوء بالفرح والسعادة. التسبعة ديت هي تلامس جميل مع الأبدية، نار العالم اللي احنا فيه ورب المجد في وسطينا احنا في السماء. يا جماعة ده انتوا غلابة خالص وبتقاسوا من ألام كتير، لكن احنا في السماء، في السماء، في السماء، في السماء، لأن السماء يعني المسيح، والمسيح معانا. إحنا الليلة نسهر في السماء، نروح السماء، ده ملكوت الله لسه هيوصلوا له فوق. لا ما بنأمنش بالكلام ده، ملكوت الله هيجي لسه، يجي ملك المسيح 1000 سنة ويرعى الذئب مع الخروف والكلام اللي بيدجلوه الطوائف التانية كده. لا برضه ملكوت الله داخلكم، ملكوت الله في وسط الأتون. نحن لا نطلب من الله أن يبعد التجربة أو يبعد الأتون، لأن سر عظمة المسيحية هي في ظهور الرابع في وسط الأتون. ده سر عظمة المسيحية. والتسبحة بقى جميلة، أو تسبحة الثلاث فتية في أتون النار. بقى شفتش بقى في حياتك ناس يقعدوا يغنوا ويرسلهم وهم جوا النار؟ هي دي الكنيسة، هذا هو العالم الأتون. واحد يقول لك يا واحد ممكن يعيش كويس في وسط العالم؟ ايوه يا سيدي ممكن يعيش كويس في وسط العالم، في وسط الشر اللي بره ده كله ممكن، وقد كده مليون مره كمان. ولما يكون الاتون زي ما قال عنه الملك 49 ذراع، شوف بقى قيس النار عالي 49 ذراع، شوف بقى الاتون شكله ايه ده، واعلى من كده كمان. الموضوع النهارده مش موضوع الاتون شكله ايه وطوله ايه وعرضه ايه وقوته ايه، موضوع وجود الله في حياتي ومسيحيتي انا، وسر التجسد اللي انا عمال احتفل بيه طول الشهر ده فرحان بيه، هو سر وجود الله في حياتي ايه الانسان. كويس. الهوس الرابع شكر بقى، تسبيح. يلا بقى نسبح كلنا، نسبح مع الحيوانات، مع الطيور، مع الزواحف، مع البريد البرد، مع الحر، مع الندى، مع الأمطار. صحيح العلم الحديث النهاردة بيكتشف ان اللوح الخشب او التخت الخشب اللي انت قاعد عليها دي فيها حاجات بتتحرك جوه، محدش يفتكر ان الخشب فيه حاجات جوه بتتحرك، وفي ذرات وفي الكترونات عمالة تلف، وكلها في حركة منتظمة زي حركة الكواكب. ملايين ملايين ملايين ملايين ملايين الأجزاء الصغيرة دي جوه التخت اللي احنا قاعدين عليها والبلاط اللي احنا دايسين عليه، واخد بالك؟ إذا احنا النهاردة في عملية عجيبة خالص. لما كانوا زمان يقولوا يلا سبحوا معانا، يلا أيها الخشب سبح معانا، الأشجار سبحوا معانا، الطيور سبحوا معانا، كله يسبح اسم الرب، لأن الخليقة كلها أبدعت بيد الله العجيبة، فوضع فيها سره، سر الحب، سر النظام، وسر الجمال. كل هذا موضوع في الخليقة بطريقة لطيفة.
حتى ان انت لو يمكن لو اكتشف للانسان ايه اللي جوه قطعة الخشب اللي انت قاعد عليها دي، هتلاقي عبارة عن حاجات لطيفة كده بتلف حوالين حاجة صغيرة كده كأنها بترقص حواليها كده، في حركة كلاسيكية جميلة، وفي أصوات شجية منتهى الروعة. كل الخليقة تسبح اسم الرب. في وسط التسبحة دي في حاجة اسمها المجمع. المجمع دولت هم ايه؟ دول الأربع حصيات اللي اتفقنا عليهم، أربع تراتيب. نقولهم تاني: تسبحة موسى النبي، المزمور 135، تسبحة الثلاث فتف أتون النار، المزامير الأخيرة 148-149-150، دي عمالة تسبح ربنا كل المخلوقات. فوق دولت في حاجة اسمها المجمع، مجمع القديسين. مجمع نقعد نذكر أسامي القديسين اللي سبقونا كلهم، من أول إمتى بقى؟ من أول آدم وإبراهيم وإسحاق ويعقوب. إيه الحكاية؟ قال لما بنخش في عمق التسبيح كده بنصل لدرجة اسمها حالة التجلي. التجلي في مفهومنا المسيحي، قصة بسيطة عارفينها كلنا. ربنا يسوع أخذ يعقوب ويوحنا وبطرس وصعد بهم إلى جبل عالي منفردين ليصلي. هو قاعد بقى على الجبل من فوق، والثلاثة قاعدين ايه تحت شوية. منظر جميل خالص. موسى وإيليا صاحيين، والثلاثة اللي تحت ايه منعنسين. وقت صلاة. شبه هي دي الكنيسة. الكنيسة نصين، نص فوق كده مصحصح خالص بقى، سنة في الفردوس يعني، موسى وإيليا وإلى آخره. نص تاني عند قاعدة الجبل من تحت، يعني في حتة أوسط الكنيسة اللي هي بتقاوم النوم. يلا نطلع نصلي، يجوز علينا النوم، يلا نسهر ننام، يلا نتحرر من العالم، يغلبنا العالم. الكنيسة اللي المنظورة، الكنيسة المجاهدة. لكن الاثنين فيهم ارتباط ببعض كبير قوي، لأن مسيح الكنيسة دي هو مسيح الكنيسة دي، والاتصال بينهم سهل عن طريق المسيح. حاجة لذيذة جدا وممتعة. مجمع القديسين لحظة من لحظات التجلي بمفهومها الأرثوذكسي العميق، أننا مع القديسين في شخص ربنا يسوع المسيح نتلاقى في لقاء عميق جدا. نستعرضهم قدامنا ونقف نرتل لهم. مش عايز أطول في المجمع، لأن هو المجمع ده يعني فيه تأملات كثيرة قوي. أنا دولت أحياء وبيصلوا من أجلنا، بنطلب شفاعتهم، وهم دول سحابة الشهود اللي قال عنهم الكتاب المقدس بيسبحهم لنا سحابة من الشهود. هذه مقدارها سحابة. السحابة دي مضللة الكنيسة. سحابة، عارف السحابة؟ السحابة دي تخش في تحت ظلها تضللك، وفي وقت الشتاء تنزل لك نقط مية تروي لك الزرع الجميل بتاعك. سحابة بتضلل الكنيسة. الكنيسة دي لما من غير السحابة دي قد ضاعت، كانت الشمس حرقتها شمس العالم. سحابة جميلة خالص، سحابة. وعلى فكرة القديس كيرلس الكبير عميد الدين لما جاء على الآية بتاعت ايه، هو الرب آت على سحابة سريعة، هي في الترجمة خفيفة، وده وضع طبيعي، لأن الحاجة الخفيفة هتبقى سريعة طبيعي، يعني إن السحابة اللي بتجري دايما بسرعة هي السحابة الخفيفة. هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وآتي إلى مصر. فبيقول القديس كيرلس عمود الدين اللي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي قبل فاتت، بيقول: من هي هذه السحابة الخفيفة الحاملة لرب المجد إلا السيدة العذراء المطوبة التي حملت ربنا يسوع المسيح وجاءت به إلى أرض إيه؟ إلى أرض سحابة خفيفة. نسيب المجمع بقى، أربع حسات أربع تراتيب. نخش بقى في سبع تزكيات. سبع تزكيات دولت يعني سبع تمجيد لسر التجسد في شخص ست العذراء. واحدة اليوم الحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس، الجمعة، السبت، يبقوا سبعة. بس أدي السبعة وأدي أربعة.
التزكيات بقى بتاعت كل يوم لها تعامل معين. مثال لذلك تزكية يوم الخميس، يوم الخميس بتتكلم في موضوع واحد يعني ما بتغيروش. ايه الموضوع بتاع يوم الخميس؟ موضوع يوم الخميس العليقه، العليقه اللي رآها موسى النبي في البرية، شجرة خضراء النار مولعة فيها ما بتتحرقش. جه موسى يقرب قال له ابعد، ده انت واقف قدام ايه؟ قال له شجرة. قال له ابعد، انت واقف قدام سر التجسد، اخلع من عليك الارض اللي واقف فيها، انت ارض مقدسة. تعللها ازاي علميا عقليا؟ ازاي نار تمسك حاجة خضرة والخضرة ما تولعش والنار تتنها مولعة؟ ده بقى اللي احنا نسميه برضو سر الايه؟ التجسد. فنقعد نقول العليقة التي رآها موسى النبي في البرية والنيران تشعل جواها ولم تمسسها بأذية، مثال أم النور صوباها حملت جمر اللاهوتية 7 أشهر في أحشائها وهي عذراء بذات كوريا. دي مثلا بتاع يوم الخميس. وهكذا كل يوم من أيام الأسبوع بتتكلم في نحلة معينة، ازاي الله نزل للانسان واتحد بيه وكاتب ست العذراء هي المعمل حسب تعبير التسبيحه اللي تمت فيه هذه العمليه. هذه السبع ايه؟ تزكيات. مش هقولهم لك بالتفصيل طبعا، ممكن تشتري كتاب فيه الحاجات دي تقرا. نيجي بقى لايه؟ لتزكيه يوم الحد، ودي اللي الكنيسه بتديها ايه؟ اهتمام كبير. تزكيه يوم الحد دي ركزت على حتة مهمة خالص خالص، ركزت على الكنيسة في مبناها وفي شكلها. الكنيسة في العهد القديم كانت خيمة الاجتماع، وبعدين هيكل سليمان، وبعدين البيت اللي احنا قاعدين فيه. أما ربنا لما جه يعمل خيمة الاجتماع، واخد بالك، موسى تعمل الخيمة، قال له حاضر، قال له طولها كذا وعرضها كذا ودي معمولة من خشب من الصنف الفلاني. يا سلام على الأوصاف اللي بيقولها له ربنا، ده ايه ده؟ وايه معنى كل ده؟ قال له مش هتفهم، ده كل ده أصله بيشير لسر الايه؟ التجسد. فأنت بتعمل حاجة النهاردة ما انتش فاهمها، والنبي عندنا في العهد القديم كان بيقول أقوال هو مش فاهمها فعمل. أما ربنا زيادة في الاحتياط والدقة لخطورة الموضوع وأهميته، قال لموسى اصنع كل شيء حسب المثال الذي يريك اياه. يعني راح عمل له مكتب كده نموذج كمان، يعني استكفاش انه وصف له الوصف، حاجة غريبة خالص. راح عمل له نموذج ورهول على الجبل فوق، قال له جيد شايف فهمت؟ قال له الأطوال مظبوطة، المقاسات مكتوبة عليه، قال له مكتوبة. أيد كل ده أيد، اوعى تلخبط حاجة صغيرة. النهاردة مش وقتنا ان احنا نتكلم عن الخيمة دي لان يطول شرحها، واحنا مش هنقصد نشرح في خيمة الاجتماع، لكن احنا اصلا عاوز اقول ازاي كنيستنا العميقة في تأملها، الرائعة في عبادتها، هذه الكنيسة العظيمة ازاي استطاعت ان هي تنفذ الى اسرار سر التجسد من المثال من المكت الصغير اللي عمله ربنا لموسى على الجبل. ايه الكنيسه دي؟ ايه عظمه ابائنا دول؟ صحيح في فرق بين عقليتنا. انا بقول لك القديس كيرلس الكبير لما شاف السحابه السريعه اللي رايحه لمصر وترتجف اوسان مصر امامها، قال السحابه هي ست العذراء. لما قريت كتاب رجل امريكاني بيشرح السحابه، قال هي الطياره الفانتوم اللي هتيجي بيها اسرائيل وتخش مصر. شوف الفرق بين العقليه خالص، ده بيفكر فين؟ في الارض، وهو الثاني بيدور على السحابه السريعه الخفيفه في الست العذراء. فازاي كنيستنا وازاي ابائنا بكل فهم وبكل حكمه استطاعوا ان هم ينفذوا بقوه الى هذه الاسرار؟ مسكها بقى واحدة واحدة. خيمة الاجتماع كان فيها قدس الأقداس والقدس والمنارة ومائدة خبز الوجوه والشرية، حاجات يعني زي كده. فقال ايه عن قدس الأقداس؟ قال القدس الأقداس ده بيتقابلوا فيه، كان زمان الهيكل له حاجات كده ويتقابلوا فيه قبله ربنا،
مرة في السنة رئيس الكهنة يخش.

0: قبل مرة واحدة أحسن. فبيقول لها أنت صرت قدس الأقداس لأن أنت ادتينا تصريح رسمي لدخول لمقابلة ربنا في كل يوم. دي من الناحيات. وبعدين بص للتابوت بتاع العهد كده، فلقى ان التابوت ده مصنوع من خشب ما يسويش. طبعا ما يسويش لان هي طهارتها كامله وبتوليتها قبل الولاده وبعد الولاده، عشان كده الكنيسه بتسميها العذراء دائمه البتوليه او العذراء كل حين. كل حين يعني قصدها ان هي بتول على طول. ده خشب لا يسوي. والذهب رمز العطايا الالهيه اللي اعطيت ليه. وفوق التابوت ده في غطا، الغطا ده عليه كروبين مجد ومظللين كده، نفس الايه اللي قالها الكتاب المقدس، الروح القدس يحل عليك وقوه العلي ايه تظللك، اهم كروبين مظللين. ما هي هي. شوف بقى الانبياء كده تفننوا، ابائنا القديسين تفننوا في هذه المفاهيم الرائعه الجميله. جوه في قصه الذهب المن، وجوه قصة المن ده فيه المن. مين هو المن إلا يسوع المسيح؟ المن السماوي، الخبز الحقيقي اللي احنا بناكل منه. هذا هو خبز الايه؟ الحياة. ليس كما أكل أباؤكم المن في البرية وإيه؟ ومات. والقصة ده جواه الايه؟ جواه المن. المن جوه القصة. قصة الست العذراء الحاملة للمن اللي احنا بناكل فيه. المنارة، المنارة دي عبارة عن 7 شمعات ولها قاعدة واحدة، رجل واحدة، وخزان في الآخر في زيت. المنارة دي حاملة للنور، والنور هو المسيح، والست العذراء أم النور حاملة المسيح، فهي المنارة. قاعد يتفنن إزاي؟ أنت المنارة اللي حملتنا النور، والنور طلع منك يا مريم. المجمرة الذهب، ساعة الكنيسة ما كنت بترتل بقى وبتقول يا شرية هارون يا حملة جمر النار، وبتمدح بقى في المديحة اللذيذة ديت، أبونا الكاهن يفتح ستر الهيكل ويولع الشرية وياخد البخور ويلف جوه الهيكل جوه الكنيسة كلها، والشعب عمال يرتل الترنيمة الجميلة ديت يا شرية هارون يا حملة جمر النار، ونبتدي نعيش في الاحساسات الجميله ديت. انت يا عذراء في بطنك حملتي جمر اللاهوت، انت المجمره المصفاه الذهب الخاص. في كل مره ابونا يرفع البخور حوالين الهيكل في القداس يرتل الشمس ويقول المجمره الحامله العنبر التي في المجمره الذهب الحامله العنبر التي في يدي هارون الكاهن هي العذراء القديسه مريم. وبعدين عندنا عصا هارون التي أظهرت عصايا حطها في الأرض طلعت زرع أخضر من غير ثقل، مثال لبتولية العذراء. وزهرة البخور بخور حلو جميل كده، تحط على النار يطلع ريحة حلوة. مين زهر البخور اللي فاحت ريحتها للعالم إلا أنت يا مريم؟ السلم اللي رأى يعقوب اللي وصل السماء بالأرض وشاف المسيح نازل عليه، جبل سينا هو المسيح، هو هي العذراء. الباب شافه دانيال مقفول بإقفال حسقيال، دخل منه وخرج والباب مازال لسه بالأختام بتاعته. قال عنها داود النبي في العهد القديم أنت مدينة الله. فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. أعمال عظيمة قد قيلت عنك يا مدينة الله، لأن اللي هو العلي وهو أسسها. مرة تانية يقول صهيون الأم تقول أن ابنا وابنا ولد فيها وهو العلي الذي أسسها. مريم السماء الثانية، مريم الفردوس العقلي بسرعة كده، مريم العجينة بتاعت البشرية اللي احنا أخذناها، كل دي حاجات موجودة في التسبح. مريم المرأة اللي شافها يوحنا الرائي في الإصحاح 12 في سفر الرؤيا، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعراء رأسها إكليل من 12 كوكبا. الشمس هو المسيح، والقمر هو يوحنا المعمدان، والاثنى عشر كوكبا هم الرسل الأطهار. صارت أعلى من الشاروبين. أشعيا النبي شافها، قال: هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسير الله معه. لو حي العهد هما أنت المكتوبان بإصبع الله. بدل ما كان كلمة ربنا بتتكتب، كانت رمز للتجسد وحلول ربنا في بطن العذراء. الآب اطلع من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده، أتى وتجسد منك. غير المتجسد تجسد، والكلمة تجسمت، وغير المبتدئ ابتدأ، وغير الزمن صار تحت زمان، وغير المدرك لمسوه، وغير المرء رؤوه. دي شوف التعبيرات الجميلة الحلوة. غير المتجسد تجسد، الله روح في طبيعته، والكلمة تجسمت، غير المبتدئ ابتدأ، غير الزمن صار تحت زمان، غير المدرك لمسوه، غير المرء رؤوه. كتاب اختصار اللي بيتم في الايه، ست الزكيات الجميله ديت بتاعه يوم الحد، عباره عن سبع قطع ورا بعض، كل قطعه واخده حته من الايه، من خيمه الاجتماع، وعماله ايه يتفنن فيها الاباء، ويقعدوا يلفوا ويدوروا حواليها، يشوفهم ازاي هي ديت بتلمح لينا بأسرار سر التجسد الله. نشكر ربنا، نشكر أبائنا القديسين اللي الروح القدس عمل فيهم عشان ينيروا لينا هذه الأسرار المخفية. هو ده 7 و4 اللي احنا بنعملهم، وبتسمع بيقولوا بيعملوا ايه، بيعملهم تراتيل 7 و4. 7 و4 ايه؟ 4 الهوتات اللي بنسبحهم، والسبع تزكيات اللي هم على الست العذراء، عشان يلقوا الأضواء على سر التجسد الإلهي. ولإلهنا المجد الدائم للأبد، آمين.
1: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع.

وأبارك اسمك إلى دهر الدهور. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. ما أعظم ملكوتك يا إله الملك، وما أعظم حنانك وعنايتك. نعم، إني أباركك في كل يوم وأسبح اسمك إلى دهر الدهور وإلى أبد الآبدين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوف.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنم يا رب مسرتك على صهيون، ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اسنين انا الليلويا الليلويا خنفران من فيوت مبشيرين بابن وماء ثواب ونوت نوت تسبحت الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا امين. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركوا كافة الشعوب لأن رحمته قد ثبتت علينا.

اعترفوا للرب فإنه صالح وأن إلى الأبد رحمته، ليقل بيت إسرائيل أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته، ليقل بيت هارون أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته، ليقل أتقياء الرب أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

إن الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية.

صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا، مبارك الآتي باسم الرب.

أسبحي أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

طالت علي وسكنت في مساكن قدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت، من أجل

إليهم ومثل عيني الأم إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتي تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا.

ابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر.

لكن بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون إذا

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون وتبصر خيرات

دني الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب الصديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل

0: سمعان وكانت حماة سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها فوق ففوقا منها وزجر الحمى، فتركتها في الحال قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة 11، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية، صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
0: دوكس باتريك أيوك نغماتي،
1: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاه في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيلي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي، لألا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسبيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
3: من له زنا للسامع فليأتي.
4: المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقار البابوي بالأنبا رويز العباسية يقدم لكم عزاء ألقاها قداسة البابا المعظم.

0: لكي لا تدان.
1: أريد أن تكون أعزتنا في هذه الليلة المباركة عن الآية التي تقول لا تدينوا لكي لا تدانوا. لا تدينوا لكي لا تدانوا ليس لها حكم مطلق للكل، فهناك إدانات مسموح بها هي إدانة ولكنها ليست خطية إدانة. إذا كانت الإدانة من شخص له سلطان، يعني الأب الروحي الأب الجسدي إذا أدان ابنه ما تبقاش خطية إدانة، ده بالعكس يجب أن يفعل هكذا. وعالي الكاهن أينما لم يقم بإدانة أولاده عاقبه الله عقوبة شديدة. كذلك كل مسؤول في حدود مسؤوليته، كل رئيس بالنسبة لمرؤوسيه له أن يدينهم، لأن إذا ما عملش كده سوف لا يكون هناك نظام. ولذلك الكتاب بيقول اخضعوا لكل ترتيب بشري من جهة الرب. وقديس بسيليوس

كبيرة عندما سئل عن مجامع الرهبان قال لهم إذا اجتمع المسؤولون في المجمع لكي ينظروا في أمر الأخوة إذا أصدروا حكم لا يعتبر إدانة لأن دي وظيفتهم أن يفعلوا هكذا. كذلك القاضي في مجلس القضاء له أن يدين ولا تعتبر خطية إدانة. كذلك المعلم المدرس بالنسبة لتلاميذه، كذلك الكبار بالنسبة للصغار، وكل من هو مسؤول لغاية هنا ما فيش تعتبرش خطية إدانة. أيضا الكنيسة لها السلطان أن تدين، والكتاب بيقول في متى 18 كل الكنيسة، فإن لم يسمع من الكنيسة يكون عندك كالوثني والعشرة. إذن الكنيسة لها سلطان. والدسقولية تقول عن الأسقف أيها الأسقف كما إنك أعطيت سلطانا أن تحل أعطيت سلطانا أن تربط، تحكم بالسلطان كمثل الله لأنه وكيل لله يعني. ونفس المجامع، لذلك بولس الرسول قال لأهل كورنثوس موبخا اعزلوا الخبيث من وسطكم، لهم سلطان أن يعزلوا كمجمع. وأي مجمع أيضا له السلطان أن يخرج الأعضاء الفاسدة التي فيه. وحتى زمان كان في النظام القبلي ممكن أن القبيلة تجتمع وتحكم، السلطان الذي أعطي للمجامع في الحكم على البدع والهرطقات والمبتدعين والهراطقة لهم أن يدينوهم وبالسلطان. دي أول نقطة في مسألة الإدانة. ثاني نقطة التمييز الطبيعي، الاستنارة الداخلية التي يحكم بها الإنسان على الخير والشر. ما نقدرش نقول له دي خطية إدانة. لما يجي المزمور يقول طوبى للإنسان الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لازم يعرف ان دي مجالس مستهزئين وما يعودش فيه، لازم يعلم ان دول أشرار وما يعودش معاهم. فهل كل من يعرف دي تعتبر إدانة؟ لا، دي تعتبر التمييز الطبيعي الذي وضعه الله في الإنسان ليميز بين الخير والشر. هل لو لقيت واحد سكران ومرمي في الأرض أقدر أمنع نفسي إن ده سكران ومرمي على الأرض وإن دي غلطة؟ لو لقيت واحد قاعد يشتم ويتنرفز ويحلف ويلخبط في الكلام أقدر أمنع نفسي إن ده غلط؟ ده تمييز طبيعي. ولذلك قال من ثمارهم تعرفونهم. لكن في مثل هذه الحالة لنا أن نحكم على العمل وليس على الشخص. يعني إحنا ما نعرفش الشخص ده ظروفه إيه، نحكم على العمل أنه خطأ، ندين العمل دون أن ندين الشخص نفسه. ولذلك بولس الرسول في تيموثاوس الأولى إصحاح 5 آية 24 بيقول خطايا بعض الناس واضحة تتقدم إلى القضاء. في حاجات واضحة.
وبيقول الذين يخطئون امام الجميع وبخهم امام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. ففي حاجات واضحه لابد ان احنا ناخد بالنا منها، لالا الواحد يتوسوس وكل حاجه يقول خطيه خطيه خطيه وما يعرفش يتصرف. ده حتى لما الاب يجي يربي ابنه لازم يعرف ان دي غلطه ويميز انها غلطه عشان يربيه. قلنا برضو ان موقف القاضي بيدين دون ان تكون له خطيه ادانه، لكن ايضا في موقف القاضي في اشياء مهمه لازم ناخد بالنا منها. اول حاجه ان هذا القاضي لا يكون متحيزا لاحد، وايضا لا يحكم بدافع شخصي. ولذلك اذا وجد دافع شخصي او تحيز من حق الشخص انه يطلب ان يحاكم امام محكمه اخرى، يقول لك يرد المحكمه اذا كان قريب حد من المتهمين مثلا، او ليه علاقه اقتصاديه مع واحد من المتهمين، او ليه علاقه عداوه مع واحد، يقول لك نرد المحكمه لان في دافع شخصي موجود عند القاضي. عشان كده كل من يدين حتى ممن لهم سلطان لابد ان يتخلصوا من الدافع الشخصي. كذلك القاضي حينما يدين بيحقق ويفحص، فهل كل واحد فيكم عندما يدين غيره بيحقق ويفحص؟ ده كل شخص بيتقدم للقضاء بيمر على تحقيق امام البوليس، ثم تحقيق امام النيابه، ثم تحقيق امام القضاء في المحكمه، كله بفحص. فاذا كان اهل العالم يفعلون هكذا فكم بالاولى الناس الروحيون. والقاضي ايضا لا يحكم الا بمعرفه واستقصاء، وإن كان عن جهل يبقى حكمه مش مظبوط. لا يحكم إلا بثبوت الأدلة. فهل أي واحد فينا بيدين غيره بيفحص ويحقق ويبحث ويجد أدلة وتثبت الأدلة، ولا أحكام ارتجالية عشوائية بدون أدلة؟ كان كده تبقى خطية ما فيش شك. كذلك القاضي لا يحكم إلا بعدل. فهل كل واحد فينا بيحكم على غيره بيحكم بعدل؟ والقاضي لا يحكم إلا بعد أن يعطي المتهم فرصة للدفاع عن نفسه. فهل كل واحد فينا بيدين غيره بيديله فرصة للدفاع عن نفسه قبل أن يحكم عليه، ولا أهي أحكام فيها ظلم؟ هنا كما قلنا إن الإدانة لا تعتبر إدانة إذا كانت ممن له سلطان، كذلك نقول أيضا بالنسبة للنصح والإرشاد والتوبيخ هل يعتبر إدانة؟ صديق بيقابل صديقه ويقول له مش صح الموضوع اللي انت ماشي فيه ولازم تغير هذا الاسلوب، تعتبر ادانه؟

النصح ليس إدانة، إنما إنقاذ لشخص، لكن لا بد أن يكون بمحبة وباتضاع عشان يخرج من حدود خطية الإدانة، يكون بمحبة وباتضاع. وانت لما تنصح صديق ليك بمحبة يقبل منك، تنصحه باتضاع يقبل منك. لكن اذا كان النصح بكبرياء او كان النصح بطريقة جارحة، طريقة جارحة، سوف لا يكون مقبولا. او كان النصح بقسوة، ما في انسان ينصح واحد ثاني لكن بقسوة فلا يقبل منه، او باسلوب فيه احتقار وازدراء. برضو لا يقبل منه. لكن اذا كان النصح بطريقة اللي يبكيك بيبكي عليك واللي بيضحكك بيضحك عليك، بيبقى مقبول، بيبان ايه الروح الموجودة. نفس الوضع بالنسبة للتوبيخ، بيقول عايز وبخ انتهى، اذا بيقولها الاسقف له سلطان، فهل ممكن واحد يوبخ وليس له سلطان؟ اذا كان الاسلوب مقبول يمر. ازاي مثلا؟ داود النبي كان ناوي يقتل نابال الكربلي لانه رفض ان يعطيه هو والناس اللي حوله في موسم جز الغنم. فجت له أبيجايل وضخت داود لكن بأسلوب رقيق وبحكمة، ووضخته توبيخا ممزوجا بالمديح أيضا. فقبل هذا منه وقال لها مباركة أنت ومبارك هو عقلك، مبارك الرب الذي أرسلك إلي اليوم لكي تمنعيني عن إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. إذن التوبيخ اللي بحكمة وبمحبة وباتضاع يكون مقبول ولا يدخل في خطية الإدانة. هو حاجتين لازم نخلي بالنا منهم، أول حاجة الهدف والدافع، وتاني حاجة الأسلوب والطريقة. إذا كان هدفك محبة وإنقاذ يبقى مقبول، هدفك تحقير وإزدراء لا مش مقبول. الأسلوب بتاعك معقول ولا مش معقول؟ الاتنين مع بعض، الهدف وإيه والأسلوب. في مسألة تاني قالها الرب أيضا، إنك وبخه فيما بينك وبينه وحدكم. يعني تقدر توبخ واحد بينك وبينه يقبل منك، قصاد الناس بيشعر انك تقلل من قدره امام الناس فبيتعب كتير. او التوبيخ بعبارة فيما بينك وبينه يكون مقبولا. وفي واحد يوبخ واحد باحترام، ابي جاي يوبخ داود باحترام. كذلك لو الإنسان وبخ شخصا على خطأ ليس هو واقعا فيه، لأن لو كان هو واقع في نفس الخطأ يقول له أيها الطبيب ايش في نفسك،

يقول له من كان بيته من زجاج لا يقذف الناس بالحجارة. يرجع لنا المثل بتاع المرأة المضبوطة في ذات الفعل. والمسيح قال لمن أرادوا رجمها من كان منكم بلا خطية فليرجمها بأول حجر. إذن يكون التوبيخ مقبولا إذا كان الشخص غير واسع في نفس الغلطة. والسيد المسيح في هذا المثل قال لماذا تنظر القزى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفصل لها؟ أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القزى من عينك وهل خشبة في عينك أنت؟ يا مرائي اخرج الخشبة أولا من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القزى من عينك. إذا لا يصح الإدانة إذا كان الإنسان واقع في الخطيئة. ولذلك فالخطاة لا يجوز لهم أن يجلسوا على مقاعد القضاء. يصلح الشخص نفسه أولا قبل أن يحكم على غيره. ده شرط. والسيد المسيح في المثل ده أرانا أنه يجب أن نهتم بأنفسنا وننظر إلى أنفسنا. هل نحن فعلا مش واقعين قبل ما بندين غيرنا؟ ولا جايز نكون واقعين في خطايا أكبر من خطايا غيرنا اللي فيها المثل بتاع القزة والخشبة؟ الخشبة أكثر من القزة. كل دي أشياء في حكاية الإدانة. نقول أيضا عن خطورة الإدانة. خطورة الإدانة إن أولا هي ضد الله نفسه، لأنك أنت بتاخد منصب الله الديان لكي تنسب هذا إلى نفسك. شوفوا في رمية الصحة 14 من آية 4 بيقول من أنت يا من تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه إن يثبت أو يسقط، ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. الله هو الديان. وعلى رأي أحد القديسين قال لماذا تدين شخصا قبل أن يدينه الله؟ ربنا هو اللي هيدين، وجايز قبل ما يدينه يكون شابه يسامحه. القديس يوحنا القصير كان لما بيشوف واحد بيخطئ كان بيبكي، يقول له بتبكي ليه؟ بيقول الشيطان نشيط وهو وقع أخويا النهاردة، وجايز يوقعني أنا بكرة، وجايز هو يتوب وأنا ما توبش. طبعا دي حساسية معينة، مش كل واحد عنده هذه الحساسية. لماذا تدينه قبل أن يدين الله؟ زي ما هو موجود في رمية الصحة 14 موجود أيضا في رسالة معيد لمن يعقوب الرسول الصحة 4. شوف بيقول إيه 4:12
بيقول لا يزم بعضكم بعضا أيها الأخوة، الذي يزم أخاه ويدين أخاه يزم الناموس ويدين الناموس، وإن كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل ديانا له. واحد هو واضع الناموس القادر أن يخلص ويهلك، فمن أنت يا من تدين غيرك؟ برضو يرجع لربنا، ربنا هو اللي وضع الناموس وربنا هو اللي بيدين، من أنت يا من تدين غيرك؟ يعني ياريت تسأل نفسك بهذا السؤال الذي قاله السيد المسيح نفسه: من أقامني قاضيا أو مقسما؟ أنا مالي؟ من أقامني قاضيا أو مقسما؟ طب المجموعة الأولانية اللي قلنا لها السلطان، الأب، المعلم، القاضي غيره، وظفته كده. لكن انت من اعطاك الحق ان تدين، ومن اعطاك السلطان والحرية ان تدين؟ طيب انت بتعتدي على حق الله كديان، ايضا المسألة ضد نفسك. يعني ضد نفسك، لان الكتاب بيقول بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. فإن كنت يعني تفحص عن الخطايا وتدينها، ربنا برضو يفحص لك عن خطاياك ويدينك، أو يبعث لك من يفحص عن خطاياك ويدينك. بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. إن كنت تكيل للنار بالرحمة يكيل لك الله بالرحمة، إن كنت توجد أعذارا للمخطئين ربنا يوجد لك أعذار، زي ما قال على الصليب: اغفر لهم يا أبتاه لأنهم هم لا يدرون ماذا يفعلون. فيبقى انت بقى بتوقع روحك في مشكلة. ازاي بقى؟ انك بتجيب لنفسك دينون. بيقال في ان في اخ في الدير كان متوانيا ومهملا في واجباته الروحية، وفي وقت وفاته وجدوه مبسوط ومفرفش، فاللي حواليه قالوا له: أيها الأخ من أجل الله قل لنا إيه سبب فرحك؟ إحنا عارفين كلنا إنك كنت إنسان متهاون ومخلص، فإزاي ساعة الموت فرحان؟ قال لهم: أنا قلت لله في تلك الساعة مع إني كنت مهملا في واجباتي، لكن لم يحدث في حياتي إني أدمت أحد، فأريد أن يطبق علي القول لكي لا تدانوا. ما أدانش غيره. عكس ذلك، في مرة من المرات أحد الأخوة ذهب إلى القديس قرسنوفيوس وهو من آباء الرهبنة الكبار، وقال له: يا أبي، أفكار الزنا تتعبني، أفكار الزنا تتعبني. فأجابه القديس فرسونوفيوس: ذلك لأنك تدين غيرك. وإلى علاقة بالدين دي؟ قال له: ذلك لأنك تدين غيرك، فمن أجل إدانتك للغير تتخلى عنك النعمة لكي تشعر بضعف، فتسقط في هذه الأفكار، ولما تشعر بضعفك ما تجيش تدين غير. الإدانة ضد السلطان الله، ضد نفسك.

ضد الذي تدينه، انك بتشوه صلاته، ضد السامع اللي بيسمعك وانت بالدين، لانك بتشوه افكار اللي بيسمعك. جايز واحد افكاره هاديه من جهه الناس ومش عارف ان ده وحش ولا غيره، ويجي انسان يحشي مخه بافكار عن انسان يتعبه، فانت بتشوه افكار غيرك وبتشوه مشاعر غيرك، وربما غيرك يقول الكلام اللي انت بتقوله لغيره والحكايه توصل. ايضا لان الأدانة ضد المحبة، لو بتحبه ما تدينوش، ضد الاتضاع، لو متضع تقول انا رخر خاطي، ضد العلاقات البشرية لانك بتسيء لعلاقتك مع هذا الذي تدينه. طبعا الإدانة كخطية، ان انسان بيقيم نفسه ديان للاخرين، بيمسك في سيرة الناس، او إدانة عمومية يعني دين بلد بحال، زي واحد مثلا يقول لك كل الشعب الفلاني جنسه كذا، كل الصعيدة كذا. طب وانت مالك بالصعيدة؟ يعني ناس في حالات وقاعدين في اطمئنان وانت تحكم عليهم كلهم بالملايين، دي تبقى إدانة مش جزئية، دي إدانة عمومية. وبرضو إدانة كثير من الشعوب، يقول لك بتوع البلد الفلانية دي بخلة. طب يا أخي فيهم ناس كرماء وأنا عارف، ليه تحكم عليهم كلهم بالبخل؟ يشمل البلد كلها بحكم واحد، ويبقى إدانة فيها ظلم، فيها ظلم لأن فيها عمومية. لكن بقى الناس غاويين يلبسوا عباءة القاضي ويقعدوا يحكموا، ينظر ان واحد ما بيلبس عباءة القاضي ويقعد يحكم، اذا انا مخطئ عن جهل، انت مش عارف ظروفه بغير معرفة. إدانة احيانا واحد يدين نية واحد او فكر واحد او مشاعر واحد، الفلان ده نيته سودة. طب شفتها منين النية دي مش كويس؟ لا انا عارف، عارف نياته او مشاعره مش تمام. برضو اللي بيحكم على القلب وعلى المشاعر وعلى الفكر وعلى النيات ليتجاوز قدراته، او ناس يحكموا بما ورد في اخصص الصحف، يعني الصحف بتكتب حالات مش صح وانت تاخدها كده مقشره ومبخره وتحكم بيها، وجايز تكون كلها غلط. او واحد بيحكم بناء على الشائعات، وجايز الشائعات دي كلها تكون غلط، يعني المصادر اللي عنده مش مظبوطة. او واحد يحكم بغير معرفة الظروف، يعني يشوف واحد في الصيام بيشرب كوباية لبن ويقول يا سلام ناس ما عندهمش دين، وجايز يكون عنده دين لكن عنده الى جوار الدين قرحة في الماء. انت متعرفش ان عنده قرحة، والاطباء بيقولوا له تشرب كوباية اللبن يوبي يشربها كأنها دواء وتعبان منها. لكن واحد بيحكم وهو لا يعلم الظروف بتاع الشخص اللي قصاده، فبيكون حكمه فيه ظلم. وجايز لما يعرف يندم بعد كده،
لكن اسمه وقع في الإدانة وإن كان قد ندم بعدها. وبيدين بدون تحقيق، بيدين ربما تحيزا، يكون الشخص ده يعني له علاقة سيئة مع أحد أصدقائه أو أحد أحبائه، فدفاعا عن صديقه أو عن حبيبه يدين اللي ضده، يعني بطريقة كده قبلية، يقول لك إذا غضبت عليك بنو تميم وجدت القوم كلهم غضاب، ما دام زعل عليك دول الكل يكون زملان لمين. وتخش بقى في مسائل من هذا النوع. الحكم جايز يكون عن اندفاع وعن تسرع، فأي إدانة عن اندفاع وعن تسرع بتكون إدانة فيها خطأ لأن ما فيهاش تروي. جايز الإدانة تكون بالخير أو بالشر، وبرضو مش كل إدانة بالخير تكون مقبولة. الكتاب بيقول مبرر المذنب ومذنب البريء كلاهما ايه مكرهة للرب. وجايز واحد يبرئ مذنب باسلوب التملق والرياء، يكون رئيس من الرؤساء او واحد من احبائه الى اخره. هنا ونحب نقول ايه انواع الادانه. في ادانه باللسان ودي معروف، واحد بيقول كلام، وفي ادانه بالفكر، وفي إدانة بالسمع، وفي إدانة بالقلب، وفي إدانة بالكتابة. إدانة بالفكر جايز حرب فكر، يجي لك ضد واحد انك تدينه، وجايز انت تدينه بكرهك لانك تكرهه او مش مبسوط منه، وتلاقي افكار تجي لك ضده وتتخيل مواقف هو وقع فيها ومواقف حدثت له فيها فضائح ومواقف سمعته، وقعد تفكر ما اتكلمتش صحيح، ولسانك لم ينطق بكلمة إدانة لكن فكرك ماشي قاعد يدين. على رأي قديس الأنبا ديمن يقول هناك شخص قد يرسو صامتا وتفتكر عنده فضيل للصمت بينما افكاره بتدين غيره وماشي مش بطل مش مضبوط، يخترق عليه قصص في مخه ويتخيل له مواقع للسقوط، تبقى فرحان بكده ويسترسل في الفكر. كلها دي ادانه بالفكر. مثل هذا الشخص لازم يستيقظ لنفسه ويغير مجرى تفكيره. الإدانة باللسان على أنواع: الغيبة والنميمة والإدانة والتشهير والتهكم والتحقير والإزدراء. الغيبة يعني تشتم واحد في غيبته، مش قصاده يعني مش في وجهه، يسموها الغيبة، نوع من الإدانة بس في الغيبة. على رأي المثل اللي يقول الملك من هبته يتشتم في غيبته، هبته دي اسمها غيبة. وجايز تشتمه في غيبته وقصاده آخر تمام، وصاده تعمل زي عباس العرفة وانت يعني مقيمه في الغير. الإدانة عموما في فرق بين تقول على واحد مرة انه غلط او تقول ده انسان غلط. غلط دي حكاية فرق
وغلط يعني طبعه انه يغلط باستمرار، زي ما تقول مثلا فلان كذب وفلان كذاب. كذب يعني حادثة معينة كذب فيها، لكن كذاب يعني بصفة تشمل شخصيته كلها. يبقى حد التشهير يعني لا تكتفي بانك غلطت في واحد، انما تقعد تزن وتزن وتقول للي جاي واللي رايح، وتتكلم في التليفون وتقول، وتبعت فتفات وتقول، وتبعت جوابات وتقول، وتقعد في اجتماعات وتقول، لغاية لما تخلي القاصي والداني واللي رايح واللي جاي واللي يعرف واللي ما يعرفش بصفات هذا الشخص. دي اسمها الايه؟ التشهير، يعني تجعل اخطاء مشهورة. من ضمن التشهير اللي بالكتابة، يعني واحد يكتب مقالة ضد واحد بيقروها الاف وملايين، فيبقى دي تشهير. تجعل خطاياه مشهورة وسط اكبر عدد، وتجي كل ما الخطية يتسع مجالها تكبر في بشاعتها. وتبقى بتقود غيرك انهم يغلطوا معك. الإدانة بالسماع، يعني واحد يقول لك سيرة واحد مش كويسة وانت تبقى مبسوط، او ما توقفوش، او تسترسل في الكلام وتقول له بعدين وجرى ايه كمان، انت ما قلتش حاجة. او جايز واحد يسهل لغيره إدانة واحد من الناس، يكون عارف ان فلان وقع وقعه صعبه، او اتمسكت عليه خطيه او فضيحه، وهو ما يقولش حاجه، يقول له ايه اخبار فلان، ما سمعتش كلمه ايه اخبار فلان دي فيها ادانه؟ هو باين ما فيهاش، لكن هو بيجر عشان صاحبه يقول اللي عنده، او يقول له انا احب اطمئن على فلان، حالته ايه دلوقتي؟ يقول له حالته لا السر عدو ولا حبيب. يقول له ليه لغاية دلوقتي يبدو انه ما قالش كلمة ادانة، لكن هو في الحقيقة اتسبب في الادانة تستهلها، ولو انه قاعد صامت لكن مبسوط عايز يطمئن الرجل، هل عايز يطمئن؟ اخر حاجة اقولها لكم في هذا الموضوع، بعض كلمات بطة قالها بعض القديسين ضد الإدانة. القديس يوحنا الذهبي السم قال ان كنت لا تستطيع ان تستر على اخيك وتخفي خطيته فعلى الاقل لا تتكلم عنه. ما كنتش قادر تستر عليه، بلاش تكشف. وإن كنت لا تستطيع أن تسد فم من يتكلم بالسوء على الآخرين فلا تفتح أنت فمك وتتكلم سوء. والقديس إيرايس يقول لا تأكل لحوم الأخوة وتشرب دماءهم بالوقيعة. والقديس أناستاسيوس يقول لا تكن ديانا لأخيك لكي تؤهل أنت لأنك لما تدينه جاي يستفقد المغفرة. القديس الأنبا أنطونيوس بيقول لا تعب أحدا مهما كانت الأسباب ولو رأيته عاجزا عن إتمام كل الفضائل. والقديس الأنبا بخمس بيقول لا تحتقر أحدا ولا تدنه وإن رأيته ساقطا في الخطية. معروف القديس مكاريوس غطى على الأخ المخ ولم يسمح للناس أن يروه. وعموما فإن القديسين يقولون لك أن ترسي للخاطئ وتعطف عليه وتطلب أن ربنا يغفر من خطيته
ولكن لا تتكلم ضده. القديس بولس الرسول في عبرانيين 13 بيقول اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم والمذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. وفي تسالونيك الأولى الصح 5 آية 14 يقول شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء فأنه جميل. القديس بولس الثنائي يقول تنهد على قريبك إذا أخطأ كما تتنهد على نفسك لأننا كلنا تحت الزلل. في إسحاق يقول غطي على أخيك وقوه دون أن تشمئز منه لكي تحملك رحمة سيد الكل. ويقول اسند الضعفاء وصغير النفوس فتسندك اليمين محمل الكل. كلهم في هذه الأقوال عنصر الشفقة على المخطئين يحل محل إدانة المخطئين. يعني بدل ما تدينه تشفق عليه، بدل ما تشنع عليه، بدل ما تطلب له الضياع تطلب له التوبة. نكتفي بهذا، اتفضلوا صلوا.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. هكذا ينبغي أن تصلي يا نفسي حينما تزيد عليك الحروب حتى من أقرب الناس إليك، مثلما كان داود يحارب من أعدائه ومن ابنه أبشالوم، فترك للكنيسة هذا المزمور ذخيرة حية ضد سهام الشرير، فتردده كل يوم باكرا وظهرا.

0: يا رب يا رب، لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي.
1: في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا، أنا قد غلبت العالم.

0: إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا، ولا هي في عبر البحر، بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها.
1: الإنجيل رسالة لنا من فم الإله، رسالة نكتبها على ألواح قلوبنا وتعطينا نعمة حضوره الدائم في حياتنا. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي.

0: لأنك أنت بالحقيقة الطريق الحقيقي المؤدي إلى السماوات.
1: السلام لمريم التي شهد لها جميع الأنبياء.

0: وها نحن في الحضرة الإلهية، فكيف نقف وليس لنا؟
1: الله الذي هو غني في الرحمة، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا، أحيانا مع المسيح، لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله.

إني لم أكن هناك لتؤمنوا لكن لنذهب إليه. فقال توما الذي يدعى التوأم لرفقائه التلاميذ: لنمضي نحن أيضا لكي نموت معه. فلما أتى يسوع وجد أنه اليوم الرابع وهو في القبر، وكانت بيت عنيا قريبة من أورشليم نحو 15 غلوة، وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا إلى مريم ومرثى ليعزوه.

أن لا يدع هذا أيضا يموت. فتحنن يسوع في نفسه وجاء إلى القبر، وكان مغارة، وكان على بابه حجر عظيم، قال لهم يسوع ارفعوا.

0: آمين.
1: بسم الاب والابن الروح القدس اله واحد امين. الجزء اللي اتقرا من الانجيل القداس النهارده هو انجيل يوحنا الاصحاح 11، اقامه العازر من الموت. والحقيقه زي ما احنا عارفين ان انجيل يوحنا هو كان اخر انجيل اتكتب في الاناجيل الاربعه، وما كانش بيهتم فقط ان هو بس يسرد المعجزات اللي حصلت في حياه المسيح، لكن كان يذكر المعجزات اللي تظهر لاهوت المسيح واللي تؤكد على لاهوت المسيح. فذكر يوحنا في الاصحاح 11 اقامه لعازر من الموت، والاصحاح كله كان يتكلم عن اقامه لعازر. ونلاقي ان انجيل يوحنا هو الانجيل الوحيد اللي ذكر معجزة إقامة لعازر، ويركز يوحنا على المعجزات اللي فيها إظهار لاهوت المسيح بقوة زي إقامة لعازر من الموت. الحقيقة أن الحديث اللي حصل ما بين مريم ومارثا وما بين المسيح بسبب موت لعازر، حسيت أن كل واحد مننا لما بيتعرض لمشكلة في حياته أو بيتعرض لضيقة أو مرض أو أي شيء من كده، يعني بيحتاج لهذا الحديث مع المسيح، وبيحتاج كل واحد إن يعرف إيه الإيمان اللي المفروض يتعامل بيه مع المسيح في مشاكله، ومحتاج الواحد يراجع نفسه إلى أي مدى من الإيمان وأي ثقتي في المسيح في المشاكل بتاعتي اللي أنا بعرضها على المسيح. فيعني ناخد كده كام آية من الإنجيل اللي تقرأ النهاردة بتاع إنجيل عازر، ونشوف المفروض أنا لما يجي لي مشكلة أو أقع في ضيقة إزاي المفروض أتعامل مع المسيح وأتكلم مع المسيح. لأن كتير مننا نقول لما يجي مشكلة فنقول للواحد صلي، يقول ما أنا صليت وما فيش حاجة حصلت، بصلي وما فيش حاجة بتحصل، ما فيش أي تغيير. فعايزين نشوف إزاي المسيح تعامل مع مريم ومرثا في المشكلة دي. الحقيقة أول حاجة، أسلوب مريم ومرثا أو أسلوب مرثا في البداية يعني في عرض المشكلة على المسيح. أحيانا إحنا كتير لما تجيلنا مشكلة أو يجيلنا ضيقة نقف نقول لربنا يا رب من فضلك مثلا اشفي فلان، يا رب من فضلك اعمل كذا لفلان عشان مشكلته تتحل، وكأننا احنا اللي بنقول للمسيح ايه الحلول اللي هو المفروض يعملها، وده الحل اللي انت المفروض تعمله، ولو ما عملتش كده يبقى خلاص الموضوع يعني يخرج من ايديك، هو ده الحل الوحيد اللي موجود. فاحنا نفكر للمسيح باسلوبنا. لكن الجميل في مريم ومرثا ان هما لما تكلموا مع المسيح ما راحوش يقولوا له تعالى اشفي لعازر، لكن نلاقي في الآية 3 في الإنجيل يقول له إيه، يقول فأرسلت الأختان إليه قائلتين يا سيد هوذا الذي تحبه مريض. عرضوا المشكلة بأسلوب بسيط خالص وما قالوش لربنا أنت المفروض تعمل إيه، قالوا له هوذا الذي تحبه إيه مريض، هو تعبان أنت تصرف بقى، انت شايف تتصرف ازاي، احنا بنقول لك ان هو ايه، ان هو مريض. والاسلوب الجميل برضو ان هم يستخدموا كلام يحنن كده قلب ربنا، ما قالولوش لعازر مريض، يقولوا له ايه هوذا الذي تحبه مريض، حبيبك يا رب مريض، حبيبك تعبان، انت هتتصرف بقى ازاي وهتعمل ايه. فالحقيقه احنا كل واحد بيتعرض لمشكله ممكن يشيل اسم العازر ويحط اسمه، يقول له يا رب هوذا الذي تحبه ايه في مشكله، هوذا الذي تحبه مريض، هوذا الذي تحبه محتاج لايدك تشتغل، وهكذا. اسلوب جميل جدا في عرض المشكله على ربنا. ونلاقي المسيح لما سمع كده، طبعا والمسيح ساعتها ما كانش موجود في بيت عنيا، مش موجود مع مريم ومرثا في وقتها، لكن لما وصلت له الرساله ان العازر تعبان، نلاقي ان هو قال كده ايه، إن هذا المرض ليس للموت. ويقول الإنجيل إن هو فضل في القرية والمكان اللي هو فيه لمدة يومين، فضل مستني. طبعا الناس كانت تتوقع لما يتقال له ان حبيبك تعبان قوي يعمل ايه المسيح؟ يروح قايم بسرعه ويجري على المكان اللي فيه العازر علشان يشفيه، او زي ما حصل مع قائد الماء يقول لهم العازر ايه خلاص خف وهو في مكانه، المسيح مش محتاج ان هو يروح لنفس المكان عشان يخففه يعني. لكن المسيح استنى، المسيح استنى. وحنشوف ايه حكمة المسيح في ان هو يستنى، هتيجي بعد كده الآية تقول. لكن لازم الواحد يعرض على ربنا مشكلته ويقول له يا رب انت تصرف، انت تصرف زي ما انت تشوفه في الوقت اللي انت شايفه مناسب. يعلمونا الاباء ويقولوا ان استجابة الصلاة مش معناها ان انا لما اطلب طلب لازم ربنا يقول لي حاضر في الحال وايه والطلب ده يتنفذ، لكن استجابة الصلاة تيجي في ثلاث صور، يا اما بالايجاب يرد ربنا يقول حاضر والموضوع يتحل، او الرفض لان الموضوع ده مش مناسب دلوقتي ربنا يقول لا ده مش مناسب، دي استجابة للصلاة لكن احنا بنحسبها ان هي ايه دي مش استجابة. والاستجابة الثالثة ان ربنا يقول ايه استنى شوية ده مش وقته دلوقتي، ده اللي حصل مع مريم ومرثا، بيقولوا له هوذا الذي تحبه مريض استنى يومين. زي ما كان التلاميذ في السفينة والسفينة البحر عمال يخبط فيها، وزي ما يقول إنجيل مرقس إن المسيح جالهم في الهزيع الكام من الليل، في الهزيع الرابع، في الهزيع الأخير من الليل، خلاص يعني هم بالنسبة لهم خلاص الموضوع خلص يعني. فالمسيح استنى يومين، ويقول الإنجيل آية جميلة خالص، يقول وكان يسوع يحب مرثا وأختها ولعازر. الحقيقة إحنا محتاجين إحنا نتأكد من الآية دي تنطبق علينا ولا لا. لو أنا متأكد إن المسيح بيحبني يبقى أنا هبقى متأكد إن ربنا مش ممكن هيعمل أي حاجة أو يسمح بأي حاجة ما فيهاش خير ليا، ولا ربنا حتى هينتظر علي وأنا ما أقدرش أستنى. لكن لو أنا متأكد إن هو بيحبني فهبقى متأكد إن هو هيعمل الخير وفي وقته المناسب. إن كنا إحنا واثقين في إن أبائنا الجسديين يعني محدش من الأباء الجسديين يحب إن هو يضر أولاده، فكان بالأولى أبونا السماوي اللي بيحبنا إلى المنتهى، زي ما الإنجيل يوحنا برضه يقول أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. فلو إحنا كان عندنا هذا الإيمان وهذه الثقة أن ربنا بيحبنا إلى المنتهى مش ممكن نقلق ومش ممكن نخاف. لكن احنا حطينا قدامه المشكلة وعرضنا قدامه المشكلة، هو لازم هيتدخل ويتصرف في الوقت المناسب. واستنى المسيح يومين وبعدين قال للتلاميذه ايه؟ قال هذا وبعد ذلك قال لهم لعازر حبيبنا قد نام لكني اذهب لأوقظه. ودي عايزين نشوف منها نظرة المسيح للمشكلة. يمكن بالنسبة لنا احنا وكان بالنسبة لليهود كمان ان الموت هو ده ايه اكبر حاجه فيها مشكله واكتر حاجه، وخلاص ما دام الانسان وصل للموت يبقى كده ايه الموضوع خلص، خلاص الموضوع خلص. لكن نظره المسيح يقول لهم لعازر ايه، لعازر نايم وانا هروح ايه اصحيه. إيه الناس في نظرها لعازر ميت والناس عماله تبكي وعماله تعيط وفي النسبه لها خلاص الموضوع خلص، لكن المسيح باصص للموضوع بشكل تاني خالص، يقول لهم لعازر نام. والتلاميذ حتى ساعتها ما فهموش، قالوا يا رب خلاص لو هو نايم يبقى كويس كده هو بدأ يخف وإيه وحيقوم، مش فاهمين. راح المسيح قال لهم بلغتهم عشان يفهموا لعازر إيه مات. ودي تورينا نظرة المسيح للمشكلة. إحنا أحيانا نظرتنا لمشكلتنا نقول إن المشكلة دي ملهاش حل وإن المشكلة دي كبرت خالص، لكن المسيح شايف إنها حاجة بسيطة هو يقدر عليها لأن هو طبعا قادر على

كل شيء. فهو المسيح قال لهم لعازر نام وأنا هروح إيه أصحيه. وزي ما قلنا ليه المسيح استنى يومين يقول لهم كده وأنا أفرح لأجلكم، يقول لهم لعازر مات وأنا أفرح لأجلكم إني لم أكن هناك لتؤمنوا ولكن لنذهب إليه. تعبير غريب جدا من المسيح، إزاي يا رب بتقول لهم لعازر مات وتقول لهم أنا إيه أنا أفرح؟ الحقيقة ده تدبير ربنا العجيب، تدبير ربنا. ربنا بعد ما تعرض عليه المشكلة واستنى شوية قال لهم خلاص لعازر مات، دلوقتي جه الوقت اللي أنا إيه أشتغل فيه بقى، ده الوقت اللي أنا أشتغل فيه. في حسابات البشر مش ده الوقت، لكن في حسابات ربنا هو ده الوقت. يقول سيدنا البابا شنودة كان ليه قول جميل يقول إيه، حينما تختفي الحلول البشرية، حينما تختفي الحلول البشرية نجد يد الرب تعمل بعجب. ربنا يشتغل بعجب لما الحلول البشرية تنتهي، لما يجي الإنسان يقول خلاص ما فيش حل، ربنا يقول لا الحل أنا عندي بقى، الحل موجود، ويشتغل ربنا بعجب ويبقى الفرح للجميع فرح جميل جدا وليه طعم تاني، فرح جميل وليه طعم تاني. وده اللي احنا محتاجين نحسه في كل مشكلة وفي كل دقيقة وفي كل حاجة احنا بنتعرض لها، نعرض على ربنا المشكلة ونسيبه هو يتصرف، ويكون عندنا الإيمان انه بيحبنا وانه هيدبر الخير. بعد كده لما راح يسوع طبعا يقول انما اتى يسوع وجد انه قد صار له 4 أيام في القبر. طبعا المسيح كان عارف ان بقاله 4 أيام، وزي ما كنا لسه بنقول بالحسابات البشرية كده انتهى. ما سمعوش ابدا عن حد قعد 4 أيام وحد قومه، بالحسابات البشرية مش ممكن، مش ممكن يحصل. يعني كانت آخر حاجة موضوع إقامة ابن أرملة نايين، وهو في السكة المسيح إيه قومه، ده يعني آخر حاجة يعرفوه. لكن دخل بقى القبر وحطوا الحجر وقعد 4 أيام، ده خلاص. حتى هنشوف بعد كده في حديث مرسى مع المسيح بيتقول له إيه. فالمسيح عنده حلول لكل حاجة، والمسيح قادر بقوته ان هو يتصرف، وهو بيدبر كل حاجة لخيرنا وفي الوقت المناسب. بعدين لما مرسى اتقابلت مع المسيح يقول الانجيل ان مرسى قالت له ايه، يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت اخي. عايزة تقول له ايه، خلاص موضوع خلص، موضوع خرج من ايديك، لو كنت انت هنا ما كانش مات، كان ممكن تلحقه ايه وتشفيه. ده اقصى ايمان مرسى، اقصى حاجة تقدر تؤمن بيها ان هو قادر ان هو ايه يشفي اخوها العازر، لو كنت ها هنا لم يمت اخي. الحقيقة ان احنا كتير لما بنحط حلول للمسيح نيجي برضو نقول ايه، خلاص ما دام الحل اللي احنا كنا شايفينه دوت راح ما بقاش ممكن ان هو يحصل، كده الموضوع خلص، خلاص ما ينفعش يا رب تشتغل، دي حدودك. وكأننا بنحط حدود لربنا يشتغل فيها، لكن ربنا حب النهاردة ان هو يفتح لنا مداركنا ويفتح لنا كده ايه الحدود بتاعتنا، يقول لنا انا ماليش حدود، انا زي ما قال كده غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. فيقول لها المسيح ايه، تكمل مرسى، لكني الان ايضا اعلم ان كل ما تطلب من الله يعطيك الله اياه. فيسوع رد عليها رد بسيط خالص وقال لها ايه، سيقوم اخوك هيقوم. قالت له انا عارفه انه هيقوم في اليوم الاخير. الاحتمال ان هو يقوم دلوقتي ده اصلا مش موجود. مسيح حتى بيقول لها سيقوم أخوك، قالت له هيقوم في اليوم الأخير، مش هيقوم دلوقتي، خلاص أنت لو كنت موجود دلوقتي كان ممكن يقوم، بس خلاص خلص الموضوع يعني. لكن المسيح يبتدي يقول لها حاجة ما كانوش يعرفوها، وده بقى زي ما كنا بنقول إثبات إنجيل يوحنا للاهوت المسيح، واللي هو بيتكلم عن لاهوت المسيح. يقول لها إيه، أنا هو
القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا. أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا. الحقيقة كلنا حافظين الآية دي، حافظنا من وإحنا صغيرين، لكن إيه مدى إيماننا بيها؟ حتى المسيح ما قالش لمريم، آسف لمرسى، الآية دي وسكت، لكن يقول لها إيه؟ يقول لها وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ الكلام ده مش كلام، أتؤمنين بهذا؟ أنت تؤمني بهذا؟ والحقيقة السؤال ده يقوله لنا المسيح النهاردة لكل واحد، يقول لنا أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا. أتؤمنون بهذا؟ تؤمن بكده؟ تؤمن أن ربنا هو القيامة والحياة وقادر على الإقامة من الموت، ولا أنت شايف أن المسيح زي ما مرسى كانت شايفة أن هو حدوده أن هو إيه؟ يشفي من المرض بس، يشفي من المرض. فالنهاردة المسيح بيسألنا سؤال، أتؤمنين بهذا؟ تؤمنين أن ربنا هو القيامة والحياة ويقدر أن يقيم من الموت، ويقدر أن هو يحل أي مشكلة تبدو في نظرنا أن هي ملهاش حل؟ مرسى قالت له، قالت له نعم يا سيد، أنا قد أمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. الحقيقة مرسى كان عندها إيمان ولكن متخوفة ومتشككة، ما عندهاش الإيمان القوي اللي هو يعني بنسبة كبيرة جدا، واللي هي تثق أن المسيح قادر أن هو يقيم من الأموات. هي تؤمن لكن لغاية القيامة من الأموات ديت والموضوع صعب شوية. بعد كده مرسى طلعت على مريم أختها في البيت، قالت لها تعالي يسوع وصل. طلعت مريم وطلع وراها كل اليهود، وهيبتدي بقى ايه المسيح يجمع مع الناس عشان يبتدي الهدف اللي هو عايزه يوصل للناس. لكن يقول كمان يوحنا آية جميلة خالص، يقول فلما رأها يسوع تبكي، واليهود الذين جاءوا معها يبكون، انزعج بالروح واضطرب. ودي لو خدناها كده على المستوى البسيط يعني نشوف قد ايه ان في كل ضيقة لينا وفي كل مشكلة بنعدي بيها المسيح بيبقى حاسس بينا جدا، زي ما يقول الانجيل في كل ضيقتهم تضايق وملاك حضرته خلصه. كل ضيقة بنعدي بيها واحنا بنتألم وبنبكي وبنتعب، الحقيقة المسيح حاسس بينا جدا، حاسس بينا جدا. لان احيانا الناس تقول اصل ربنا مش حاسس بيا، اصل هو ما شافش اللي انا كنت فيه، لكن زي ما يقول بولس انه فيما قد تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين ايضا. هو حاسس بينا وعدى بكل ده، فما قلقش ابدا وانا في الضيقه وانا في وسط المشكله وافكر ان ربنا نسيني اصل هو مش حاسس بيا ومش حاسس بتعبي. لا، هو حاسس بيا. وعلى المستوى الاعلى شويه لتفسير الايه دي يقولوا الاباء كده ان المسيح كان بيبكي لانه شايف مريم ومرسى واليهود عمالين يبكوا، وهم حاسين وعارفين ان ده ايه نهايه الامر، نهايه الامر، العذر مات خلاص، هم بيبكوا خلاص خلص الموضوع. لكن المسيح عايز يقول لهم انا القيامه والحياه، انا موجود، ازاي انتوا ده مستواكم؟ فالمسيح اتضايق جدا بيبكي. واليهود يقولوا كده، قال اليهود انظروا كيف كان يحبه. فعلا ربنا بيحب كل واحد وبيتألم مع كل واحد وبيشعر بتعب كل واحد وأنات كل واحد، ومش ناسي. بعدين يقف يسوع بقى يقول لهم ايه، ارفعوا الحجر. ترد مرسى تقول له ايه، يا سيد قد أنت له إيه؟ له 4 أيام. عايزة تقول له إيه؟ يعني بلاش تحرج نفسك قدام الناس اللي واقفة دي كلها، بلاش تحرج نفسك قدام الناس. خلاص قد أنت بقاله 4 أيام، هتعمل إيه؟ بتقول ارفعوا الحجر ليه؟ الموضوع هيبقى صعب عليك، الموضوع هيبقى ملوش حل. وده اللي احنا أحيانا بنقوله لربنا في كل مشكلة لينا،
نقف نقول يا رب خلاص خلص الموضوع، حد يجي يكلمنا يقول

ان ربنا ليه تدبيره وربنا يدبر وربنا هيشتغل في الوقت المناسب، نقول له ايه؟ ما خلاص الموضوع خلص، خلاص يشتغل امتى ويشتغل يعمل ايه اصلا، ما الموضوع خلص والحلول كلها خلصت. فيرد عليها يسوع رد جميل، وفي نفس الوقت ايه، في كده تأنيب بسيط برضو لو احنا خدناه على نفسنا، ربنا يقول لكل واحد، يقول لها ايه؟ ألم أقل لك إن أمنت ترين مجد الله؟ ألم أقل لك إن أمنت ترين مجد الله؟ ربنا بيقول النهاردة مشكلتك اللي انت حاسس ان ملهاش حل، انا مش قلت لك لو أمنت، لو أمنت سترى مجد الله؟ زي ما سأل سؤال في الأول لمرسى، أتؤمنين بهذا؟ وقالت له أنا أؤمن، قال لا خلاص هيقوم أخوك. دلوقتي جاية تاني تقول له إيه؟ خلاص لما جينا بقى ساعتها قالت له رب ده بقى له 4 أيام خلاص بقى، يقول لها ألم أقل لك إن أمنت ترين مجد الله؟ يا ريت الآية دي كل ما الواحد وهو في مشكلة ويحس إن الموضوع خلاص خلص وإن الموضوع ملوش حل، يا ريت نحفظ الآية دي والواحد ترن كده في دماغه، ألم أقل لك إن أمنت ترى مجد الله؟ نآمن بس ونسيب ربنا يشتغل، نسيب ربنا يشتغل. وبعدين يسوع قال لهم ايه؟ ارفعوا الحجر. وقف يسوع يصلي، ودي حاجة نتعلمها، حاجة جميلة منه. ربنا يسوع لما وقف يصلي يقول ايه؟ وقال ايها الآب اشكرك لانك سمعت لي. هو لعازر كان قام وقتها؟ لسه لعازر لسه ما قامش، لكن واقف يسوع ويقول له ايه؟ اشكرك لانك سمعت لي. هل احنا نقدر نقف نشكر ربنا على مشكلة قبل ما تتحل؟ صحيح ده مستوى عالي، بس هو ده مستوى الإيمان، هو ده المستوى اللي زي ما المسيح يقول لمرسى، ألم أقل لك إن أمنتي ترين مجد الله؟ وقف يشكر الآب ويقول له أشكرك أيها الآب لأنك سمعت لي، ويقول له كده لعازر هلما خارجا. لكن قبل ما قال له لعازر هلما خارجا، قال للواقفين ايه؟ ارفعوا الحجر. الحقيقة المسيح كان قادر جدا ان هو يرفع الحجر، لان انهي اصعب ان هو يرفع الحجر ولا يقول للعازر قوم بعد 4 أيام؟ طبعا الاصعب ان هو يقول له قوم، لكن الانسان عليه دور، انا عليا دور، المسيح علمنا كده، لازم اعمل حاجة، ما اقفش اتفرج واقول له رب اشتغل بس. حلو ان انا لازم اصلي، ولازم انا عارف ان انا حدود عملي فين وحدود ربنا تشتغل يعني بعدي على طول، لكن انا ليا دور، لازم اشتغل، لازم اعمل حاجة. فيقول لهم المسيح ارفعوا الحجر، وبعدين يقول له لعازر هلما خارجا، ويخرج لعازر من القبر. ويقول كده في اخر آية في الانجيل اللي اتقرت النهاردة، يقول فكثيرون من اليهود الذين جاءوا الى مريم ونظروا ما فعل يسوع آمنوا به، آمنوا به. حاجة جميلة جدا، تدبير ربنا عجيب. بتهيألي إن لو كان المسيح راح البيت وقوم لعازر وهو مريض كان الموضوع هيعدي وخلاص، لكن حاجة زي كده أكيد ما تنسيتش من ذاكرة مريم ومرسى ومن ذاكرة كل واحد من اليهود كان واقف وشاف المسيح اتصرف ازاي. واحنا محتاجين النهاردة ان هي تثبت في ذاكرتنا، ونعرف ان كل مشكلة احنا بنعدي بيها ليها حل عند ربنا في الوقت المناسب وبطريقة الحل اللي هو شايفها مناسبة. فياريت دايما في صلاتنا وفي طلبنا من ربنا ما نحطش لربنا حلول وما نحطلوش مواعيد يشتغل فيها، نسيب ربنا يشتغل، لأن زي ما الإنجيل يقول ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. نسيب ربنا يشتغل، نسيب ربنا يشتغل، ونفتكر دايما في كل ما نعدي بمشكلة الآية اللي قالها المرسى ألم أكل لك إن أمنتي ترين مجد الله، ونطلب من ربنا نقول له رب ادينا إيمان قوي، ادينا مستوى الإيمان دوت اللي احنا المفروض نعيش بيه، ادينا مستوى الإيمان دوت اللي احنا المفروض نتعامل معاك بيه. متعاملش مع ربنا على مستوى ضعيف جدا من الإيمان، لأن ده لا يليق بالله، لأن احنا إلهنا ملك الملوك ورب الأرباب قادر على كل شيء. نطلب من ربنا أن هو يدينا الإيمان ويدينا ثقة فيه، ثقة بلا حدود، لأن احنا واثقين أن هو بيحبنا
وان هو

يدبر الخير لينا، وان هو قادر زي ما يقول بولس الرسول ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. لربنا المجد دائما ابديا امين.

كان معنا ليقل إسرائيل: لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء.

0: سينو شويني شير انت بويني انت نهوس بشوي سنتيني قوم
1: او بوس انت فريموت نوني مبسوط انت نيني بسيكي
0: خين بجين اسر نوهي راتين بيك مصوصو ماتي كوس
1: هالي اوي وليت في النوس فيه ني بنتتي افشي
0: ويناني بشوي سنو متري ذرن بين هو بوس انت نكاتي انت نوهي راتين بيك مصو ام ابنا بنتتي بروس
1: او انت نور بنو كيف شو انت زوك سورو جيتر بريبي او انت شاشني بكو بور انت ننو بيتور

0: وابن طاكب الشبيري امك نوهو اكيرن هان شبيري
1: اكسو تين تين قوي نامي فولب امكن جيب كايا كتشي ميت خقوفن بكلا اسخن ومسمي فايتك

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف.

القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا.

0: الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.
1: آمين.

0: heterin çeşni efnay hiten ne berezveyen tot fimpi mayrumi.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

يسوع قدوس قدوس قدوس رب سباقوت، السماء والأرض ما يتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
2: بشوي صنينان بشوي صنينان قللوا يا أخي نفران، إم بيوت نم بشيري نم ببنف ما يسواب ونوت نوت أمين. تسبحة الخدمة الأولى.

0: قصاص يوسيوس منفصل شريف بشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا. أمين. كريالايسون كريالايسون يا رب وارحم.

سون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: طوبى هم الذين بالعيب في الطريق السالكون في ناموس الرب. طوبى هم الذين يفحصون عن شهاداته ومن كل قلوبهم يطلبونه، لأن صانع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك. حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع وصاياك. أشكرك يا رب لاستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ فلا

فعلمني حقوقك، بشفتي أظهرت كل أحكام فمك، وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى في وصاياك، أتكلم وأتفهم في طرقك.

إن طهرت المتكبرين ملاعين الذين حادوا عن وصاياك. انزع عني العار والخزي، فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقاولوا علي، أما عبدك فكان يهتم.

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك، فهمني فأتلو في عجائبك، ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك، طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني، إني اخترت طريق

0: قوله:
1: لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك كقولك فأجيب معايريا بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدهر كنت أسلك.

هذا حفظت كلامك صالح أنت رب، فبصلاحك علمني حقوقك. كثر علي ظلم المتكبرين وأنا بكل قلبي

عادلة وبحق أذللتني، فلتأت علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي وليخزى المتكبر.

سرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنساه. كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني. تكلم معي مخالف الناموس بكلام هزيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق، وبظلم قد طردوني فأعني. كادوا يفنونني على الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك حسب رحمتك.

أسست الأرض فهي ثابتة بأمرك، والنهار أيضا ثابت، لأن كل الأشياء متعبدة لك. لو لم تكن شريعة

إذ منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت فلهذا أبغضت كل ترك الظلم.

أيها الأشرار فأفحص عن وصايا إلهي، أعضدني حسب قولك فأحيا ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس في

بالعدل والحق اللذين هما شهاداتك، غيرت بيتك أكلتني لأن أعدائي نسوا وصاياك. ممحص قولك جدا عبدك أحبه، صغير أنا ومرزول، وحقوقك لم أنسى، عدلك حق هو إلى الأبد.

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك، وبحسب أحكامك احييني. اقترب بالاسم الذين يطردونني، وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب، وكل وصاياك حق هي منذ البدء،

الذين يحبون اسمك وليس لهم شك، توقعت خلاصك يا رب، وصاياك حفظتها، حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها.

حضرتك ككلمتك أحييني، طفيت شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبح

0: الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته.
1: آمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين.

0: السماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح، طويل الروح، كثير الرحمة، جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة، الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
1: آمين.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

تقل كلام المزمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

وتحسس كل كلمة فيه، وماذا يريد منك أنت بالذات، ثم ارفع قلبك نحوه طالبا المعونة على استيعاب كلمته ومعرفة قصده. فالشخص الروحي إذا وقع نظره على كلمة فيها شيء روحي ينجذب إليها، فإذا انجذب نظرك لكلمة معينة في المزمور فاعلم أن لك فيها كنزا مخفيا يحتاج أمانتك في الصلاة كي يستعلن لك هذا الكنز.

دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا

وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا وايقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب عن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحصن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجأنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد، كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركائه في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأهمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة، اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم
وتعبهم وأوون في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عودهم يا رب عواد الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات، املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخوتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب، أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحيي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في الشدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها.

Evangelio يوحنا الأصحاح الثامن. ثم حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح، وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم، وقدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنا، ولما أقاموها في الوسط قالوا له: يا معلم، هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ قالوا: هذا ليجربوه، لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض، ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض، وأما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا، مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحدا سوى المرأة قال لها: يا امرأة، أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ فقالت: لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي.

ثم كلمهم يسوع ايضا قائلا: انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، بل يكون له نور الحياة. فقال له الفريسيون: انت تشهد لنفسك، شهادتك ليست حقا. اجاب يسوع وقال له: وان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق، لاني اعلم من اين اتيت والى اين اذهب، واما انتم فلا تعلمون من اين اتي ولا الى اين اذهب. انتم حسب الجسد تدينون، اما انا فلست ادين احدا. وان كنت انا ادين فدينونتي حق، لاني لست وحدي، بل انا والاب الذي ارسلني. وايضا في ناموسكم مكتوب ان شهادة رجلين حق، انا هو الشاهد لنفسي، ويشهد لي الاب الذي ارسلني. فقالوا له: اين هو ابوك؟ اجاب يسوع: لستم تعرفونني انا ولا ابي، لو عرفتموني لعرفتم ابي ايضا. هذا الكلام قاله يسوع في الخزانة وهو يعلم في الهيكل، ولم يمسكه احد، لان ساعته لم تكن قد جاءت بعد. قال لهم يسوع ايضا: انا امضي وستطلبونني وتموتون في خطيتكم، حيث امضي انا لا تقدرون انتم ان تأتوا. فقال اليهود: ألعله يقتل نفسه حتى يقول: حيث امضي انا لا تقدرون انتم ان تأتوا؟ فقال لهم: انتم من اسفل، اما انا فمن فوق. انتم من هذا العالم، اما انا فلست من هذا العالم. فقلت لكم انكم تموتون في خطاياكم، لانكم ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطاياكم. فقالوا له: من انت؟ فقال لهم يسوع: انا من البدء ما اكلمكم ايضا به، ان لي اشياء كثيرة اتكلم واحكم بها من نحوكم، لكن الذي ارسلني هو حق، وانا ما سمعته منه فهذا اقوله للعالم. ولم يفهموا انه كان يقول لهم عن الاب. فقال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الانسان فحينئذ تفهمون اني انا هو، ولست افعل شيئا من نفسي، بل اتكلم بهذا كما علمني ابي، والذي ارسلني هو معي، ولم يتركني الآب وحدي، لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي، وتعرفون الحق، والحق يحرركم. أجابوه: إننا ذرية إبراهيم، ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرار. أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم، لكنكم تطلبون أن تقتلوني، لأن كلامي لا موضع له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم. أجابوا وقالوا له: أبونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم

لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلون، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. هذا لم يعمله إبراهيم. أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا لهم:

لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي. أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء، ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأب الكذاب. وأما أنا فلأني أقول الحق لستم تؤمنون بي. من منكم يبكتني على خطيئة؟ فإن كنت أقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله، لذلك أنتم لستم تسمعون، لأنكم لستم من الله. فأجاب اليهود وقالوا له: ألسنا نقول حسنا إنك سامري وبك شيطان؟ أجاب يسوع: أنا ليس بي شيطان، لكني أكرم أبي وأنتم تهينونني. أنا لست أطلب مجدي، يوجد من يطلب ويدين. الحق الحق أقول لكم، إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. فقال له اليهود: الآن علمنا أن بك شيطانا، قد مات إبراهيم والأنبياء، وأنت تقول إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يذوق الموت إلى الأبد. ألعلك أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء ماتوا، من تجعل نفسك؟ أجاب يسوع: إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي شيئا، أبي هو الذي يمجدني، الذي تقولون أنتم إنه إلهكم ولستم تعرفونه. وأما أنا فأعرفه، وإن قلت إني لست أعرفه أكون مثلكم كاذبا، لكني أعرفه وأحفظ قوله. أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. فقال له اليهود: ليس لك 50 سنة بعد، أفرأيت إبراهيم؟ قال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فرفعوا حجارة ليرجموه، أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى هكذا. الأصحاح التاسع. وفيما هو مجتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار. يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلى بالطين عيني الأعمى، وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوان، الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل وأتى بصيرا. فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا أنه كان أعمى قالوا: أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ آخرون قالوا: هذا هو، وآخرون إنه يشبهه. وأما هو فقال: إني أنا هو. فقالوا له: كيف انفتحت عيناك؟ أجاب ذاك وقال: إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل. فمضيت واغتسلت.

فأبصرت. فقالوا له: أين ذاك؟ قال: لا أعلم. فأتوا إلى الفريسيين بالذي كان قبلا أعمى. وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه. فسأله الفريسيون أيضا: كيف أبصر؟ فقال لهم: وضع طينا على عيني واغتسلت فأنا أبصر. فقال قوم من الفريسيين: هذا الإنسان ليس من الله، لأنه لا يحفظ السبت. آخرون قالوا: كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ وكان بينهم انشقاق. قالوا أيضا للأعمى: ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتح عينيك؟ فقال: إنه نبي. فلم يصدق اليهود عنه إنه كان أعمى فأبصر، حتى دعوا أبوي الذي أبصر، فسألوهما قائلين: أهذا ابنكما الذي تقولان إنه ولد أعمى؟ فكيف يبصر الآن؟ أجابهم أبواه وقالا: نعلم أن هذا ابننا وأنه ولد أعمى، وأما كيف يبصر الآن فلا نعلم، أو من فتح عينيه فلا نعلم، هو كامل السن، اسألوه فهو يتكلم عن نفسه. قال أبواه هذا لأنهما كانا يخافان من اليهود، لأن اليهود كانوا قد تعهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج من المجمع. لذلك قال أبواه: إنه كامل السن، اسألوه. فدعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى وقالوا له: أعطي مجدا لله، نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ. فأجاب ذاك وقال: أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا، أني كنت أعمى والآن أبصر. فقالوا له أيضا: ماذا صنع بك؟ كيف فتح عينيك؟ أجابهم: قد قلت لكم ولم تسمعوا، لماذا تريدون أن تسمعوا أيضا؟ ألعلكم أنتم تريدون أن تصيروا له تلاميذ؟ فشتموه وقالوا: أنت تلميذ ذاك، وأما نحن فإننا تلاميذ موسى. نحن نعلم أن موسى كلمه الله، وأما هذا فما نعلم من أين هو. أجاب الرجل وقال له: إن في هذا عجبا، إنكم لستم تعلمون من أين هو وقد فتح عيني، ونعلم أن الله لا يسمع للخطاة، ولكن إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. منذ الدهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى. لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا. أجابوا وقالوا له: في الخطايا ولدت أنت بجملتك وأنت تعلمنا؟ فأخرجوه خارجا. فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له: أتؤمن بابن الله؟ أجاب ذاك وقال: من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع: قد رأيته، والذي يتكلم معك هو هو. فقال: أؤمن يا سيد، وسجد له. فقال يسوع: لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم، حتى يبصر الذين لا يبصرون، ويعمى الذين يبصرون. فسمع هذا الذين كانوا معه من الفريسيين وقالوا له: ألعلنا نحن أيضا عميان؟ قال لهم يسوع: لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية،
ولكن الآن تقولون إننا نبصر، فخطيتكم باقية.

0: ويد يا نبيل، انت يا ويد يا سحاج.
1: ايوه ابن عبد المسيح.
2: ايوه ابونا.
0: كل واحد فيكم ما ياخد مني تعريفة وقولوا اللي اقولكوا عليه.
1: نقول ايه يا ابونا عبد المسيح؟
0: قولوا الراهب الاسود الهبيل اهو.
1: الراهب الاسود الهبيل اهو.
0: ايوه
2: الراهب الاسود الهبيل اهو.
0: لا بحس عالي وا عشان تاخدوا السعر.
1: الراهب الاسود الهبيل اهو.
0: الراهب الاسود الهبيل اهو. قول
3: الراهب الاسود الهبيل، الراهب الاسود الهبيل، الراهب الاسود الهبيل.
4: دار أنتون تقدم
5: سيرة القديس العظيم الأب عبد المسيح المقاري المنهري.

0: الراهب
1: لسعد قول يا اسحاق علي صوتك
0: الراهب لسعد
2: أيوة. المناهره نورت يا استاذ ناشد فينك من زمان ادي لك 3 سنين ما جيتش المناهره من يوم ما اخذت الدبلوم سنه 60 وسافرت طحطه ما عادش حد يشوفك
3: اشغال بقى يا عم وهبه كيفك وكيف المناهره كلها اديني رجعت اه وقلت لازم افوت اسلم على المقدس وهبه واطمن عليه
2: فيك الخير يا ولدي كيف اخبارك
3: قل لي انت الراجل اللي هناك ده اللي العيال ما تجري وراه راهب بجد ولا ده راجل عبيط ولابس فراجيه راهب
2: لا ده راهب وقسيس كمان ده ابو عبد المسيح المجاري كان في دير ابو مجار وطب حدانه المنهره قاعد معانا اديله سنين
3: وماله مبهدل في نفسه كده والعيال ما تجري وراه زي ما يكون عبيط وازاي الكنيسه تسيبه المنظر ده
2: محدش يا ولدي يقدر يقول له انت بتعمل ايه ولا بتعمل كده ليه
3: اه ابن اخت المحافظ اياك وراه قوه كبيره قوي كده
2: قوي قوي وراه العدرة مريم والمسيح بحاله عايز اكبر من كده قوه ابونا عبد المسيح ده حدوته كبيره قوي اتفضلوا اقعد وانا هحكي لك بقى ابونا عبد المسيح ده اتولد من يعني 65 قول 70 سنة كده في قرية ابو شحاته جنبنا هنا في مطاي ابوه سماه سمعان سمعان حنين حنه وامه كان اسمها استر ولما كبر اشتغل مع ابوه في الزراعة وتربية المواشي وكان من هو صغير بركة كبيرة قوي
3: امال دخل الرهبنة ازاي
2: هو الاول اتعلم القراءة والكتابة لوحده كه من غير مدرسة ولا كتاب وكان بيحفظ في الكتاب المقدس على ايد واحد من رهبان دير القديس مكاريوس الكبير وحافظ الكتاب المقدس ده حفظ لهلوبه ما تسألوش على حاجة في الطقس ولا تاريخ الكنيسة وعقدته إلا وتلاقيه عارفه ده قديس
3: قديس ومبهدل كيه يمكن بس ما قلت ليش بقى راهب ازاي
2: دي قصة ظريفة قوي قعد فترة طويلة كل شوية روح دير الأنبا صموئيل المعترف اللي في جبل القلمون مركز مغاغة وأبوه يروح يجيبه لأنه ما كانش عنده رجالة غيره على 7 بنات كان محتاج له في الزراعة والشغل معاه وكل مرة يرجعه البيت يلاقي ماشي كتيرة ميتة فحس أنه مش هيقدر يقعده معاه بالعافية فجرب معاه اللين
4: يا سمعان يا ولد ربنا يهديك يا اللي خليك تروح تقعد هناك في الصحراء وتهمنا انا وامك واخواتك البنات انا محتاج لك يا ولد في الشغل ومعايا في الغيط
1: واني مالي بقى خليني اعمل اللي انا عاوزه انا عاوز ابقى هناك مع حبيبي
4: وتفوتني يا سمعان وانا ما فيش حدا راجل غيرك
1: يعني لو جالك ويد غيري تهملني اعمل اللي انا عاوزه واروح الدير
4: موافق
2: وما عداش سنه الا وكان ربنا رزق ابو حنين بويد وسماه حنه
3: وابوه سابه يروح الدير
2: هو بس سهل كيه ابوه فكر في طريقه تخلي ابنه يصرف نظر عن الرهبنه وعيشة البتوليه وراح جاب واحده
3: فاهم
2: ودخلت القاعه معاه وقعدت تحاول معاه وتغريه وهو ابدا

0: بقول لك ايه، خليكي بعيد. انا بقول لك اهو،
1: تعالى تعالى بس قرب مني، تعالى وانت هتنبسط قوي. تعالى،
0: ما قلت لك بعيد، ابعدي جحكوات على بطنك، ابعدي.
2: يا بطني، نار في بطني.
1: اعمل معروف يا عم حنين، خلي ولدك يسامحني، خلوه يعمل اللي على كيفه. سامحني يا سمعان، سامحني.
3: ده باين عليه قديس بصحيح يا مجدس وهبة، وطبعا ابوه سابه يدخل الدير بقى.
4: ايوه، ودخل دير ابا مجار، وبقى اسمه الراهب عبد المسيح المجاري، وبعد كده اترسم قسيس.
3: تعرف يا عم وهبة، انا اتشددت قوي لحكايه ابونا عبد المسيح، ويا ترى كان بيتصرف جوه الدير بنفس الطريقه اللي بيتصرف بيها دي؟
4: وانا اعرف منين بقى؟ انا قلت لك على انا اعرفه عن حياته هو صغير، ممكن احكي لك على اللي بيعمله دلوقت، لكن في الدير اقول لك في ابونا راهب كان معاه في الدير، وكان في زياره عندنا امبارح. ممكن اسالك ان كان لسه هنا ولا مشي؟
3: لا هسال انا متشكر قوي يا مقدس وهب.
4: واه، ملهوف قوي يعني. قول لي انت قاعد هنا معانا شوي؟
3: انا قاعد كتير، ما انا اتنقلت هنا في المدرسه، نقلتني وزاره التربيه والتعليم، وبقيت فني وسائل تعليميه.
4: مبروك، المناهر نورت.

0: الحمد لله اني لحقتك يا بونا. انا سمعت انك كنت مع ابونا عبد المسيح في دير انبا مجار وقت ما اترهب من هناك.
1: ايوه يا ولدي، ابونا عبد المسيح ده قديس كبير قوي وقريب من رب المجد بصحيح.
0: احكي لي يا ابونا عن ايام رهبنته في الدير.
1: كان في الدير مرشد الروحي الجمس عبد المسيح صليب البراموسي، واخوه الجمس يعقوب البراموسي، وكان اب اعترافه الجمس عبد المسيح المسعودي. الموضوع ده كان من زمان قوي. بدأ حياته هادي ما تسمعلوش حس، ويسمع كلام الكل، ودايما ملازم الكتاب المقدس، وكان بسيط قوي، ياكل بقايا العيش يغمسه في مية ولا خضار وياكله، وكان ياكل مرة واحدة في اليوم مع انه كان بيسهر يصلي طول الليل، وكان بيعمل زي القديس الانبا بشوي ويربط حبل في وسطه وتحت باطه ويعلقه في سقف الجلاية عشان إذا نام وهو بيصلي ما يوجعش. وكان يفضل يصلي زي أبونا تدرس المجاري لأنه كان بيحبه قوي، وكان نادر لما يخرج من جلايته، وكان يحفظ التسبحة والألحان وصوته جميل.
0: طب ليه يا أبونا هو خرج من الدير؟
1: أنا سمعت يا ولدي أن أب اعترافه الجمس عبد المسيح المسعودي هو اللي أمره أنه يسيب الدير وينزل العالم، وده من حكمة رب المجد عشان يكون شاهد للمسيح، لأن ربنا لا يترك نفسه بلا شاهد في كل زمان وكل مكان.
0: بس أنا مضايقني قوي يا أبونا أنه ماشي زي العبيط كه والعالم ما تزفه، وإنت بتقول أنه شاهد للمسيح.
1: شوف يا ولدي، المسيح قال في إنجيل لوقا: ما تفعلتم ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطلون. وفي واحد من الأباء قال إن الفضيلة إذا ظهرت سرقت ونهبت من المجد الباطل، عشان كه أبونا عبد المسيح بيداري جدسته ورا ستارة الهبل دي عشان يهرب من المجد الباطل. وفي أباء قديسين في كنيستنا استعملوا نفس الطريقة، زي القديس مرقس الأنطوني والأمبرويس اللي كان اسمه تيجي يعني الكذاب المجنون، وكمان الجمس يعقوب البراموسي، ودي طريقة بيهربوا بيها من مديح الناس ومجد العالم.
0: طب لما دي طريقة كويسة، انت ما بتعملش كيه ليه يا بونا؟
1: وانا هغطي ايه يا ولدي؟ دول ناس عندهم جامة روحية عالية، وبعدين لو كل راهب وجسيس عمل روحه مجنون كانت الكنائس والأديرة اتقفلت وبقت مستشفى مجانين. أكيد يا ولدي اللي بيعمل كه بيبقى بإرشاد من ربنا، اللي بيكون عاوز يعلن عن نفسه لينا عن طريقهم من غير ما يشغلهم مدح الناس ولا زيف العالم. وبعدين أبونا عبد المسيح بيستعمل الطريقة دي في وقتها بس. أقول لك على حكاية. بقى أبونا عبد المسيح كان بيروح دير الرهبات، فشاف واحدة من الرهبات واخده بالها قوي من شكلها واكلها ولبسها، فحس ان ده سلوك بعيد عن حياه الرهبنه، حب يديها درس، فقعد يقول لها بطريقته انا عاوز اتجوزك. وفي يوم الراهبات اتفقوا انهم يعملوا لعبه على ابونا عبد المسيح واستخبوا تحت السرير، والرهبه دي قالت لابونا انا عاوز اعترف، ولما بقوا لوحدهم

0: يا بونا، انت مش كنت طول الوقت بتقولي عاوز اتجوزك؟
1: ايوه عاوز اتجوزك.
0: طيب يلا اتجوزني.
1: خلاص اتجوزك بكرة بكرة.
0: لا النهاردة يا بونا، النهاردة. يلا يلا يا بونا.
1: عارف بولس الرسول قال ايه في رسالة كورنثوس الاولانية؟
2: اما تعلمون انكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ ان كان احد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لان هيكل الله مقدس. افتكري دايما يا بنتي عهد البتولية اللي قطعتيها على نفسك، وبلاش الزينة اللي ملهاش دعوة بحياة الرهبنة والعبادة دي.
3: شهدنا لك يا بونا يا بونا،
0: شهدنا لك يا بونا.
1: بس انت وهي، انا كنت عاوز اتجوزها وست العذراء، انا ماشي ومش هقعد معاكم تاني.
4: شفت بقى يا ولدي ازاي هرب بطريقته من المديح والمجد؟
5: لكن يا بونا، يا ترى كان بيستعمل نفس

0: بالطريقة دي في الدير؟
1: لا يا ولدي، كان راهب زي أي راهب.
0: أمال إمتى قرر يعمل عبيط ويتستر بالطريقة دي؟
1: الحكاية بدت لما البابا يؤنس التسعتاشر اللي هو البابا رقم 113 استدعاه لما سمع عن جدسته عشان يكون أب اعتراف لي، وبعديها يرسم مطران، وفرح جدا لما شافه وقعد يكلمه بكل تقدير واحترام. طبعا أبونا عبد المسيح خاف من المنصب ومن الكبرياء اللي ممكن تترتب على قبوله، وفكر يتصرف ازاي.
2: أهلا بالأب عبد المسيح، أنا سعيد أني أخد بركتك.
3: أهلا يا سيدنا.
2: كنت عاوزك يا أبونا تكون أب اعتراف ليا، لأني سمعت عن قداستك.
3: يا سيدنا، أنت متجوز أمي وأني كمان عاوز أتجوز.
1: قام البطرك طرده وقال له أنا كنت فاكرك قديس، طلعت راجل مجنون.
0: وبعدين؟
1: ومن يوميها وهو بيستخدم نفس الطريقة اللي خلته يهرب من البابا ويتخلص من حمل هو ما كانش عاوز يشيله، لأنه تشبه بالقديس ماري إسحاق لما شاف إن أعمال الأسقفية هتفسد عليه حياة الوحدة.
0: بس هو كان يقصد إيه لما قال للبطرك أنت متجوز أمي؟
1: قصده إنه متجوز الكنيسة، أمنا كلنا يا ولدي.
0: صح يا أبونا، أنا دلوقتي نفسي أقعد مع أبونا عبد المسيح واخد بركته.
1: ربنا يباركك يا ولدي وينفعنا كلنا ببركة القديس العظيم ده.
0: ممكن يا أبونا تبقى تسمح لزورك وأقعد معاك؟
1: ناخد بركة يا ولدي، ربنا يحافظ عليك.
0: ودي نبيل، بقول لك ايه؟
4: ايه يا استاذ ناشد؟
0: ما تعرفش الاقي ابونا عبد المسيح فين دلوقتي؟
4: انا كنت شايفه قاعد هناك على البحر.
0: انت بتحب ابونا عبد المسيح يا نبيل؟
4: بحبه قوي يا استاذ ناشد، اصل راجل طيب قوي وديما يديني فلوس واكل واي حاجه تبقى معاه، ويعدي عليه حد من العيال يديها له ويضحك معانا.
0: طب يا اخوي، يا بختك، قديس قد الدنيا ما يضحك معاك. تعال ما نشوف، قلت لي قاعد فين؟

0: سلام يا ابونا عبد المسيح.
1: سلام يا ولد.
0: قاعد على الميه تعمل ايه يا ابونا؟
1: عاوز اكل سمك.
0: بس يا ابونا انت لا معاك شبكه ولا صناره.
1: وانت مالك؟ يلا روح لحالك. يلا روح.
2: يلا نتحرك من هنا يا استاذ نشد علشان ما نضايقوش.
0: خلاص خلاص ما تزعلش يا ابونا. سعيد.
1: سعيد مبارك يا اخوي. روح لحالك بقى. يلا.
0: ودي يا نبيل تعال نقف بعيد ورا الشجره دي ونشوف هيعمل ايه.
1: يا بركه رب المجد يا سوء. يا ست يا عدرا.
2: هو ابونا بيعمل ايه؟
0: ده بيرشم الصليب على الميه. يا خبر. ايه ده؟
2: ده سمك كتير قوي. اما ينط من بين ايدينا ابونا.
0: السمك زي ما يكون مستني لما ابونا ياخد اللي هو عايزه. طبق يا ابونا عبد المسيح.
3: العلقة التي رآها موسى النبي في البرية والنيران تشعل جواها ولم تمسسها بأزية. أم النور طوباها حملت جمر اللاهوتية 9 أشهر في

0: مستغرب ليه يا استاذ ناشد؟
1: دي معجزه يا عم وهب، لو شفت السمك بين ايديك كنت استعجب.
0: يا ولد احنا شفنا حاجات اكتر بكتير. اسحاق يا ولدي.
2: ايوه ابوي.
0: احكي لعمك ناشد على اللي شفته يوم ما كنت بتخدم في القداس مع ابونا عبد المسيح.
3: ابونا عبد المسيح كان بيصلي القداس ووقت حلول الروح القدس على الذبيحه شفت حاجه عجيبه جدا.

0: مال ابونا واقف كده ومش اما يصلي؟ يكون نسي؟ ده عمره ما نسي حاجه في القداس، ده واقف متسمر وما يبص لفوق زي ما يكون تايه. ايه ده؟ ايه النور ده؟ شايف يا معلم؟ وانت كمان مش اما تنطق؟ انا خايف قوي، ده نور جامد قوي فوق الذبيحه وفوق كل الهيكل. يا ابونا عبد المسيح، يا ابونا عبد المسيح.
1: كير يا عدرا، انا مخاصمك يا عدرا. ليه؟ ليه تكشف سري قدام الناس؟
0: يا ابونا عبد المسيح،
1: ما حدش له صالح بيا، دوروا لكم على قسيس غيري. انا مخاصم العدرا، مخاصمها.
0: وبطل ابونا يصلي القداس من وقتها.
2: طباك يا ابونا عبد المسيح يا قديس الله، وناس كتير شافوا المعجزه دي؟
0: كل اللي في الكنيسه، بس كلهم عارفين قداسته وطهارته.
3: ده لانه يا ولدي راجل بسيط وبتاع ربنا. من يوم ما وعيت على ابونا عبد المسيح وعمري ما شفت عنده توبين، دايما بالتوب اللي عليه، يغسل ويستنى لما ينشف، وقليل لما يستحمى، ومع ذلك ريحته زي الفل. ساكن في عشه مبنيه بالطوب الني، افجر واحد في البلد ما يرضاش يدخله، ومسك في ايده جريده نخل او فرع شجره، ما عندوش اطماع في العالم.
0: وعشان كده يا ابويا ربنا بيحبه قوي. انا فاكر جارتنا لما حكت انها مره كانت اما تعدي من قدام العشه بتاعته وطلت براسها من الطاجه اللي كانت مفتوحه في العشه قبل ما يسدها، شافته نايم ووشه منور زي اللمبه وصوابع ايده العشره مولعه زي الشمع. اتاخدت لما شافت المنظر. بعدها بشويه شفت حاجه عجيبه جدا، قام ابونا وسد الطاجه وقال بتدخل تعابين.
2: انا سمعت برضك من واحد نواحينا ان مره ابونا عبد المسيح كان بايت عنده، وكان فايت جنب المكان اللي ابونا بايت فيه، وسمع صوته وافتكره عاوز حاجه وندم عليه. ابونا ما ردش، حاول يفتح الباب لقاه مقفول من جوه، بص عليه من فتحه المفتاح لقاه واقف وسط القاعه وحواليه نور وصابعه شمع منور وكان بيصلي.
3: لكن انت شاغل نفسك جاوب ابونا عبد المسيح يا ناشر يا ولدي، ايه الحكايه؟
2: اصل مش كل يوم يا عم وهبه تلاقي واحد في قداسه ابونا عبد المسيح ويكون عايش معانا وفي وسطنا. احنا دايما بنسمع عن القديسين العظام والشهداء، لكن ان واحد يشوف قديس ماشي ويتحرك قدامه.
3: الكنيسه دايما زاخره بقديسيها يا ولدي، امال ايه؟ لوجودهم معاني بركه كبيره. طب ده انا من كام سنه حصلت حاجه اثبتت لي ان وجود ابونا عبد المسيح في وسطينا بركه كبيره.
2: حصل ايه؟
3: كان ابونا بيزور دير العذراء في جبل الطير مركز سبلوط، كل الاباء في الدير وكل الشعب شافوا اللي حصل وشاهدوا بيه لحد النهارده.
2: ايوه حصل ايه؟
3: شاف ابونا واقف يصرخ
1: شفاعتك يا عذراء، حوش يا رب يا ام النور، حوش يا رب المجد، استر يا رب، هاتها في القطط والكلاب، هاتها في القطط والكلاب.
4: خير يا ابونا؟
1: شفاعتك يا عذراء، حوش يا رب، هاتها في القطط والكلاب يا رب.
3: وتاني يوم الصبح لقيوا كل الكلاب والقطط في دير العذراء ميته، ما فضلش منهم لا قطه ولا كلب. عرفوا السكان ان فيه وباء كان حيخلص على البلد كله، لكن ربنا جيب الشفاعه ابونا عبد المسيح وتوسلاته عشان الناس، وجت في القطط والكلاب.
2: يعني ابونا بيعرف الحاجات قبل ما تحصل؟
3: امال ايه؟ طب فيه اعجوبه حصلت حدانه. عارف فيه نخله اسمها نخله ابونا عبد المسيح، كان قاعد تحتها في يوم وهي لسه صغيره ما طرحتش، قام واحد من اهل البلد حب يضحك مع ابونا، قام قال له
5: ايه رايك يا ابونا النخله دي هتطرح بلح احمر؟
1: لا اصفر.
5: طب هتطرح اصفر؟
1: لا احمر.
5: طب هتطرح احمر؟
1: لا اصفر.
5: حيرتني يا ابونا، اصفر ولا احمر؟
1: خلاص هتطرح اصفر احمر.
3: وفعلا لما النخله كبرت طرحت بلح، تلاقي البلحيه نصها احمر ونصها اصفر زي ما قال ابونا عبد المسيح بالظبط. دي موهبه يا ولدي.
2: عشان كده اهل البلد كلهم بيحبوه وبيصدقوا كلامه. انا من وقت ما جيت وسمعت من ناس كتيره حاجات ياما قالها ابونا وكلها طلعت صح بعدين. يعني مثلا قابلت واحد قريبنا قال ان مرته قعدت سنين طويله مش اما تخلف، وبعدين قابل ابونا عبد المسيح فقال له
1: زي النهارده يكون عندك ويد.
6: يا ريت يا ابونا، بس انا مرتي بقت ست كبيره ومش اما تخلف.
1: بقول لك زي النهارده يكون معاك ويد.
2: وتصدق يا عم وهبه في نفس السنه كانت مرته اللي كبرت في السن مخلفه، زي ما يكون ابونا عبد المسيح بيقرا في كتاب مفتوح.
3: طب اقول لك على حاجه تانية بمناسبه المواليد. كان فيه راجل طيب في بلدني وكان عياله اما يموتوا، وفي يوم ابونا عبد المسيح دخل عليه وقعد على ارضه وفضل يضحك.
4: اما تضحك على ايه يا ابونا عبد المسيح؟
1: هيجيك ويد وتسميه مكرم وفي المعموديه عجايبي.
4: انا مش عايز وجع قلب، كل ويد يجي اما يموت.
7: ما تزعلش، وستي العذراء هيجي ويد وعيش لما احضر جوازه.
2: وفعلا الويد عاش؟
3: مش بس عاش، ده ابونا حضر جوازه زي ما قال، وبعد فتره من جوازه امه جت لابونا عشان يصلي لولادها.

0: عشان يخلف. قال لها
1: ما تخافيش، مرته هتبقى جرة وشايلة وحاملة.
0: ساعتها ضحكوا عشان محدش كان فاهم قصده ايه ابوني. بس بعد كده الست خلفت 3 عيال، بقت جرة كبير وشايلة الصغير وحامل في التالت، وتحقق اللي ابونا قال عليه.
2: ده غير لما دخل على بيت تاجر قطن من اهل البلد وقال لمرته ان جوزها لازم يبيع القطن قبل 15 يوم، والراجل سمع الكلام وباعه. وبعد 15 يوم القطن سعره نزل جدا، وكان الراجل هيخسر خسارة كبيرة لولا ان القديس نبهه وهو سمع كلام ابونا وصدقه. ابونا عبد المسيح ده قديس كبير، ربنا ينفعنا ببركته دايما.
3: كيفك يا ناشد يا ولدي؟ فينك؟ بقالك فترة ما شفتكش.
2: نشكر ربنا يا ابونا، كنت مشغول في المدرسة وبعدين مش عاوز اشغل قدسك، وانت عارف انا اسئلتي كتير.
3: بالعكس يا ولدي، ده احنا بناخد بركة لما بنتكلم عن واحد زي ابونا عبد المسيح ولا عن حد من القديسين.
2: لكن صحيح يا ابونا، اني سمعت عجايب عن حاجات بيعرفها ابونا عبد المسيح قبل ما تحصل.
3: حاجات زي ايه يا ولدي؟
2: يعني مثلا يا ابونا، قابلت واحد من صملوط حكال ان كان عندهم بيت قديم ورمموه، وابونا عبد المسيح جه وقعد عندهم يومين، وبعدين في يوم كان خارج من البيت فحب ياخد بركة القديس قبل ما يخرج، قام خبط على الباب.
4: سلام يا ابونا عبد المسيح، عاوز حاجة؟
1: بقول لك ايه يا ولدي، ابقى خلي بالك من الصرة بتاعتي لما تعزل من البيت وتسيبه.
4: روح فين يا ابونا؟
1: مش قلت لك ان البيت هيوجع؟ على عموم انت حر، انا ماشي وخلي بالك من الصرة بتاعتي.
4: بس انا خايف يا ابونا لو البيت وجع يوجع الناس في الشارع.
1: هو مش هيوجع في الشارع، هو هيوجع لجوه وبعد نص الليل.
2: وفعلا يا ابونا، بعد 5 ايام الراجل نقل عفشه والبيت وجع لجوه زي ما قال ابونا، وفي نفس الميعاد اللي قال عليه، وما فضلش منه سليم غير القاعه اللي كان قاعد فيها ابونا عبد المسيح.
3: دي موهبه يا ولدي، ربنا بيديها لناس بيحبهم قوي، لان ربنا عارف كل شيء. فيه ناس بيكشف لهم جزء من المعرفه دي. طب تعرف ان ابونا عبد المسيح اتنبأ بان البابا كيرلس السادس هيبقى بطرك قبل ما يقعد على كرسي ماري مرقس؟ والبابا كيرلس بيحب ابونا عبد المسيح قوي، وعارف قداسته وروحانيته لدرجة انه بعد ما بقى بطرك جه مخصوص يزور المنهرة اللي هي قرية صغيرة عشان فيها ابونا عبد المسيح، وحب ابونا يدخل على سيدنا البطرك. قام الانبا اثناسيوس مطران بني سويف المتنيح حب يمنعه وعنفه، لأن البابا كيرلس كان طلب من الرهبان إنهم يرجعوا أديرتهم، لكن أبونا عبد المسيح ما سمعش الكلام ودخل على سيدنا البطرك في الهيكل. راح سيدنا جرب عليه وبس إيديه وقال له
5: صلي من أجلي يا أبونا عبد المسيح.
1: أصلي من أجلك يا أخوي وإنت معاك المسيح كله؟
3: وبعدين الناس شافوا أبونا عبد المسيح واقف على ترعة الإبراهيمية ومسك طوبة ورماها في الترعة وقال
1: انت يا اثناسيوس تشتبني قدام الناس، انا هبطحك.
3: وفي نفس الوقت في مكان تاني الانبا اثناسيوس جات في دماغه طوبه محدش عرف جات منين، وبعدها على طول خبط في شجره ووجع على الارض. ولما قام البابا كيرلس ضحك وقال ابونا عبد المسيح عملها معاك، لان البابا كيرلس وهو راهب التلمز على ابونا عبد المسيح لما كان في دير البراموس. ولما تسأل في يوم إن كان يعرف أبونا عبد المسيح قال البابا كيرلس
5: أبونا عبد المسيح قديس عظيم بس بيتستر بالعبط. في ليلة في الدير عملت القربان، وكان أبونا عبد المسيح ساكن معانا في دير البراموس، فقمت أطمن على القربان خمر ولا لأ. كان حوالي نص الليل، وأنا معدي قدام جليت أبونا عبد المسيح سمعت أصوات كتيرة جواها بترتل ألحان التسبحة، صوت جميل ومعزي. قلت أبص بين ألواح باب الجلاية عشان أشوف مين من الرهبان بيلحن التسبح. شفت نور ساطع ما فيش زيه في الدير، فاستغربت. قلت هم الرهبان سابوا جلاليهم وقوم يسبحوا مع أبونا عبد المسيح، وغلبني حب الاستطلاع فخبطت على الباب. راح اختفى النور وسكتت الأصوات والدنيا بقت ضلمة. وبعديها بشوية خرج أبونا عبد المسيح وعمل روحه نايم وقعد يمسح في عينيه وقال لي
1: إيه يا أبونا؟ أنا نايم، وهل يصح إنك تقلقني وأنا مستريح؟ وهل دي قصور رهبانة يعني؟
5: أخطيت يا أبي، حللني.
1: الله يحلك، بس ما تعملش كده تاني.
5: وقلت له حاضر، ومشيت من قدامه وبعدت شوية عن جلايته، وقفت بعيد أشوف مين من الرهبان هيخرج. وفضلت متنبه لحد ما ضرب جرس التسبيح الساعة 2 بعد نص الليل. خرج هو لوحده وراح الكنيسة، فدخلت جلايته، هو كان بيسيبها مفتوحة. دخلت ما لقيتش حد، ما كانش فيها غير الحصيرة اللي بينام عليها، ورجبت جلايته أكتر من ليلة عشان أتأكد. برضو كنت بسمع الأصوات في أغلب الليالي وأشوف نفس النور، بس ما خبطتش على الباب زي ما هو طلب مني، وتأكدت من يومها إن أبونا عبد المسيح من الآباء السواح.
2: ومين هم الآباء السواح دول يا أبونا؟ وهل هم حقيقة؟
3: السواح دول يا ناشد يا ولدي حقيقة، ما تقبلش الشك، دول بشر زينا ولسه عايشين، لكن وصلوا في جهادهم لمستوى عالي قوي من السمو الروحي، فربنا أنعم عليهم بموهبة السياحة. الملائكة بتشيلهم للمكان اللي هم عاوزينه ويجتمعوا مع بعض، وغالبا بيعيشوا في الجبال، بيأكلوا عشب الأرض اللي بيطلع من مية المطر، وبيمشوا جماعات أو كل واحد لحاله، وبيعملوا قداسات، وبيكونوا في القداس على الأقل ثلاثة، واحد يبقى كاهن والتاني يبقى شماس والتالت مرتل، وبيلبسوا خلاجات خشنة تستر جسدهم، وفي منهم اللي شعره بيكون طويل لدرجة إنه يغطي كل جسمه. والأباء السواح ما بيحسوش ببرد الشتاء ولا حر الصيف، ولازم يجتمعوا ليلة الحد قرب نص الليل ويخلصوا قرب الفجر، وفي منهم اللي بيتحزم بحزام حديد، وفي ناس منهم بيعيشوا قريب مننا لكن هم بروحهم بعيد عننا يا ناشد يا ولدي. ومنهم قديسين معروفين كتير زي الأنبا بولا والأنبا تيموساوس السايح والأنبا ميصائيل والقديسة مريم المصرية والقديس زوسيمة والأنبا كراس، كل دول كانوا سواح في عصرهم، ودلوقتي كمان يا ناشد يا ولدي في سواح عايشين في وسطينا.
2: ده أكيد محتاج شفافية كبيرة قوي وقرب من ربنا.
3: طبعا، وعشان تصدق إن أبونا عبد المسيح كان واحد منهم، كان في واحد راهب وكاهن اسمه الجمص ميخائيل الأسيوبي، حكى عن شيء شافه بعينه وبيثبت إن أبونا عبد المسيح كان من الآباء السواح. وكان وقت الحكاية دي ساكن في دير البراموس، وقت ما كان أبونا عبد المسيح ساكن هناك، وكان خارج في أجازة، وهو راجع للدير عن طريق الخطبة كان راكب ركوبة، وفي نص الطريق حصلت حاجة في منتهى العجب.
2: وهو قال لك حصل معاه إيه؟
3: أيوة يا ولدي، قال لي
4: في نص الطريق قعدت شوية أنا والناس اللي معايا عشان نتغدى. بعد ما مشينا 5 ساعات بالجمال بصيت لقيت طائر اسود زي ما يكون غراب طائر على ارتفاع يجي 100 متر عن الارض، وعلى بعد كيلو تقريبا نزل الطائر ده ومشي على الارض على شكل انسان، بس انا متحققتش من المنظر، لكن رغم البعد كان بيشد النظر قوي، ففضلت باصص عليه وكل ما يقرب يوضح اكتر، لحد ما قرب قوي لقيته ابونا عبد المسيح جاي علينا، فاندهشت وسألته جاي منين يا ابونا، فعمل روحه تعبان من طول الطريق وقال لي
1: جاي من الخطبة،
4: بس انا اتسرعت وقلت له يا ابونا عبد المسيح انا شايفك في الجو وجاي علينا اذكرني في صلاتك، فغضب جدا وقال لي
1: يا حبشي يا اسود انت شفتني طير مش قاعد معاكم ها،
4: وبعدين رجع من نفس الطريق في اتجاه الخطبة لحد ما غاب عن عينينا. بعدها مشينا في اتجاه الدير لمدة 5 ساعات، والعجيب اننا رحنا لقيناه هناك رغم انه مشي في الاتجاه المعاكس قدامنا، والاعجب اني سالت هو ابونا عبد المسيح جه امتى، قالوا لي جه من 5 ساعات.
2: طب ابونا الراهب ما زعلش من ابونا عبد المسيح لما قال له يا حبش يا اسود؟
3: لا طبعا، لانه عارف ابونا عبد المسيح كويس وفهم انه قال كده عشان يغطي على موضوع انه شافه طاير، وهو كان عارف ان ابونا ما يقصدش يهينه، لكن دي طريقة أبونا عبد المسيح في إنه يغطي على كل شيء فيه كرامة وتمجيد من الناس.
2: دلوقت بس أنا فهمت.
3: فهمت يا ولدي؟
2: كان في واحد من الأباء الكهنة حكى إن في واحدة أخرت أبونا عبد المسيح وطلعت بيه بيتها وطلبت منه يقع معها في الخطية، لكن أبونا طبعا رفض وحاول يهرب منها لكنها كانت أشد منه ومسكته بجوة. أبونا لقى نفسه في خطر، تفتكر عمل إيه يا أبونا؟
3: عمل إيه يا ولدي؟
2: نط من الشباك
3: يا حضرة. وكانوا في أي دور يا ولدي؟
2: الدور الثالث يا أبونا.
3: باسم الصليب.
2: وأبونا عبد المسيح نزل سليم، ولما هي شافت كه تابت وأصبحت إنسانة تانية.
3: طوباك يا أبونا عبد المسيح يا حبيب رب المجد.

0: مالك يا بنتي؟ اما تعيطي ليه؟
1: الحقنا يا ابونا عبد المسيح، كان عندنا ذكر بط مزغط ومألوف من بداية الصوم عشان اذبحه على العيد وعيد بيه انا والعيال.
0: عيال والحقك ليه بقى؟
1: ذكر البط مات يا ابونا، مات ورميته هناك عالكوم عشان الكلاب تاكله.
0: طب هاتيه.
1: مات يا ابونا مات، ويمكن الكلاب كلته.
0: هاتيه.
1: يا ابونا
0: غطسيه في ميه الترعه.
1: كه يا ابونا.
0: لا دوسي عليه لما الميه تغطيه، دوسي.
1: حاضر حاضر يا ابونا.
0: طلعيه من الميه وسيبيه وهاتيله شويه حشيش.
1: يا ابونا ده ميت.
0: انا قلت هاتي شويه حشيش.
1: يا ست يا ام المخلص، ده ذكر البطه ما يتحرك. يا بركه ابونا عبد المسيح.
2: سلام يا عم وهبة.
3: سلام ونعمة يا ولدي.
2: شفت اللي عمل أبونا عبد المسيح؟
3: مش حكاية ذكر البط، دي المناهرة كلها بتتكلم عن الحكاية دي.
2: لا ده في حكاية تانية أعجب. كان في واحدة كسيحة ومش ما تقدر تمشي، جام واحد من أهل البلد طلب من أبونا عبد المسيح إنه يصلي لها.
0: أصلي لها؟ أصلي لها ليه؟ يعني أنا المسيح التاني ولا قالوا لك عني إني نورت؟ أنا عايز أتجوز.
4: عشان خاطر الست العذراء اللي أنت بتحبها يا أبونا، صلي لها دي غلبانة.
0: قوم يا بنت من هنا.
5: الحمد لله الحمد لله، شكرا يا ابونا.
4: يا رب يسوع، البت كامت زي ما تكون عمرها ما كانت مريضه.
0: اوعى تقولي لحد، عشان لو قلتي لحد تقعدي زي ما كنتي.
3: دي معجزه عظيمه صحيح.
2: شوف كمان باقي الحكايه، البت من فرحتها قالت للناس، وفي يوم قابلت ابونا قال لها
0: انت خالفتي اللي قلته لك ليه؟ روحي واقعدي.
3: وقعد التاني.
2: ايوه يا مقدس وهبه، لحد ما راح وقف على بابها بعد كام يوم وقال لها
0: اوعديني انك تكتم السر وما تقوليش لحد تاني.
5: اوعدك يا بونا بس رجعني.
0: المسيح شفاكي، قومي من هنا.
3: المجد الملك الملوك، ابونا عبد المسيح ده راجل قديس وطباوي. تعرف كان في واحدة مريضة جدا وبتموت، قام اهلها فرحوا جدا لما ابونا جه يزورهم ودخل عليهم بطريقته.
0: انا عاوز اتجوزها.
6: دي بتموت هتتجوز ميته.
0: وست العذراء مش هتموت، وهتصحى وهتعيش كتير كمان، دي طاهره عفيفه.
3: واول ما خرج من عندهم قامت ولا فيها حاجه، طالما ابونا عبد المسيح دخل على مريض تعرف انه خير حتى لو كان بيموت، لانه عمره ما دخل على حد بيموت ابدا. ولما بيطلبوا منه يصلي لحد ويرفض تعرف على طول انه حينتقل. وساعات تبص تلاقيه سايب البلد وخارج، تعرف ان في حد حيتوفي وما يرجعش غير في اليوم الثالث للوفاة. دي عادته.
7: يا استاذ ناشد. يا استاذ ناشد.
2: ازيك يا اسحاق وازي ابوك المقدس وهبه؟ كل عيد قيامه وانت بخير.
7: في حاجه حصلت تتزعل على الجو يا استاذ ناشد.
2: خير يا اسحاق؟ في ايه؟
7: ابونا عبد المسيح راح لربنا.
2: يا رب يسوع، امتى ده حصل؟
7: النهارده الصبح.
2: طب تعالى تعالى معايا. صحيح يا عم وهبه، ابونا عبد المسيح انتقل؟
3: صحيح يا ولدي، هو قاله واحنا قاعدين قال
0: انا هكلل وافرح يوم العيد.
8: واه، يعني ما هتقولش انا عاوز اتجوز زي عادتك، غيرت وبقيت بتقول انا عكلل وافرح. يكش حتموت يوم العيد يا ابونا.
0: انت ما تتنبأ يا اخوي. خلاص
9: سلامتك يا ابونا.
0: ما تزعلش يا اخوي، ادي حفره وادي حفره.
9: اياك انا كمان هموت يا ابونا،
0: انا هكلل وافرح يوم العيد.
3: وزي ما قال حصل، كلل يوم العيد، وعم فانوس سبقه امبارح، زمانه فرحان في السماء زي ما قال.
1: شفت يا مقدس وهبة؟ أبونا عبد المسيح مات، أبونا اللي كنت بتحبه يا أستاذ ناشد. خلاص خلاص ما بقاش معانا. أنا لما كان عليا شطان

0: حد شافني وخرجوا غيره. بكلمة واحدة، بكلمة واحدة خرج من جسمي ومرجعش تاني. دلوقتي أبونا مش معانا.
1: لا، هو انتجل بجسده بس، لكن هو لسه معانا وهيفضل يتشفع لنا قدام رب المجد. بس المهم احنا نحافظ على سيرته ونفضل شايلينها في قلوبنا.

0: عبد المسيح.
1: أي يا باب.
0: كل سنة وانت طيب يا حبيبي.
1: كل عيد قيامة وانت بخير يا باب.
0: وانت بخير يا حبيبي. وعيد القيامة السنة دي موافق كمان تذكار نياحة أبونا عبد المسيح اللي أنا سميتك على اسمه، وبرغم إن أنا سبت المناهرة من سنين وجينا القاهرة، لكن مش ممكن أنساه أبدا لأنه معانا طول الوقت.
1: بابا انت حكيت لي معجزات كتير عملها وقت ما كان عايش في المناهرة في المنيا.
0: مش بس هو عايش في المناهرة في المنيا، حتى بعد ما انتقل لسه بيعمل معجزات. يعني عندك مثلا الشال بتاعه بتحصل بسببه معجزات شفاء لحد دلوقتي، والطاقية اللي كان بيلبسها، وحتى قرش ساغ كان حد واخده بركة منه، حصل بسببه معجزات كتير.
1: لا لا لا لا، انا عاوز اسمع واحدة واحدة، احكي لي من الاول.